أهلا بكم جميعا. صوت من هناك يأتي ينقر على وتر القلب، وكأن الجميع ولا زالوا يشربون تحت صمتهم الطويل. وكان على الموسيقى أن تحيا وحدها وتوزع الحب بالتساوي على حروف الصمت الطويل. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا في النهر الخالد.

من رمي. ألا فاسقني كاسات راح وغني لي بذكر سليمى والكمان ونغني. فدع عنك ليلى العامرية إنني أغار عليها من

وأختها. ومن خطوة المسواك إن دار في الفم أغار على أعطافها من ثيابها إذا ألبستها فوق جسم منعم.

على شاطئ الوادي نظرت حمامة، أطالت علي حسرتي وتندمي، خذوا بدمي منها فإني قتيلها، ولا مقصدي إلا تجود وتنعمي، ولا تقتلوها إن ظفرتم بقتلها، ولكن سلوها كيف حل لها دمي، وقولوا لها يا منية النفس إنني قتيل الهوى والعشق لو كنت تعلمي، ولا تحسبوا إني قتلت بصارم، ولكن رمتني من رباها بأسهم، لها حكم لقمان وصورة يوسف ونغمة داود وعفة مريم، ولي حزن يعقوب ووحشة يونس وآلام أيوب وحسرة آدم، ولما تلاقينا وجدت بنانها مخضبة تحكي عصارة عن دمي، فقلت خضبت الكف بعدي أهكذا يكون جزاء المستهام المتيم، فقالت وأبدت في الحشا حرق الجوى مقالة من في القول لم يتبرمي، وعيشك ما هذا خضاب عرفته، فلا تك بالبهتان والزور متهمي، ولكنني لما وجدتك راحلا وقد كنت لي كفي وزندي ومعصمي، بكيت دما يوما نوى فمسحته بكفي فاحمرت بناني من دمي، ولو قبل مبكاها بكيت صبابة لكنت شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهيجني البكا بكاها فكان الفضل للمتقدم، بكيت على من زين الحسن وجهها وليس لها مثل بعرب وأعجم، عراقية الألحاظ مكية الحجة هلالية العينين طائية الفم، وممشوطة بالمسك قد فاح نشرها بثغر كأن الدر فيه منظم، أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم

الجبال وتحت البحار، ويرسلني في هبوب الرياح وفي عاصفات الغبار، ويزرعني في السحاب الثقال وراء المدار. وآه لو تبصرين العذاب المكبل في نظراتي وفي كلماتي، وآه لو تلمحين الخناجر ترضع من ضحكاتي. وأعجب كيف أخوض الجموع بدونك، وأرقص فوق الحراب بدونك، أمثل في مسرح الزيف ألف رواية، وأهذي بألف حكاية، وأرجع عند انسدال المساء فأحلم أني رميت شقائي بليل عيونك، ونمت ونام الشقاء. إذا غبت لا شيء لا شيء لا شيء، هذه الحياة بكل شذاها وألحانها، بكل صباها وألوانها وأقزامها والكبار الطغاة، وما دبجته أكف المنى، وما سطرته دموع الضحى.

ولا استئذان، فأنا الذي أهملته وتركته.

حفظ الصدر للرئتان، وإذا لقيتك فاعطنيه دقائقا ليجدد الحب به شرياني، فإذا قضيت فخذه مني راضيا، سبحان من من دونه أحياني. وإذا لقيتك لا تسأل عن حالتي، فملامحي بالشوق خير بياني. للدمع والليل الطويل تركتني، وتقول لي في البعد ما أطناني. عجبا لأمرك كيف عن حالي تسل، أولم تكن في الهجر من أرداني. عجبا لأمر العاشقين لما أرى، لا يكره المجني عليه الجاني. دع عنك ما قد فات واسمع ما يلي، فالعمر مهما طال طول ثاني. داوي المسامع بالكلام وداوني بالوصل، إن فراقنا أعياني. في ليلة قمرية كي أحلف أني رأيت بليلة قمراني، واسمع عيوني كلما لاقيتني، فأنا عيوني.

بعد انتهاء القصيدة أفعل ما يفعل القوس حين يودع سهمه. حنانيك إني صديق التوجس بعد انتهاء القصيدة أفعل ما يفعل القوس حين يودع سهمه. ولا صوت لي غير صوت الغريب الذي يترك المدن المستحيلة في الليل والفجر يرجعه حين يكشف وهمه. بريء من الطلليات رغم الجمالي في المطلع الجاهلي، وعار عن الانتماء أفتش عن خلل في الهوية، لم ينتبه للدخان المعلق من إرث آدم فوق الجميع، ولم ينتبه أن كل الجهات المتاحة مهما حنانيك لم يسمح الوقت لي بالجلوس إليه. نهار وأضيق من أن يحاول فهمي، وليل وأوسع.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
1: جربتهم كهروني عشرتهم بالباهي خلوني عزيتهم بالخص ثمن باعوني.
2: بشير الغرياني، سلاح مصدق، نجيب بن عامر، نبيل الشيخ، ولأول مرة في الإذاعة نضال السعدي في
0: باي الشعب علي بن غذاب.
3: جاتهم القوة هذه وكيفاه قاموا فرد مرة؟
0: باي الشعب، تأليف جلال الدين بن ميلود التيلي، إخراج محمد علي بالحارث.
4: حتى لحسنا عطشت، أحليلي بقينا عطاشة، لما نشربوه ولا غسيلها ربي حني.
5: راح منا البير هذا، ردموه ولاد الكلب.
4: وين الماء وين؟ يا ربي وين؟ الله يهلكهم، ردموه البير.
6: واشي البير ردموه القطعية الكلاب، وزيد للذهبي ولا المنوبي ولا علالة، غبروا زعما وين سرحوا. عجب، حكايتهم وراها سر.
7: لازمني ما نقول شيء لبن خذاهم على علالة تويكينا، خلي الأمر يستراح، هونا يستنى قالك من قبيلة ماشي جاي. واشي هبن خذاهم
6: وين غبرت منوبي؟ والذهبي وينه؟
7: تلقاه روح للدوار يقضي في شورة.
6: المنوبي ساقيه ويديه يرعشه وزيد يتحدث من غير ما هز في عيونه، باين عليه مخبي شيء، مخبي شيء ما يحبش يحكيه ليا. باهي، قول له يا منوبي كل شيء وصلني اول باول.
7: خاطيني على له، هو سبب البلاه، كان مش الذهبي راني قتلته.
6: اي معقول، كمل احكي. اي احكي كل شيء منوبي، احكي.
7: فضل جيناها ورجعناها للدوار.
6: هي مبروك منوبي، وهي لباس تو
7: لباس لباس.
6: اي وش بيك تقول فيها باردة؟ ماكش فرحان؟ اتكلم.
7: الله يبارك يا سيدنا، علاله هو اللي بعث القطيع يخطفوا فضة.
6: علاله سارح هو اللي اخطف فضة؟
7: وش هذيك المشكلة بين اخذها؟ علاله طلع ولد خول عربي مساهل.
6: ولد خول عربي مساهل؟
7: اي هو ببي فضة الحقاني.
6: راح فهمني بالباء والتاه، راح قبل ما نفقد صوابي.

0: واش يا بن غذا؟ ما زلت قاعد هني؟ يا اخي ما عندنا ما نعمل.
1: لا يا تو ما زلت نستنى في شيخ الطريق سيدي مصطفى بن عزوز.
0: هي ومن بعد ما يجي واش باش ندير؟
1: يمشي معانا لزاوية سيدي محمد صالح الجويني العمراني الشريف في عين الصابون في مركب شواش. كل شيء يقعد واقف على الأمان والعفو من عند إسرائيل وبركة سيدنا الشيخ.
0: ونحن في هاك النهار نستنوها بغداء. هرب هرب يحني جريها عصلاحة رب يحني. بلادنا ما عاد فيها ما يتحمل.
2: دري دري تخلو ماشي زرع الناس ورغيته وبيدي هالعلوش البقرة النظاية ما تسحى راسك.
0: وجيه عجل الواتي يا سيدنا غير هو سخفني عجل فضة بنت عمها راس وبي حسونة وزهر مستبنين.
1: هذا حكاية نعرفها ذهبي. لو كنت فعلتها مش مقبول في هنذالة لازمني نوبخ. الروح جاي علالة الروح.
3: حليلي سيدنا عليه بما غداه ما تغشش يكوني مات. ربي تستر يا ربي تستر.
1: الله الله الله الله الله الله الله الله. وذي عملة تعملها علالة تمكن جماعة من فضة باش يخطفوها. والله كمش عيب إلا ما نلعج عليك بكفوف حتى لين ما عادش تشوف.
3: سيدي ما بالغنام انا يا الشيطان غواني وعمال ليا بصيرتي يا سيدي.
2: ماشي
1: السماح السماح ما تطلبهاش من بالغداهم. السماح تطلبها من زعره والمنوبي فضه وتوقف معاهم وترد لهم المعروف كيف ربوا وكبروا ليك فضه بنت عمك حلاله.

0: الحمد لله عليك يا فضة بنيتي. الحمد لله الحمد لله.
1: وحش يا فضة خايتي، لاباس توا؟ تحسنتي على قبل؟
2: الحمد لله، كان الكحه سهله،
1: ضربت الهويه راهي خايبه. هلا غالب الله يذهب الشيطان اللي كان السبب. يرحم والديك فضة خايتي، كي سامحتي وخي علال.
2: الدنيا صغيره وقد ما نعيشوا ديما ثم حاجات خافية علينا.
1: إيه؟
2: غير فماش قلوب صافية وحدينا.
1: قلت الحق فضة، العمار بيد ربي خايتي، طول بنادم ولا قصر، الفايدة في الروح اللي تسامح وتعدي السيء، مش في الشر المتلاوح حشاك وفساد النية.
0: واشي واشي يا بناوي. اسمع، أنا مش نجيب لكم طول الغداء.
1: حليلي يا ربينا، يا راني ماشي يا خالتي زعرة، الحمد لله كي اطمنت على فضة بركيز.
2: ما عندك وين ماشي؟ اقعدي تغدي حذايا، مدي لي شربت ما يرحم والدي.
1: ايوه استنى. هاكي اشربي. بالشفية والهناء.
2: الحمد لله.
0: هاي هاي هاي يا بنويت، انا جبت لكم الغداء، جبت لكم شقالة هرقوا براس العلوش.
1: شوفي ايش تعمل.

0: ايش قولكم في المسألة؟ اللي عنده ما يقول ويقترح يتفضل.
1: انا بصفتي وزير الحربية سيدنا نقترح نخرجوا العسكر النظامي من القشلة ومعاهم الطبجية، خرجوهم بمدافعهم ونزيدوهم الموجودين من عسكر زواوة.
0: معقول يا باش اخا؟ وانت يا خزندار شنو رايك؟
2: انا سيدنا ما نجمش نقترح عليكم استعمال القوة في وقت كيف من هذا ويصير الدم بلا حساب، وزيد ما عنيش القدرة باش نحارب المملكة بكلها بخلاف الحاضر، وحتى كيس الدم العربي يجو سيدنا.
0: فهمتك. شنو تحب تقول يا خزندار؟
1: توا خزندار ما عادش يحب القوة، انا ما عادش فاهم حتى شيء.
2: حسب رأي سيدنا يلزمنا ناخذ المسألة بالسياسة واللين.
1: الوقت ايش يا خزندار؟
2: حتى كشنين يقلقوا ويملوا وتضعف شوكتهم بشوية. ما ننسيه سيدنا اللي قائد العربين علي بن غذيهم قال نحن ما نقاتلوا إلا إذا كان قاتلونا، معناه نجموا نبتوا عليهم حتى يكلوا، إذا كان نحن ما نبديوش هم ما عندهم عليه يردوا الفعل.
0: فكرة هايلة يا خزندار، حتى أنا من رأيي نهاودوهم وهكاك الوضع ما يتفقمش، والقنصل ما يلقى ما يعمل وما يسليش الدم لا من هوني ولا من هوني.
2: أنا يظهر لي خير.

0: أواخي وانا وش معي اللي جايين مع المندوب بتخذاهم هي هو بلحمة وبشحمة وبهاهم الجيل مسلحين يعس حليل يا ربي حن بنخذاهم في محلك زهرة الحمد لله الحمد لله الخطى الصعيدة الخطى المبروك مرحبا مرحبا برجال تونس بشيخ العروش مرحبا
1: وبيك يا سارة
0: بتخذيهم في بيت الشعب في بيتنا فرحتنا هنانا الراحوا يا جماعة الراحوا خليني نجيب لكم كيسين تاية
2: واش حار فضة لباس
0: الحمد لله خارجة تتمشى مع شهلة هكذا أكثر سيدنا الدهر غريب يدي ويجيب ودامك حي ما تامن الدهر في شيء
3: بالخضير سمعت قال ليك اليهودي نقصد أنا نسيم شمامة كبير قباض الدولة قريب يخرج من عقله
2: وعلاش مش فما زادة
3: دي الراجل فوت ما خدم مصرايا الثروة اللي عنده ما يوصل لحد اللي يسمع بي يحسد على غناه
2: الله يبعد علينا عين الحساد
3: ابن خذاهم من زهرة داروا به العباد وصدقوا اللي هو أول من صح السرايا بالزيادة في اللعانة والمشاكل اللي صايرة على جال الجباية من بعد واللي هو فرح بالزيادة على جال عنده فايدة في الربح
0: هي قالوا لي ولاد الحرام راهم عرب صواوة متوعدين باش يحرقوا ليك دارك ويهزوا ليك صواريدك
3: ولا خايف مرعوب ما يرقدش في دارك كمل عسى وسلاح
2: فجعان الذيب ولا قتلانا
4: ما صبرش وطلع على السرايا امشي للبي وطلب منه باش يذن ليه بالسفر لفرنسا
0: ربي بجلده اختاري

0: منا يا منا.
1: نعم يا هلا نعم. وينك؟
0: انا في جنينة يا منا، اجيني لهوني.
1: ناديتني يلا؟
0: اي ناديت لك، ما نعرفش علاش نرتاح لك اكثر واحدة في الخدام.
1: الحمد لله يلا، كي سمعت هالكلمة من عندك وحسستني لي انا عندي قيمة.
0: اوه شكون قال لي ما عندكش قيمة؟ هذاك المكتوب يا بنيتي، كل حد شنو اعطاها ربي سبحانه، واحد سلطان والاخر من العرباء، واحد شبعان والاخر جيعان. قل الحمد لله يا بنيتي، لقيت روحك في السرايا و...
1: صحيح، الف حمد وشكر ليك يا ربي.
0: قل لي، ماني نعرفك ناسة، ايش صار في اجتماع سيدنا بالعيان والوزراء؟
1: لا كل حد قال كلام، فما شكون قال يلزم يخرجوا العسكر من القشلة ويخرجوا الطبجية بمدافعهم ويزيدوهم عسكر زواوة.
0: منا يجيني يا منا. يا ميمتي قريب تلعب علي الدوخة.
1: لطف عليك يا للي.
0: يا ناري يا ناري يا ناري يا ناري على البلاد.
1: اسم الله عليك يا للي، اسم الله عليك.
0: قالك الحاضرة في شيرة والعربين في شيرة، بلاد وتقسمت على اثنين يا بنيتي. يا ميمتي يا ميمتي يا ميمتي.
1: اسم الله عليك يا للي، اسم الله عليك. هاني مش نجيب لك شريبة مية يا للي.
0: بي عزيزي بي. يا ميمتي يا ميمتي يا ميمتي، يا ربي اللطف يا ربي اللطف. 7000 من الطاف على الجرايد.
1: تفضل اشرب ان شاء الله بالشفاء.
0: الحمد لله.
1: بالشفاء يلا بالشفاء.
0: يا عيش بنتي عيش، كيش فيك؟ يا اخي سرايا، ما تنجمش تهدل، ما تنجمش تتحكم في المملكه وتحسس الاهالي بالامان؟ عليه خمو كان في العسكر والمدافع، عليه والناس اللي تمشي في السقين تموت مساكن، شنو ذنبهم؟ شنو ذنبهم؟ يا لطيف يا ربي يا لطيف.

0: علش يا ذابي؟ واجي هالطرق
1: نصنع في السلاح منوبي.
0: أحليلي هذه قصبة مكحلة. أنت وليت تخوف الذهبي.
1: يا جيت نخوف راهم صبايحية ما يدوروش بهربط.
0: وكان يعرفوا عنا سلاح الظل يركبيهم تراش.
1: هذا وضع بايس عايشات البلاد دمب العباد. نحن معنا كان نتصدوا ونتحدوا يا منوبي يا ولد خالي. نحن سنة مسؤولين على رزاقنا ودوارنا وهلنا وناسنا.
0: من هو يشوف الظلم داير به ويسكت؟ راح نرتاح تحت الشجرة. أنا يمكن الغش كني الغش الذهبي.
1: لا نحن لازم نرفو أي حاجة ما فيهاش مصلحتنا. حق واشي ونحن نخلصه. نحن نفكوا في قوتنا من الحجرة من نوبي. فينا اللي يتعشى وفينا اللي بجيعان.
0: هاو الكلام الصندي يا ذابي. قول يا ولد عمتي فرق قلبك. اني نسمع فيك سمعك التراب الواد وسمعك الشجر وسمعك الحجر يا ذابي.
1: ناس الحاضرة ماشيين جايين في الكروسة والاسواق منصوبة ونحنا تهبط لينا الطامة والعامة مخزنية وعسكر والمكاحل فوق ريوسنا وشوارع الحاضرة مرتع للانجليز والاتراك والفرنسيس والبلدية.
0: بالحق الذابي على قليلة يبعدونا يخلونا عايشين بعلي في ملك ربي.
1: على كل حال نايع الفجر نطلع البنغذاه ونشوف اش ناوي يعمل مع صاحبة فرج بن دحر ذاك.
0: نطلع معاك الذابي حتى نايا.
1: لا هالمنوبي انت اقعد عينيك على فضل زهرة. يستحقوكش في حاجة هكا ولا هكا ولا يستحقوكش ولاد الدوار.
0: سلمنا على بنغذاه.
1: يبلغ منوبي يبلغ.
0: الله
1: هاي اسلام عليك.
2: كنتم مع باي الشعب علي بن خذاهم بطولة حداد بوعلاق محمد السعيد عزيز أبو لبيار زينب أمين زهير الرايس أميمة المحرزي شهاب شبيل جمال المداني لحبيب بالحارث خالد ناصف وسحر الورغي. ضيوف الشرف فتحي المسلماني فاطمة الحسناوي حمدي حدة وعبد الرزاق جاب الله. تمثيل كمال بن جيمة سونيا أبو عمراني يسرى ترابلسي منصف المعروفي منصف بالعربية وليد الغربي ومجدي المحجوبي. هندسة الصوت لسعد الدريدي. توظيف إدريس الشريف. ساعد في الإخراج توفيق البحري. باي الشعب علي بن غذاهم تأليف جلال الدين بن ميلود التليلي. مع تحيات المخرج محمد علي بالحارث.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

النفوس أعزها، والعاشقون بربهم علماء، والأصل في الدنيا المحبة والهدى، لولا الهدى لم تخلق الأشياء. فإذا اتقينا الله جل جلاله قضيت حوائجنا وسال الماء.

من يصدقوا فازوا، ومن سهروا علوا، ولهم أضاءت في الدجى الزهراء. ليس العطاء المال عند أولي النهى، العلم عند الموقنين.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول بيان أعلنه في المدينة: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مشى في حاجة أخيه ليقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقال الصحابة رضوان الله عليهم: ما فرحنا بعد الإسلام إلا بهذا الحديث.
2: شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: امسح رأس اليتيم واعطف عليه، يلن قلبك وتدرك حاجته.

سعدون شفيق. تقديم منى محسن. إخراج محمد حميد. بأجمل كلمات الحب نلتقي مجددا ومع حلقة هذا اليوم من برنامج

هل غالية حبيبتي يا توأم روحي أنا قاتم إليك بعيد الغرب عني أراك وعهدا عهدا مني حبيبتي ألا يمر بك ليلك إلا وكنت بين يديك.

ردت عليه قائلة: حبيبي، أعلم أنك تحبني، أعلم أنك تحبني، وأعلم أنك لا تخلف وعدا لي. لهذا لا تدعني أضيع في الانتظار. وآهن حبيبي، آهن من كل انتظار.

أجابها قائلا: حبيبتي وجعك وجعي، ولن أدعك عند آلام الانتظار، سأكون عندك بعيد الغروب عند احمرار الغسق قبل أن يذوب، لأرى وجهك يتجلى بشغف اللقاء. بشغف.

0: فاكر.
1: لا حبيبي، لا لن أقبل أن تسقيني شوقا بكؤوس الكلمات. لا حبيبي، لا لن أغرد في عيونك مواويل عشق وهيام. لا، لن أقبل أن تشتري لي الأغنيات من خرير الأنهار. لا حبيبي، لن أدعك تصنع من نبض عيوني كل موجن الحب والأحلام. لا، لن أدعك ترميني في قبضة الوهم. لا يا من أحب، لن أدع كلماتك تأسر من جديد ولتعلم حبيبي أنني اليوم قد قررت أن أتجرع ألم الفراق كي ألهذا

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجي بوقدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في تفسير سورة البقرة إلى خواتمها، وقد أتممنا في لقائنا الماضي تفسير الآية الأولى من الخواتم، وهي الآية 84 بعد 200، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى تفسير الآيتين الأخيرتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، أي أخبر الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك عن المؤمنين برسالته، بأنهم صدقوا بما جاء به الوحي من العقائد والأحكام تصديق يقين واطمئنان. قال صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية: حق له أن يؤمن. وهو عليه الصلاة والسلام القدوة الحسنة للمؤمنين في إيمانه، والأنموذج الذي يحتذى به، وذكره في هذه الآية إنما هو لإلهاب مشاعر المؤمنين للاقتداء به في عقيدتهم وعملهم وسلوكهم. فكأنما يقول لهم الله تعالى: هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان صحابته، فكونوا مثله ومثلهم، آمنوا بما آمنوا به، واتبعوا المنهج القويم، وكونوا على الصراط المستقيم. ولفظ المؤمنون إما معطوف على الرسول، فكأنه قال: آمن الرسول والمؤمنون، وإما مبتدأ وتقديره: المؤمنون كلهم آمن بالله. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أي كل منهم آمن بوجود الله ووحدانيته وتمام حكمته في خلقه، وبوجود الملائكة، وبالكتب التي أنزلها الله لهداية البشر، وبالرسل الكرام الذين أنزل الله عليهم تلك الكتب. لا نفرق بين أحد من رسله، أي ويقولون: لا نفرق بين الرسل في الإيمان بهم، فهم سواء، لا يفضل بعضهم بعضا، كلهم أنبياء الله ورسله، ودعوتهم واحدة هي الإقرار بوجود الله ووحدانيته، والدعوة إلى مكارم الأخلاق، وكلهم صادقون فيما يبلغون عن ربهم. وأما التفضيل بين الرسل في آية سابقة من سورة البقرة وهي قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، إنما هو في مزايا أخرى غير الرسالة والتشريع. مستمعي الكرام، الإيمان لا يتجزأ، فيجب الإيمان بكل ما أوحى به الله، والمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد، فرد صمد، لا إله غيره ولا رب سواه، ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء، لا يفرقون بين أحد منهم فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدون مهديون هادون إلى سبيل الخير. وقالوا سمعنا وأطعنا، أي وقال المؤمنون: بلغنا الرسول بالوحي فسمعنا القول سماع تدبر وفهم وقبول، وأطعنا ما فيه من الأوامر والنواهي طاعة إذعان وانقياد. هم يمتثلون من غير جدل أو امتعاض، معتقدين أن كل أمر ونهي إنما هو لسعادة الدنيا والآخرة، يمتثلون لأمر ربهم رغبة ورهبة، وهذا مما يدفع النفس إلى العمل به إلا إذا عرض لهم مانع يمنعها منه. فالإيمان يستلزم الطاعة، والمؤمن بالله يسمع ويطيع أوامره ويتجنب نواهيه، فلا يقصر في واجب ولا ينغمس في معصية، فذلك يتصادم مع الإيمان. والمخلصون في إيمانهم يحاسبون أنفسهم على ما يقع منهم من تقصير تأتي به العوارض الطارئة، ويأبون إلا الكمال. ومن ثم كان من شأنهم أن يقولوا: غفرانك ربنا وإليك المصير، أي نسألك غفرانك بأن تستر لنا ذنوبنا في الدنيا وتترك الجزاء عليها في الآخرة، أي نسألك ربنا المغفرة مما عساه يقع منا من التقصير. وإنما يكون ذلك بالتوبة وإتباع السيئة الحسنة، وبهذا يمحي أثر الذنب من النفس في الدنيا، فترجع إلى الله في الآخرة نقية زكية. غفرانك ربنا، فأنت المتصرف في أمورنا، وإليك المرجع والمآب، فتفعل فينا ما تشاء. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، التكليف هو الإلزام بما فيه كلفة، والوسع هو ما تسعه قدرة الإنسان من غير حرج ولا عسر. لا يكلف الله أحدا فوق طاقته، وكل ما كلفتم به من طاعات هي في مقدوركم، وهذا من لطفه تعالى ورحمته ورأفته وتيسيره. وهذا التيسير في التكاليف مشار إليه في كثير من آيات القرآن الكريم، نحو ما ورد في سورة البقرة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما ورد في سورة الحج: وما جعل عليكم في الدين من حرج. مستمعي الكرام، الإسلام دين اليسر، فهو يمتاز بعدم التكليف بالشاق من الأعمال، والله تعالى لا يكلف أحدا ما لا يقدر عليه ولا يطيقه، وإنما التكليف بحسب الوسع والقدرة. فقد يكلفنا الله بأمور فيها شيء من المشقة، لكنها معتادة متحملة مقدور عليها. أما المشقات الثقيلة والأمور المؤلمة فهي مرفوعة عنا، فلله الحمد والشكر.

كسبت وعليها ما اكتسبت، أي وللنفس الإنسانية ما كسبت من الخير وثوابه، وعليها ما اكتسبت من الشر ووزره وعقابه. واستعمل لفظ الاكتساب مع الشر لبيان أن النفس مجبولة على فعل الخير، بينما فعل الشر يحتاج إلى جهد وتكلف وعناء وتخطيط ومصادمة للطبيعة والأعراف. فالاكتساب يتطلب جهدا، بينما فعل الخير لا يحتاج إلى جهد كثير، لأن الميل إلى الخير مما أودع في طبع الإنسان، وترتاح النفس لفعله ولا يحتاج إلى مشقة في فعله، بل يجد لذة في عمله، كما يشعر بالميل إلى عبادة الله، لأن شكر المنعم مغروس في طبعه. أما الشر فإنه يعرض النفس لما هو ليس من طبيعتها ولا من مقتضى فطرتها، فالطفل ينشأ على الصدق حتى يسمع الكذب من الناس فيتعلمه وهو يشعر بقبحه، وهكذا شأنه عند ارتكاب كل شر، فتراه يشعر بقبحه ويجد بين جوانحه وازعا يقول له لا تفعل، ويحاسبه بعد الفعل ويوبخه. والخلاصة إن للنفس ثواب ما كسبت من الخير، وعليها عقاب ما اجترحت من الشر. قال تعالى في سورة النجم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وهذا فيه ترغيب في عمل الخير والمحافظة على أداء الواجبات. وبعد أن بين سبحانه حال المؤمنين في السمع والطاعة وطلبهم المغفرة من التقصير، وذكر فضله على عباده في عدم تكليفهم ما لا يطيقون، علمهم ما يدعون به ربهم، فقال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. المؤاخذة هي المعاقبة، لأن من يراد عقابه يؤخذ بالقهر. علمنا سبحانه أن ندعوه بألا يؤاخذنا ولا يعاقبنا إن تركنا فرضا نسيانا، أو فعلنا حراما ناسين، أو أخطأنا الصواب في العمل عن غير عمد. وقد وعدنا الله بالتجاوز عنها يوم القيامة رحمة منه وفضلا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والخلاصة أن المراد من الآية أن الخطأ والنسيان مما يرجى العفو عنهما إذا وقع الإنسان فيهما رغم حرصه، ثم لجأ إلى الدعاء الذي يقوي في النفس خشية الله ورجاء فضله، فيكون هذا الإقبال نورا تنقشع به ظلمة ذلك التقصير. مع العلم أن هذا فيما يتعلق بحقوق الله، أما حقوق الناس فهي ثابتة، ويتحمل الإنسان مسؤولية فعله، كما سنبين في سورة النساء إن شاء الله تعالى. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. إصرا أي أمرا أو حملا يثقل علينا حمله أو يشق تحمله. ربنا لا تكلفنا ما يشق علينا فعله، كما كلفت الأمم الماضية قبلنا كبني إسرائيل الذين كانت توبتهم بقتل التائب نفسه، وكان يجب عليهم أن يدفعوا ربع المال في الزكاة وغير ذلك. وفي تعليم الله لنا هذا الدعاء بشارة بأنه لا يكلفنا ما يشق علينا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم
لتبتلين بما لا قدرة لنا عليه من الفتن والمصائب والتكاليف، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. هذا دعاء بأن يسامحنا الله عما فرط منا من ذنب، لأن العفو عن الذنب هو ترك العقوبة عنه، فهو طلب للصفح، وطلب المغفرة هو طلب لستر الذنب وعدم المؤاخذة عليه، والرحمة هي أن يتفضل علينا الله بأن يخفف عنا كل مشقة، ويحفظنا من كل سوء، ويوفقنا لتجنب الوقوع في ذنب آخر في المستقبل، وللسير في طريقه المؤدي لسعادة الدارين. أنت مولانا، أي أنت مالكنا ومتولي أمورنا.

0: كان معاذ رضي الله عنه إذا فرغ من هذه السورة قال آمين. مستمعي الكرام، معلمنا الله هذا الدعاء لتلوكه ألسنتنا وتتحرك به شفاهنا فحسب، بل لندعوه مخلصين له لاجئين إليه بعد الطاعة والعمل الصالح، فمن فعل ذلك فإن الله يستجيب دعاءه، ومن لم يعرف من الدعاء إلا حركة اللسان مع مخالفة أحكام دينه فهو لا يستحق من الله الاستجابة. وفقنا الله إلى العمل بما أمر والسير وفق ما شرع، إنه نعم المولى ونعم النصير. مستمعي الأعزاء، هذا والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

صدق الله العظيم. هكذا تم بعون الله تعالى وتوفيقه تفسير سورة البقرة التي فصلت فيها الأحكام وضربت الأمثال وأقيمت الحجج، ولم تشتمل سورة على مثل ما اشتملت عليه، ومن ثم سميت فسطاط القرآن. وبهذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

يصل إلى أعلى مقام، وبالإقبال على الله بصدق وفي إخلاص، وبمجاهدة لنفسك الأمارة، تصل إلى أن تكون محبوبا لله عز وجل. وتلك منزلة أعلى من كونك محبا له.

مستمعي الحبيب، تعلم كيف تخلو بنفسك ساعة بين يدي الله سبحانه وتعالى. اجلس بين يديه بكامل الأدب، استرح تماما، أطلق العنان لروحك ترفرف عاليا، دعها تحلق في ملكوت الله الواسع الفسيح، تتأمل وتتفكر وتشارك الكون التسبيح لله سبحانه وتعالى، كأنها تسمع ذلك التسبيح وتتناغم معه لحظات الاسترخاء.

المستمع الكريم، قربك من الله تعالى نعيم وراحة، قربك من الله تعالى طريق النور، قربك من المولى جل في علاه موصل إلى الجنة.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كنت أتساءل لماذا لم تدخل المدينة المنورة ضمن مواقيت الإحرام، ولما بلغتها وجدتها غارقة في طيب الحبيب، والإحرام لا يستقيم مع الطيب. سيدي يا رسول الله، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم.

من العاكفين والركع السجود، واجعلنا من الذين يعظمون شعائرك في كل أعيادنا يا عزيز يا كريم.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. حجاج بيت الله الحرام يتوجهون مع طلوع شمس هذا اليوم إلى صعيد عرفات، ورئيس البعثة الصحية يؤكد أن الوضع الصحي للحجاج التونسيين بخير. تواصل عملية المراقبة لمختلف الأسواق بصفاقس، واليوم البدء في تنفيذ خطة عمل متكاملة لنظافة المدينة خلال أيام عيد الأضحى المبارك. سوق ليبيا والسوق الأسبوعية بمنطقة الشحية مفتوح اليوم، وسوق الجملة للأسماك في رحى. المسالخ البلدية بصفاقس تفتح غدا في 7 صباحا، وفريق بيطري يؤمن سلامة الأضاحي. تخصيص نقاط وفضاءات لتجميع جلود الأضاحي وشواء رؤوسها. عفو رئاسي للإفراج عن 1187 سجينا وتمتيع 187 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. وفي العالم، إيران تقول إن الاتفاق مع أمريكا ليس وشيكا، وهجمات أمريكية تستهدف زوارق ومواقع إطلاق صواريخ في إيران. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله في موعدنا الأخبارية اللاحقة لهذا الصباح. أحلى صباح بعد قليل مع عايشة بيار ومراد الحشق. سم متابعة طيبة ويومكم سعيد.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام أينما كنتم، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. أهلا بكم إلى هذه الإطلالة الصباحية المباشرة منوعتكم اليومية أحلى صباح، تنطلق من الآن وتتواصل بإذن الله إلى حدود 9 من صباح هذا اليوم الجديد اللي يحمل تاريخ الثلاثاء 26 مايو 2026، 9 من ذو الحجة 1447 هجري، 88 يوم في فصل الربيع. شروق هذا الصباح كان 5:07 وفجر هذا الصباح كان 3:24، ذكركم بأوقات الصلاة الظهر نص النهار 22 دقيقة، العصر 4، المغرب 7:27، العشاء 9:04. أحلى صباح نأثوه من توا حتى للتسعة على موجات إذاعة صفاقس وإذاعة بانوراما. نحييكم طبعا أصدقائنا مستمعينا أينما كنتم، يوصلكم صوتنا طبعا مع منوعة أحلى صباح اللي هندسها في اللقاء اليوم مراد الحاج قاسم. تحياتي لكم الناس كل، سهام شعور نزهة الويتي تسمعهم في المواعيد الإخبارية، نشرة رئيسية الأولى تجيكم إن شاء الله في 7:30. اليوم يوم عرفة، أفضل أيام السنة، اليوم يوم عرفة، يوم عظيم حقيقة فيه الدعاء مستجاب، وخير الدعاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا ممن لهم نصيب في الدعاء المستجاب، وارفع عنا البلاء، وعظم لنا الجزاء. اللهم إنا نسألك الراحة لقلوبنا والفرحة لأنفسنا، ونسألك تسهيلا لكل أمورنا، ونستودعك أدعية فاضت بها قلوبنا فاستجبها لنا، بالله عليك يا الله. يقال استعدوا وجهزوا حاجاتكم، فقد كان السلف يدخرون حاجاتهم وأمنياتهم ليوم عرفة. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم آمين يا رب العالمين.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أحلى صباح لكم مستمعينا لما كنتم يصلكم صوتنا على موجات ولا عبر موجات إذاعة سويق سويدات بانوراما في يوم جديد. شاء الله يكون يوم سعيد عليكم جميعا في يوم هو أعظم أيام السنة، وأقولها وأعيدها أكيد أنه هو أعظم أيام السنة، لأن الله يغفر فيه الذنوب ويعتق فيه عباده من النار. إن شاء الله يجعلنا ربي من هؤلاء. رسالة الصباح وكالعادة يؤمنها الشيخ عطف الفتوي في يوم جديد، شاء الله يكون سعيد عليكم جميعا. صباح النور شيخنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أختي الغالية، بتمنى تكونوا بخير.
0: أمين.
1: وشكرا خليتنا نشاركوك في هذا اليوم العظيم وهو يوم عرفة.
0: نعم.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنت قلت هو يوم عظيم.
0: نعم
1: هو يوم عظيم، ونقول لك هو تاج الأيام. هذا تاج الأيام توزعه الله، لأنه هذا اليوم خصه الله سبحانه وتعالى بالأجر الكبير والثواب العظيم عن كل أيام السنة. إنه اليوم، هذا اليوم الذي يعم الله عباده بالرحمات ويكفر عنهم السيئات ويمحو عنهم الخطايا والزلات، وأعظم شيء أن يعتق رقابهم من النار. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين.
0: أمين.
1: فاليوم الذي يرى فيه إبليس صغيرا حقيرا، اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم النعم على المسلمين، إنه عرفة ويوم التجليات والنفحات الإلهية، فإنه يوم العطاء والبذل والسخاء. أختي الغالية، هذا اليوم أفضل ما طلعت عليه الشمس. نعم، فيوم عرفة، وما أدراك ما يوم عرفة؟ إنه يوم مغفرة الذنوب ويوم العتق من النار ويوم المباهاة بأهل الموقف.
0: نعم.
1: حيث يباهي الله بأهل عرفة ملائكته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي بأهل عرفات ملائكة السماء، فيقول سبحانه وتعالى: انظروا إلى عبادي هؤلاء، جاءوني شعثا غبرا، أنفقوا الأموال وأتعبوا الأبدان، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. سبحان الله، هذا ربي سبحانه وتعالى، وهذا ما أخبر عنه الصادق المصدوق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة، وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيقول: انظر إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم يرى يوما أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. هذا عتق من النار. زاد هذا وتأكد أمنا عائشة رضي الله عنها حيث قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء جحبوا. نعم، هكذا يباهي الله بأهل عرفة ملائكة السماء، ويقول كما قلنا في الحديث. لكن أختي الغالية، يوم بالنسبة للحجاج ربي يبارك لهم وربي يحفظهم،
0: وإحنا
1: وين؟ إحنا نسيتك يا توا. يوم عرفة، وما أدراك ما يوم عرفة. يا أحبتي في الله، أيها المستمعون جميعا، ربي شخول هنا: فصيامه يكفر ذنوب سنتين. سبحان الله، وهذا ما أخبرنا نبينا العظيم.
0: نعم.
1: بأن صيامه فيه الأجر العظيم والثواب الكبير. وهذا الأجر وهذا الثواب هو مغفرة ذنوب سنتين. ولنسمع سويا إليه، فيقول صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها. معناها ربي سبحانه وتعالى كفر، احنا نعرفه تكفير السنة الماضية الذنوب اللي عملناهم، لكن سبحان الله الذنوب المستقبلية اللي ما عملناهمش احنا، السنة اللي جاية ربي يغفرها بمنه وجوده وفضله. باش بيوم واحد
0: كريم.
1: الإنسان هذا الصيام، لا نتحدث عن صيام يوم عادي، نتحدث عن صيام يوم واحد فقد يكون سببا في غفران ذنوب سنتين كاملتين. هذا اليوم تتنزل فيه الرحمات وتفتح فيه أبواب السماء ويعتق الله رقابا من النار.
0: لا يرد, لا يرد فيه سائل يعني أكثر من الدعاء.
1: هذا ينقل احنا للإنسان القادر على الصيام.
0: نعم.
1: إنسان أكيد مريض أكيد أكيد. يلتمس من ربي, وربي بإذن الله لن يخيبه.
0: نعم.
1: بخيبوس ربي. والإنسان يصيم نهار ما في حد شيء. هذا قلنا الصيام. ثم فهنالك شيء آخر وأعظم أختي الغالية, فهو الإنسان, والإنسان أن يتفرغ إلى الدعاء. وما أدراك ما الدعاء؟ فتقول للنبي صلى الله عليه وسلم مع يوم يستجاب الله فيه الدعاء.
0: نعم.
1: وهو خير أيام الدعاء, درة تاج الدعاء.
0: نعم.
1: فيقول كما قال, خير الدعاء دعاء يوم عرفة, وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فأختي الغالية, من لم يستطع الوقوف بعرفة فليقف عند حدود الله الذي عرفه, من لم يستطع المبيت بمزدلفة فليبت على طاعة الله ليقربه ويزلفه, ومن لم يقدر على ذبح هديه بمنى فليذبح هواه ليبلغ به المنى, ولم يستطع الوصول إلى البيت لبعده فليقصد رب البيت فإنه أقرب من حول البريد. اليوم أختي الغالية, أنت يا أختي اللي تسمعني يا سمحة, أنت وراء المصدح كيجيك البوز نتاعك اليسار, لا إله إلا الله وحده ولا شريك له, خويا التكنيسيان يكون كلمه فيه,
0: انت
1: مرتجلك لا اله, خويا التاكسي,
0: خويا
1: اللي يسوق في سياره الاجره, وانت في سيارتك
0: ذكر مهم جدا بتاعك. اكيد الذكر مهم جدا,
1: لا اله الا الله وحده لا شريك له,
0: ونعم بالله.
1: الدعاء لهنا, الدعاء لا يرد. تقول لي انت لا اله الا الله وحده لا شريك له, ما جاء موسى عليه السلام قال له يا ربي اعطيني دعاء خاص بي, قال له يا موسى قل لا اله الا الله, قالوا اللي يعرفوهم العباد الكل, قال له يا موسى هل تعلم, اسمع, لا إله إلا الله, فهمت, لو كانت معناها ما بين السماوات والأراضين, فهمت, السماوات والأراضين وما بينهما من ملك في كفة, ولا إله إلا الله في كفة, لا رجحت لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فيقول بعض السلف, كنا ندخر حاجتنا ليوم عرفة ليقيننا أن الدعوة مستجابة ولا ترد. وقال أحد الصالحين, ما دعوت الله في يوم عرفة ما دار عليها الحول إلا رأيتها مثل فلق الصبح. سبحان الله,
0: سبحان
1: الدعاء ولا
0: أعظم شأنه. أكيد
1: أعظم, أسمعني,
0: أكثر من الدعاء وأكثر من الذي ما قلنا من استخفاء الأوقات المستحبة.
1: الظهر صليت الظهر عنا 7 سوية, وقت الظهر خلاص به ما نجمش في الظهر بعد من الظهر احنا نبدأ 7 سوية, بالعصر من العصر إلى المغرب نبدأ صلاة الظهر 7 سوية. أخويا تكر لي هيك البورتابل وسيء اسمع ونختلي بهم, قل لك الظهر
0: باش عليه العصر,
1: العصر الى المغرب.
0: نعم.
1: اختلي بنفسك وادعو الى الله. واليوم اليوم الدعاء ليس بمستحيل, الدعاء مستجاب. يقول لك انا مريض سيفرج الله همك ويشفيك, انا ما نجيبش صغار ان شاء الله تجيب صغار, ليس الدعاء مستحيلا مع الله, الله يجيب الدعاء
0: كريم, الله كريم. أكيد.
1: وأنت موقنا بالإجابة. حاجة أخرى, أنا ديما ندعيه للدنيا, يا ربي خلص ديني, يا ربي نكمل داري, يا ربي لا ننسى دعواتنا للآخرة, اللهم يا ربي قربني إلى الجنة, اللهم حرم وجهي على النار, اللهم يا ربي حسن الختام, يا اسمع الدعاء إلى الآخرة, ثم بارش دعاء الى الاخره. اختي الغاليه,
0: ان شاء الله ربي يستجيب الدعاء, مستجيب ان شاء الله.
1: الناس الكل كما قال عمر, انا لا احمل هم اجابه الدعاء, فقد تكفل الله عز وجل, قال ادعوني استجب لكم.
0: نعم.
1: وانما احمل هم الاخلاص في الدعاء, ادعو وانت موقنا بالاجابه, فانك تدعو الرحمن الرحيم. الجسد هنا والقلب في عرفات,
0: ونعم
1: جسدنا هنا لكن ندعو في عرفات. ادعي ادعي ادعي ادعي لأخوك, ادعي لأخواتك, ادعي لنفسك, ادعي لأمك, اللهم ارحمنا كما ربونا صغير. الدعاء ثم الدعاء وأنت صائم, ولدعوة الصائم الإنسان عنده دعوة لا ترد قبل الإفطار. أختي الغالية,
0: نعم.
1: هذا مش حتى لا نطيل عليك,
0: يعطيك صحة يا شيخ, والله ربي يبارك لك.
1: فهمت؟
0: ربي يبارك لك
1: يا اخويا اللي تسمع عودك اللي تسمع فيا وكل
0: حط لنا الحج يا مراد، خلينا نتشوق دائما وابدا
1: في كل بلاصه. لا
0: ونعم بالله
1: ولا شريك له،
0: ونعم بالله
1: والحمد على كل شيء قدير. برا ربي يعطي كل واحد سؤله
0: أمين.
1: ومناه
0: أمين.
1: وكل واحد عنده دعوة في قلبه إن شاء الله ربي يحققها له،
0: وإن
1: شاء الله كل واحد عنده أمنية وحلم في قلبه إن شاء الله ربي يحققها له حتى يتعجب أهل السماوات والأرض. أمين. ربي يعتق رقابنا جميعا من النار
0: وتعالى.
1: وربي يكتب لكم إن شاء الله العام الجاي حجة
0: أمين.
1: وتبدأ واقفين في عرفة رافعين اليدين إلى الله سائلين كل ما طلبتم منه إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربي بارك لك وربي زاد أختي غالي
0: الحجة
1: حتى أنت وربي يحفظك وإلى الأمام وربي إن شاء الله يوفقك في أمان الله وحفظه. السلام عليكم
0: وعليكم
1: ورحمة
0: السلام
1: الله وبركاته.
0: عليكم السلام، جزاك الله عنا كل خير يا شيخ عاطف الحكمي.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

صباحكم سعيد. توجه حجاج بيت الله الحرام مع طلوع الشمس هذا اليوم إلى صعيد عرفات الطهر لأداء ركن الحج الأعظم. وقد أكد رئيس البعثة الصحية أن الوضع الصحي للحجاج التونسيين بخير. تشرع بلدية صفاقس اليوم في تنفيذ خطة عمل متكاملة لنظافة المدينة خلال أيام عيد الأضحى المبارك. يفتح اليوم سوق ليبيا بطريق جابس والسوق الأسبوعية بمنطقة الشحية، فيما يركن سوق الجملة الأسماك للراحة. كما تفتح غدا المسالخ البلدية بصفاقس في 7 صباحا لذبح الأضاحي، وسيؤمن فريق بيطري سلامتها. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا رئاسيا يفضي إلى الإفراج عن 1187 سجينا، كما أزدى تعليماته بتمتيع 187 سجينا إضافيا بالسرح الشرطي. نفت وزارة الخارجية القطرية اليوم صحة تقارير زعمت أن الدوحة عرضت على إيران مبلغ 12 مليار دولار لضمان التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها شنت ضربات على زوارق ومواقع إطلاق صواريخ في إيران، لكن وزير الخارجية الأمريكي استبعد أي تأثير لهذه الضربات على المفاوضات، فيما أكدت طهران أن الاتفاق مع أمريكا ليس وشيكاً. نلتقي إن شاء الله في تمام 7 يومكم سعيد وإلى اللقاء.

0: مع شادية بن عياد.
1: اليوم التاسع من ذي الحجة عرفة. في محطات موسم الرحمة والغفران ورضا الرحمن، محطة عمر فاصلة يودع فيها عهد ويستقبل عهد، إنها محطة عرفة. والحج عرفة، اليوم المشهود، يوم إكمال الدين وإتمام النعمة على المسلمين، يوم الوقوف، يوم العتق من النار، يوم الدعاء والذكر والتلبية والتضرع، يوم تتجلى فيه أمهات العبادة، صلاة، توبة، حج، وفيه يؤدي الحجاج الركن الأعظم للحج، الوقوف أو الحضور في صعيد عرفة. مع إشراقة الشمس يوم التاسع من ذي الحجة، يبدأ حجاج بيت الله الحرام في التوافد إلى صعيد عرفات، متوشحين بالبياض، لباس الفقر، إزار ورداء، مرددين التلبية بقلوب خاشعة واجفة هزها الشوق إلى العلا، وأعين دامعة وأكف متعانقة مرفوعة، وألسنة تلهج بالدعاء، ووجوه أضاءها الرجاء. لقد اكتسى جبل عرفات ومحيطه بحشود الحجاج، يذكرون، يمجدون، يحمدون، يدعون، يتقربون، يهللون، يكبرون، يصلون، ولكتاب الله يتلون. تستشعر للحظات معنى التزود للآخرة، ومعنى ملء القلوب بالخشية والتقوى، ومعنى أن تغفر السيئات وتجاب الدعوات. تخالوا أن الدنيا اجتمعت في مكان واحد، تخالوا أنك في محشر أرضي تهافت إليه الناس من كل فج عميق، تخالوا أن السماء تقترب وتنحني لتصغي لأصوات الانكسار والبكاء والدعاء، وتخالوا أن الأرض التي ارتوت بدموع التائبين تهتز وتردد صدى أصوات المقبلين على الله بطلب المغفرة والتوبة والرضا. مشهد مهيب فيه يباهي الله جل وعلا، يباهي بأهل عرفات أهل السماء. طوبى لأهل عرفات، طوبى لكل الحجاج. لكن ماذا عمن لم ينل شرف الذهاب إلى الحج؟ طوبى له أيضا وإن لم يقف بعرفة وقوفا مكانيا، فإن الله منحه الفرصة ليقف روحيا ومعنويا ويتعايش بروحه وقلبه مع الحجاج، بالقيام بأمهات العبادة، بالإكثار بالدعاء. عسى أن يدركه الله برحمته فيكون من العتقاء. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم اعتق رقابنا ورقاب الحجاج من النار، اللهم اجعلنا ممن وقفوا بعرفات فغفرت لهم وكتبتهم من الفائزين.

0: احلى صباح لكم الناس كل ما التحق بنا الان في الاستماع. احنا مواصلين معكم رحله احلى صباح حتى للتسعة، وطبعا التحيه نجددها لكل من استيقظ الان على صوتنا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الاستماع والمتابعه، سواء كنتوا على في صفاقس ولا في تونس بطبيعه، في طريق العوده، في طريق الثنيه، ربي معكم، طريق السلامه للجميع. ونعرف الفتره هذه الحركيه والحركية الطريق خاصه والمرور، ما شاء الله ربي يسيسكم الناس كل، سيسوا بعضكم، سيسوا رواحكم، وأكيد أنه إن شاء الله ربي يسلمنا الناس كل في الطريق، كل مستمعين وين هم موجودين وصلهم صوتنا. وقيتنا الفترة هذه باش نحكي شوية حلويات، وإحنا على إيقاع طبعا يوم جديد من أيام السنة. ونذكر أنه ديما في التوقيت هذه كور عنا حلي باش تولي مع الشيف هادية اللي نحييها وقولها صباح النور.
1: حلي باش تولي
0: صباح النور.
2: صباح الخير.
0: شنو احوالك؟
2: صباح النور. الحمد لله يا ربي.
0: صحة بخير. لباس.
2: عايشك الله.
0: الحمد لله. الحمد لله. اليوم حبيت تودهم بحاجة برشا حلوة مش شوية. يلا.
2: المسرودة.
0: المسرودة بالشوكولا معناتها معروفة. هكا.
2: حاجة بنينة وزمنية وفي العيد توا حاجة خفيفة عرفتها. هو عيد ما هوش عيد لحلو، أما لازم هو واحد طحين حلو
0: يحضر حويجة ميساش في الدار، معناتها مش مش تستغرق برشا وقت. به ناخذوا المقادير.
2: مقادير ناخذوا 300 غرام لوز ولا حتى كاكاوية راهي جبنينة. 200 غرام بسكوي من أي نوع، و 200 غرام ناخذوا كريمة متاع الطلي شوكولا ماشي نلمو بها الخليط. 300 غرام شوكولا عادية طويبة و 200 غرام لوز ولا كاكاوية.
0: بيه
2: الطريقة أكيد هما بريستر طل توافاكي عنا، مش نقليهم بالقدا. كاني كاكاوية نحيولها قشرتها، كاني لوز نقليوها بالقدا ونرحيوهم.
0: مفروض ديما هكا، مفروض ديما هكا الفاكهة مقلية معناتها.
2: اي لازم مقلية
0: للزينة تهروشها، واللي هي الداخل ما تهروشهاش ولا كل كيف كيف.
2: احنا شنو نعملو؟ نطل نرحيوه نغربلو. البودر نستعملوها للحشوة
0: الداخل في الحشوة
2: ومن البرا نخليو الكونكاسي.
0: نهروشة
2: هروشة، والبسكوي متاعنا زادا نرحيوه بودر.
0: بسكوي كيف كيف نرحيوه؟ كله باش يبدا فرد الخليط، كل اوموجين يبدا.
2: ناخذ البودر مع بعضهم البسكوي واللوز نخلطوهم بالكريمه تارتيني. وثم اللي يعملوا كنا قبل بالعسل ولا يلمد بالنستلي راهو، اما بالكريمه تارتيني راه جبنينه
0: وخف.

0: واخف
1: واخف
0: وحاجه سهله. وتو نسلي غاليه على الاقل بالكريمه تاع الكينا ديما تو ولات موجوده في الدار
2: بعد الاشهار خلصوا انت هنا.
0: اه سامحني.
2: يلا بي الحليب المركز ما نستعملوهش باش نستعملوا الكارتيني شوكولا. بي
0: نكعبروهم نلمدوها الخليط نخليوه يبرد شويه في الفريجيدير ومن بعد نكعبروه مكعبرات بين اللي عنده ميزان برسك 14 غرام الكعبوره. نخليوها تعاود تبرد شويه تشد روحها. نسريو شوكولاتتنا باماري
2: الشوكولا
0: طريقة
2: الزينة
0: اي شوكولا في الشوكولا السالية وبعد نعملوها في الفاكهة ونخليوها يبرد شوية ويأكلوا بشفاء سهلة مهلة.
2: تحطهم بالبابي ومركواتها معناتها يبدأ أسمح وتاخذ المنظر مزيان بالحق. تقعد ديما مرغوب فيها يا ذي كعب الشوكولاتة ولا المفرودة
0: في أي وقت راهي تتاكل.
2: يا لا ما تخافش الشوكولاتة تاكل في كل وقت. ما فيش وقت ما عنديش وقت.
0: لا وعيد الكبير نحس الكليونات والعبيد تحب الشوكولا أكثر معناها
2: ورغم اللي الطقس سخون روا حرارة توا الطقس سخون شوية نارين دوما فهم شي يشد معناتها بتسرى الشوكولاتة يحاول على الأقل يستحفظ عليها في الفريجدير مهم جدا. يعطيك صحة شفادية وديتنا بحاجة مزيانة حلوة كيف كنتي مع يوم جديد نتمنى فيه برشة حلويات برشة سكر إن شاء الله نهاركم عسل الناس كل مع يوم جديد إن شاء الله يكون سعيد علينا وعليكم
0: كل عام
2: وانت زاد على إيقاع العيد إن شاء الله كل عام حيين بخير. اليوم عرفة وغدوة العيد إن شاء الله كل عام حيين بخير الناس كل وأحلى صباح ليكم مستمعين أينما كنتم وصلكم صوتنا. هذه إيقاعاتنا وهذه ألواننا الصباحية مازالوا خمسة دقائق نجموا نسمعوا أصل الزين محمد جموسي يلا.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباح الخير. حجاج بيت الله الحرام يتوجهون إلى صعيد عرفات الطهر لأداء الركن الأعظم للحج. رئيس البعثة الصحية التونسية يؤكد أن الوضع الصحي لحجيجنا الميامين بخير. تواصل عمليات المراقبة لمختلف الأسواق بصفاقس، واليوم البدء في تنفيذ خطة عمل متكاملة لنظافة المدينة خلال أيام عيد الأضحى المبارك. عفو الرئاسي للإفراج عن 1187 سجينا وتمديع 187 آخرين بالسراح الشرطي. في العالم، إيران تقول أن الاتفاق مع أمريكا ليس وشيكا، وهجمات أمريكية تستهدف زوارق ومواقع أطلاق صواريخ في إيران. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى لقاء، يومكم سعيد.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديما.

0: ميتيو. الميتيو حول طقس نهار اليوم يحدثنا عليها من المعهد الوطني للرصد الجوي سي بلال يحيوي. صباح النور.
1: صباح النور اخت عائشه، مرحبا بيك ومرحبا بكيفة مسامي اذاعه الصفاقس، وان شاء الله كل عام وانتم حي بخير وعيدكم مبارك.
0: وانت بخير ان شاء الله كل ليك ولكل زملائك بالمعهد. اليوم تقريبا ليمت هذه حسب التوقعات اللي قدمتوها في البطاقه المفصله، الحراره في ارتفاع.
1: صحيح، الحراره في ارتفاع طفيف، مش ارتفاع بركة، معناتها ارتفاع طفيف مقارنة بدرجة إلى درجتين بالليمة الفارطة. استقرار تام في حالة الطقس عموما مع تخيل لهذا اليوم والليمة القادمة، معناتها الليمة اللي طقس نسبيا مستقر مع درجات نسبيا، معناتها نقولوا نحن في المعادلات أكثر شوية بدرجة إلى درجتين كما قلت لك. بالنسبة لليوم يكون طقس مغيم جزئيا على أغلب مناطق البلاد مع إمكانية لظهور خلايا رعدية محلية، خاصة في فترة ما بعد الظهر بالوسط الغربي تكون مصحوبة ببعض الأمطار. الريح بالقطاع الشرقي عموما ضعيفة إلى معتدلة، تتقوى شوية خاصة بعد الظهر بالمناطق الساحلية وبالجنوب، والبحر قليل الاضطراب. درجة الحرارة كما قلنا القصوى اليوم في ارتفاع طفيف تتراوح بين 24 إلى 29 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 29 إلى حدود 33 درجة إلى بقية الجهات. يوم غد يوم العيد إن شاء الله طقس عموما مع تساقط إلى قليل السحب على أغلب مناطق البلاد مع هبوب ريارات هوائية من القطاع الشرقي تكون عزيزة سرعتها ضعيفة إلى المعتدلة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، والحرارة أيضا في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 25 و 30 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 31 إلى حدود 35 درجة بالنسبة لبقية الجهات. الأيام القادمة يومي الخميس والجمعة يتواصل استقرار في حال طقس عامة، بشكل قليل السحب على أغلب المناطق مع استقرار في درجة الحرارة إن شاء الله.
0: طقس في واستقرار تام، يعني الليمة هذا هو العمل المميز. يعطيك صحة سي بلال، شكرا جزيلا لك، يومك طيب، كل عام وانت حي بخير. شكرا.

كان سلمت، هذا هو عدنان الشواشي، وصلنا بالنغمة هذه للسبعة وثمانطاش دقيقة. صباح الخير ومرحبا بكم مستمعين، أنا ما كنت مصوركم صوتنا، هذه هي منوعتكم أحلى صباح متواصلين بها وفيها وعن طريقها حتى للتسعة على موجات إذاعة فاقس وإذاعة بانوراما. تحية نجددها لكل ما التحق بالآن في الاستماع لنا، أحلى صباح لكم الناس كل على موجاتنا. إن شاء الله يوم جديد، إن شاء الله يكون يوم سعيد عليكم في أعظم أيام السنة، يوم عرفة والوقوف على عرفة، وتقريبا أكثر من 1,500,000 حاج وحاجة يدفقوا اليوم تقريبا من مشعر ميناء إلى منذ فجر الصباح بالطبيعة إلى جبل عرفات، وأكديك على الشيء قبيلة مع شيخنا عاد في الفتوى قلنا أكثر من الدعاء، لأنه الدعاء مستجاب إن شاء الله في هذا اليوم الفضيل وفي هذا اليوم المبارك الوقوف على عرفة. وباش نرجع أكيد بعد لتفاصيل أكثر، ربما نكونوا في التليفون مباشر من هناك مع حجاجنا الميامين في وقوف عرفات اليوم، زادة من خلال طبعا متابعتنا لشأن الوطني وشأن الجاوي، وإحنا على أبواب عيد أضحى مبارك إن شاء الله عليكم الناس كل. اليوم عرفة وقفة، وقفة عرفة غدوة العيد، وكما قلت لكم اليوم وقفة غدوة عيد، وأكيد أنه برشة تحضيرات أيضا مستعدات لعيد الأضحى المبارك، وبرشة بلاغات سواء كان تهم البلدية أو تهم وزارة الفلاحة وغيرها من المعطيات، تهم زادة النقل والاستعدادات اللوجستية للنقل وتأمين النقل للناس والمواطنين في كل مكان. وتقريبا أيضا مش نقفوا عند البلدية بعد شوية بعد 8 مع الكتاب العام مكلف تسيير شؤون بلدية فاقس فرحة بريك، ناخذوا تفاصيل الترتيب المعنية بها أيام العيد، وأيضا رفع الفضلات، وأيضا المسلح وغيره من خدمات، وخاصة اليوم زاد أهم الأسواق المفتوحة للمواطنين في صفاقس. طبعا نذكر فقط أن وزارة الفلاحة كانت البارحة أصدرت بلاغ نشرت فيه القائمة الإسمية للأطباء البياطرة من القطاعين العمومي والخاص اللي بيكونوا على ذمة المواطنين بكامل ولاية الجمهورية، تجب تدخلوا على صفحتهم وتتعرفوا على الأسماء، وكيف كيف زاد المندوبيات الجهوية، خاصة نحكي على مندوبية الجوية للفلاحة بصفاقس. نفس الشيء نشرت أيضا البارح قائمة في أطباء البياطرة خاصة باش يقدموا الإرشادات والنصح، خاصة عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحي أو الأعضاء أو الأحشاء طبعا اللي تابعة للحوم الأضاحي، كما قلت باش نحترموا أكثر ما يمكن احترام قواعد حفظ الصحة أثناء عملية الذبح والتصرف السليم في الفضلات الحيوانية وغيرها، هذا الكل حفاظا على الصحة العامة وسلامة المحيط والبيئة. تفاصيل أكيد نرجع لها مع هذه البلاغات ومع هذه الخدمات اللي كما قلت يقدموها المعنيين بالأمر فيما يخص يوم العيد، اللي كان قبلها زادة في مستعدات لوجستية بالنسبة للنقل، ولو نعرف الحركة مش تكون بكثافة اللي متعودين بها، خاطر يسكنوا بعاد ولا اللي يخدموا خاصة بعاد نهارين مش كافيهم باش يروح ويرجع، لأنه برك غدوة وبعد غدوة راحة العيد، خاصة نحكي على أصدقائنا المربين أيضا باعتبار التدريس موجود اليوم، فباش نحكي على النقل مش يكون كما العادة، لكن باش ناخذوا بعد شوية شركة الجاوي للنقل بصفاقس بعد 8 نشوفوا التفاصيل ربما في الحركة هذه، حركة النقل وتأمين نقل المواطنين من مكان عملهم إلى أماكن ربما مش يعيدوا فيها، ونعرفوا أنه العيد ديما على اللمة بتاعه اللمة العائلية، إن شاء الله ربي لا يحرم من الناس كل من اللمة هذه، وإن شاء الله ديما معيدين فرحانين العيد مسرة وفرح، إن شاء الله تكون مستمرة على أو في جميع البيوت التونسية. 7:21 دقيقة واصلين معكم رحلة أحلى صباح مع الإيقاعات ومع الأنغام زادة الموسيقية التونسية خصيصا لكم أنتم هذيا.

تمشي بالسلامة والله معنا دويتو غنيهم لنا في الطبيعة عزوز مقتطفات غنيهم حسن ناجي من روائع الجاموسي. وصلتنا ل 27 دقيقة بعد شوية نشرة الأخبار, وحبيت نذكركم في دقيقة أكيد بأهم ربما الاستعدادات اللي قدمتهم وحطتهم على ذمة المواطنين وزارة النقل لتأمين نقل المسافرين في الفترة هذه اللي تكثر فيها كما قلنا الحركة في مختلف محطات النقل. تم ترخيص للشركات العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل الخطوط وعلى خطوط أخرى طبعا حسب ما يقتضيه الطلب, ما سيمكن من زيادة في العرض الجملي تقدر ب 45%. أيضا على مستوى الخطوط البعيدة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية الشركة باش تولى تدعيم تركيبة القطارات ب 32 عربة إضافية وبرمجة 140 سفرة منتظمة, مما يمكن من توفير حوالي 25,000 مقعد جديد. وأيضا بخصوص خدمة النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص, تم ترخيص لسيارات الأجرة اللواج بصفة استثنائية باش تقوم بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون تقيد بمنطقة الجولين المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال خلال الفترة كما قلنا ما بين الجمعة 22 مايو وحتى الاثنين 1 جوان, تحسبا كما قلنا الحركة المضاعفة اللي تكون في فترة أيام العيد. إن شاء الله ربي يوصل الناس كل السالمين وإن شاء الله تعيدوا فرحانين, ولما ما الله لا يحرم منها أكيد مواطن طبعا لمتنا العائلية الجميلة. بعد شوية نشرة مع سهام ونزهة وبعدها الأخبار الرياضية مع وليد الشاهد, ونرجع لكم إن شاء الله في حدود 8 مع العدد والجزء الثاني من منوعتنا أحلى صباح. تحياتي لكم الناس كل, بقوا على نفس الموجة الإذاعية أحلى صباح.

0: صباح الخير. حجاج بيت الله الحرام يتوجهون إلى صعيد عرفات الطهر لأداء الركن الأعظم من الحج. رئيس البعثة الصحية يؤكد أن الوضع الصحي للحجيج التونسيين بخير. تواصل عمليات المراقبة لمختلف الأسواق مصفاقس، واليوم البدء في تنفيذ خطة عمل متكاملة لنظافة المدينة خلال أيام عيد الأضحى المبارك. عفو الرئاسي للإفراج عن 1187 سجينا وتمتيع 187 آخرين بالسراح الشرطي. إيران تقول إن الاتفاق مع أمريكا ليس وشيكا، وهجمات أمريكية تستهدف زوارق ومواقع إطلاق صواريخ في إيران. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح، سهام شعور
1: صباحكم سعيد
0: ونزهة الويتي. ساعات خشوع وإيمان وتقوى يعيشها المسلمون في يوم عرفات، يوم الدعاء والتهليل والتكبير والاستغفار. وفي بيت الله الحرام توافد ضيوف الرحمن منذ طلوع فجر اليوم 9 من ذي الحجة إلى صعيد عرفات الطاهر للوقوف عليها إلى غروب شمس هذا اليوم.
1: ومع دخول وقت الظهر تلقى خطبة يوم عرفات التي تتناول التوجيه والإرشاد والتذكير بفضائل هذا اليوم العظيم، ثم يؤدي الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومع غروب الشمس 9 من ذي الحجة تبدأ جموع الحجيج بالتوجه إلى مشعر مزدلفة، حيث يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم يبيتون ليلتهم في أجواء إيمانية عامرة بالذكر والشكر لله تعالى على ما أنعم به عليهم من أداء هذا الركن العظيم.
0: وبمناسبة عيد الأضحى المبارك تعيش تونس حركية مكثفة تشمل كل مناحي الحياة، بينها طرقات، ما يدعو مستعملي الطريق إلى الالتزام بقواعد الجولان وعدم السرعة. روبورتاج زهور الحبيب.
2: عادي، حاجة عادية، تلايدك هاو العبد كل تروح وتقضي أخر دقيقة وربي حنا بخيرك.
3: ما برشا برشا ياسر تعبنا، ولا تعبنا من الحالة دي.
4: بيس برشا برشا، سواء في الأسواق ولا في الرحب وفي كل شيء في المجالات الكل، خاصة العيد بارك الله.
5: ياسر ياسر اليوم بصفة كبيرة، علاش الناس الكل تخلي قضيتها للنهار التالي؟ علاش
6: الإنسان مش عايد في داره واحد؟ سي نورمال عادي، معناها
2: كاية العيد باش نعرفوا العيد بالاكتظاظ المروري هذايا.
3: فما عباد تخرج مثلا نقولوا ما عندها ما تعمل تضيع في وقتها، فهمشي في الكياسات هكوما يا خويا تعبوا فينا ماما، فهمشي
4: اكتظاظ غير عادي. العيد الكبير أكثر من العيد الصغير، يعني العيد الكبير فيه برشا حركية.
5: وصفاقس وليت صغيرة ياسر ياسر ياسر، كل واحد بكره بتزيد الموبيليتات يعطلوا وتجي تاخذ تاكسي ما تلقاش.
6: بس كتير نتاع البلاد ما يش مريقله بالكل، خاصه الكيسات، خاصه مع البلان استراتيجيك نتاع الميناجمون ما يش كوميسور.
7: ياسر اختناق مروري اليوم كسوا معناتها في البلاد ولا في بقيه ثنايا، كربة تقعد وقفه في بقعتها بربع ساعه بلا 20 دقيقه قرب العيد وكذا، وعباد جايه تقضي وكل شيء.
2: ساعات الواحد يلي اوبليجي يعني باش يقضي اخر دقيقه.
3: الناس كل دابا تقضي واحد كل شيء وكياس الضيقة في الصفاقس راهي كثر فيها
4: 5 كيلومتر 6 كيلومتر توصلهم في نص ساعة.
5: تجي تشق كياس بالصيف، ما تشق كياس تحبلك نص ساعة وتخاف على روحك.
6: أقولك هو العيد راهو عيد كبير، هكاو ناس كل تقضي ناس كل تجارة تذكر روحهم كان في غير وقت راهو. بالحق
7: خاصة بعض الرحابي نتاع علاش معناتها العباد تلقاهم راكين كراهبهم دوزيام تروازيام بوزيسيون، ما تلقاش كيش تعدى الكمين كبار معارضين ياسر ثنايا، كياس بطبيعته صغير.
2: الصبر.
1: الحركيات المكثفة تعيشها أيضا الأسواق في صفاقس، واليوم يعمل سوق ليبيا والسوق الأسبوعية بمنطقة الشيحية، فيما يركن سوق الجملة للأسماك إلى الراحة على أن يستأنف نشاطه بصفة عادية يوم الثاني من جوال القادم.
0: الحركية التي تشهدها الأسواق تزامنت مع بروز عديد التجاوزات بينها الارتفاع المشد وفساد البضائع والمنتوجات. وفي هذا الإطار أعلن المدير الجهوي للتجارة محمد جبر حريز في تصريح للأخبار حجز أكثر من 55 كيلوغراما من اللحوم غير صالحة للاستهلاك وتحرير 22 مخالفة.
8: ضبطنا بين أمس واليوم أكثر تقريبا حتى من 22 مخالف في قطاع اللحوم الحمراء، سواء من أجل إشهار كاذب أو امتناع البيع أو بيع مشروط، وكذلك أسعار مشتة للحوم الحمراء. وفعلنا كل القوانين للتصدي لهؤلاء، تم حجز كمية من اللحوم لعدم صلاحيتها للاستهلاك، وهذا كل معنا هيئة الوطنية لمراقبة سلامة المنتوجات، وحتى معنا الخيان من التراتيب البلدية ولا من الصحة الحفظ الصحة البلدية فعلوا في النصوص القانونية. نعرف المناسبة هذه استغلها العديد معناها القيام بممارسات ما تمتش القطاع التجاري ولا الخدمات بصلة. الرقم عنده تقريبا أكثر من 55 كيلوغرام تم حجزها لعدم صلاحيتها معناها وفي ظروف خزنها غير مريحة. نواصلوا احنا إلى ما قبل حتى اليوم الغد تكثيف العمل الرقابي في فترات مختلفة للتصدي لهذه الممارسات.
1: بلدية صفاقس تبدأ اليوم تنفيذ خطة عمل متكاملة لضمان أعلى مستويات النظافة في كافة الدوائر البلدية، وضبطت للغرض برنامجا استثنائيا ومكثفا لرفع الفضلات خلال أيام العيد لضمان سرعة التدخل وتفادي تراكم النفايات في الأحياء والأسواق مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
0: رفع النفايات سيكون اليوم بداية من الساعة 8 ليلا وغدا من الساعة 3 ظهرا وبعد غد بداية من الساعة 5 صباحا، فيما يعود توقيت رفع الفضلات في اليوم الثالث لعيد الأضحى إلى توقيته العادي.
1: بلدية صفاقس حددت أيضا 20 موقعا لوضع حاويات لتجميع جلود الأضاحي بمختلف الدوائر البلدية وتوفير عدد كاف من الأعوان والمعدات لنجاح حملة البلدية في تثمين جلود الأضاحي.
0: بلدية صفاقس دعت كافة المتساكنين للالتزام بوضع جلود الأضاحي في الحاويات المخصصة لها، وستكون مميزة بعلامة، ووضع بقية الفضلات في أكياس محكمة الأغلق قبل وضعها في حاويات الفضلات المنزلية والشبيهة. كما نبهت المنتصبين بضرورة تنظيف الأماكن التي يستغلونها وتجميع الفضلات في أكياس مغلقة لتسهيل عملية رفعها.
1: المسلخ البلدي سيفتح غدا للمواطنين بداية من الساعة 7 صباحا، وسيكون الطبيب البيطري ببلدية صفاقس موجود به لمعاينة سلامة الأضاحي، وسيتم اقتطاع معلوم خدماته ب10 دنانير لفائدة البلدية دون اعتبار عمولة الذبح.
0: المسلخ البلدي بساقية الداير سيفتح بدوره غدا للعموم تحت مراقبة فريق بيطرية، ومنحت بلدية المكان الانتصاب بالطرقات الرئيسية لشواء الرؤوس والأطراف مع إمكانية الانتصاب بالمسلخ البلدي والتأكيد على نظافة المكان قبل المغادرة. وخصصت بلدية العين نقطتين لتجميع جلود الأضاحي، وذلك بالسوق الأسبوعية طريق منزل شاكر كيلومتر 8، وببلدية الشحية تم تخصيص السوق الأسبوعية وطريق تنيور كيلومتر 4 وكيلومتر 6 ومنطقة المنارة لتجميع جلود الأضاحي.
1: بلدية ساقية الزيت أعلنت تحجير التمركزي في الحي الإداري لشواء رؤوس الأضاحي وتجنب الأماكن التي تعيق حركة المرور، ووضعت سبعة مجرورات لإحكام عملية تجميع وتثمين جلود الأضاحي. وأعلنت بلدية المحرس تخصيص فضاء بجانب المستودع البلدي لتنظيف رؤوس الأغنام ولتجميع الجلود.
0: حملة المراقبة لأسواق المواشي والمجازر والمحلات التجارية ستتواصل إلى غاية يوم العيد بمختلف المناطق في صفاقس بهدف التصدي لكل التجاوزات المتعلقة بالأسعار وشروط حفظ وسلامة المنتوجات المعروضة.
1: الحملات الأمنية لتفكيك شبكات المضاربة والاحتكار التي تعمدت الترفيع في الأسعار في مسعى للإضرار بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء كانت أمس محور اجتماع رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني وسفيان بالصادق، حيث أكد الرئيس أن هذا التوجه يمثل سياسة ثابتة للدولة ستتواصل دون تردد إلى حين القضاء نهائيا على هذا الارتفاع الجنوني الإجرامي للأسعار.
0: وبمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا رئاسيا يفضي إلى الإفراج عن 1187 سجينا، كما أسدى تعليماته بتمتع 187 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. إلى أخبار العالم، وفي ظل تعثر مسار التفاوض لوقف الحرب على إيران وعدم الحسم في موعد توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين، هاجمت مقاتلات أمريكية منصات صواريخ وزوارق إيرانية جنوب جزيرة لارك بمضيق هرمز، ما أدى إلى سقوط 4 قتلى. وزعمت القيادة المركزية أن هذه ضربات دفاعية وجاءت بعد تهديدات من جانب القوات الإيرانية ولا تشير إلى انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار.
1: وتعليقا على هذه التطورات، قلل وزير الخارجية الأمريكي من تأثير هذه الضربات على المفاوضات وأكد أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام وهما ما استبعدته طهران.
0: وفي أعقاب الهجمات الأمريكية الجديدة على إيران، تراجعت أسعار الذهب اليوم بعدما دفعت هذه الهجمات أسعار النفط إلى الارتفاع، مما زاد المخاوف بشأن التضخم واحتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
1: وبالعودة إلى اتفاق الذي يأمل الوسطاء إلى تحقيقه لإنهاء الحرب على إيران، نفت وزارة الخارجية القطرية ساحة تقارير زعمت أن الدوحة عرضت على طهران مبلغ 12 مليار دولار لضمان التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وقالت إن هذه المزاعم تتداولها أطراف تسعى لإفشال الاتفاق وتقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
0: على جبهة لبنان، وبالتزامن مع أعلان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو تكثيف الغارات على جنوب البلاد، أقر جيش العدو بإصابة 34 من جنوده خلال يوم الأمس، فيما دوت سفارات الإنذار تحسبا لتسلل طائرات مسيرة.
1: الضاحية الجنوبية لبيروت شهدت بدورها في وقت متأخر من الليلة الماضية حركة نزوح بعد تهديدات الوزير الصهيوني بن غفير بعودة العدوان على لبنان وقطع الكهرباء وتوجيه ضربات قوية ضد حزب الله.
0: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. حجاج بيت الله الحرام يتوجهون مع طلوع شمس هذا اليوم إلى صعيد عرفات الطهر لأداء الركن الأعظم للحج. تواصل عملية المراقبة لمختلف الأسواق بصفاقس، واليوم البدء في تنفيذ خطة عمل متكاملة لنظافة المدينة خلال أيام عيد الأضحى. سوق ليبيا والسوق الأسبوعية بمنطقة الشيحية مفتوح اليوم، وسوق الجملة للأسماك في راحة. المسالخ البلدية بصفاقس تفتح غدا في 7 صباحا، وفريق بيطري يؤمن سلامة الأضاحي. تخصيص نقاط وفضاءات لتجميع جلود الأضاحي وشواء رؤوسها. عفو رئاسي للإفراج عن 1187 سجينا وتمتيع 187 آخرين بالسراح الشرطي.
9: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: في الختام، أجمل تحيات نزهة الواتي وسهام شعور. نلتقي إن شاء الله في تمام 9. كل عام والجميع بألف خير. أترككم مع وليد الشهد وأخبار الرياضة.
10: إذاعة صفاقس،
11: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
10: عشرة ديمة
12: ديمة.
13: سبور نيوز.

شكرا سهام، شكرا النزهة. صباح النور أجمل تحية وأحلى سلام لكل من يلتقط موجاتنا. آخر الأخبار والمستجدات الرياضية، البداية بأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة قدم اللي واصل تربصه في تبرقة استعدادا لكأس العالم. المكتب الجامعي حدد يوم السبت 30 ماي موعد للسفر إلى العاصمة النمساوية فيينا عبر طائرة خاصة لخوض المواجهة الودية الأولى اللي بتجمعنا من منتخب النمسا يوم الاثنين 1 جوان القادم. في الأثناء يتواصل توافد اللاعبين مع وصول الثنائي معتز النفاتي وسيباستيان تونيكتي. المهاجم الدولي حزم المستوري التحق أيضا بالتربص. المستوري يشتكي من إصابة ويخضع حاليا لفحوصات طبية معمقة قبل تأكيد مشاركته في المونديال، والجامعة لم تقرر بعد استبعاده أو تغييره إلى حين الانتهاء من الكشوفات الطبية ووصول تقرير طبي خاص بطبيب فريقه الروسية. هذا على مستوى منتخب الأكابر. المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 23 عام يجري تربص تحضيري استعدادا لدورة موريس ريفيلو بفرنسا خلال الفترة الممتدة من 31 ماي حتى 13 جوان القادم في إطار استعدادات المنتخب للاستحقاقات القادمة. نذكر على رأسها تصفية كأس أمم إفريقيا 2027 المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. الدورة تشهد مشاركة 10 منتخبات تم تقسيمها إلى زوز مجموعات، تونس في المجموعة الأولى مع كولومبيا، الصين، السعودية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، والمجموعة الثانية تتكون من منتخبات اليابان، البرتغال، فنزويلا، كوت ديفوار وكندا. منتخب يستعد للدور التمهيدي الأول، نذكره من تصفية كأس أمم إفريقيا اللي مش تقام خلال شهر سبتمبر القادم في شكل زوز مباريات ذهب وإياب في انتظار ونتعرفوا على هوية الفريق المنافس. نذكر برنامج مشاركة المنتخب التونسي في دورة فرنسا الدولية الودية 31 ماي تونس مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، 5 جوان تونس مع السعودية، 7 جوان تونس مع الصين، و10 جوان تونس مع المنتخب الكولومبيا. نرجع إلى المستوى المحلي وبراج الصعود للرابطة المحترفة الأولى. نادي حمل الأنف والملعب الجيبسي يتأهلان للدورة النهائية. نادي حمل الأنف فاز 1-0 على مستقبل قصرين هدف إيهاب دريدي، والملعب الجيبسي فاز 2-0 على اتحاد تطاوين أهداف وليد الجربي ولمجد عامر. نهائي البراج بشدور يوم 30 ماي الجاري في الملعب الأولمبي بسوسة. نهائي كأس تونس الأحد القادم، ترجي الرياضي تونسي وترجي جرجيس. أمس وفي الاجتماع الفني تم إعلان ترجي جرجيس كفريق مضيف، والجامعة قررت تخصيص 25500 تذكرة للمباراة سيتم توزيعها مناصفة بين جماهير الفريقين. في النجم الساحلي البارح تم غلق باب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة دون ورود أي ترشح إلى لجنة الانتخابات، وبالتالي سيتم الدعوة إلى جلسة عامة انتخابية في أجل لا يتجاوز 60 يوم وفق ما ينص عليه القانون الأساسي للفريق. مستقبل المرسى أعلن البارح على تعاقده مع المدرب السابق للنجم المتلوي عماد بن يونس. عماد بن يونس سيخلف المدرب عامر دربال على رأس الفريق. في كرة السلة للأسف نقول نادي الإفريقي يغادر مسابقة دوري إفريقيا البال المقامة بالعاصمة الرواندية كيغالي من الدور الربع نهائي بعد خسارته يوم أمس في المباراة الثانية أمام بطل النسخة الماضية أهلي بنغازي الليبي 98.

أسماء جديدة نذكروا منها مارك بوبيل مدافع أتلتيكو مدريد، إيريك غارسيا مدافع برشلونة، وإيريمي بينو مهاجم كريستال بالاس. ونختم بدوري الإيطالي، ميلان وبعد الهزيمة على أرضه أمام كاليري واللي حرمته من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، أعلن البارح على إقالة مدربه ماسيميليانو أليغري إضافة إلى المدير التنفيذي والمدير الرياضي في خطوة لإعادة هيكلة النادي. ذكروا اللي اكتفى بالمركز الخامس هذا الموسم في الدوري الإيطالي. حكم كون وصلنا لتخبر رياضة، جمال تحية مرات حاج قاسم ووليد الشاهد، نتقابل معكم إن شاء الله في قادم وعيدنا الرياضية. عيدكم مبروك نسكل، عايشة تواصل معكم المشوار في موجاتنا في أحلى صباح. سبور نيوز.

من العاكفين والركع السجود، واجعلنا من الذين يعظمون شعائرك في كل أعيادنا يا عزيز يا كريم.

0: إشهار. القشرة مازال تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
1: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن فار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومة أقل من بلار. ومسيل جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أمبودر إسوليوب. نعملوا قهوة برافا.

0: فاقس قصة كتاب. قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال. تاريخ القضاء بصفاقس. مؤلف هذا الكتاب مبدع، له ثقله وخبرته في القضاء، وله إسهامات علمية واسعة النطاق. إنه القاضي رضا خماخم، انخرط في سلك القضاء منذ سنة 1980، وعين أول قاض باحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وتدرج إلى خطة منسق عام لحقوق الإنسان بالوزارة، وله في رصيده ما يقارب 20 كتابا. الدكتور رضا خماخم بحث في تاريخ القضاء بصفاقس من سنة 1574 إلى سنة 1957، وصدر هذا المؤلف تاريخ القضاء بصفاقس في جزئين. اهتم الجزء الأول بالفترة الممتدة من الاحتلال العثماني إلى الاحتلال الفرنسي، وتناول الجزء الثاني القضاء بصفاقس من سنة 1881 إلى سنة 1957 التي شهدت مسار توحيد القضاء التونسي. يقول المؤلف في المقدمة: الهدف الأساسي من هذا الكتاب هو تغطية فترة محددة من تاريخ القضاء بصفاقس تمتد على أكثر من 400 عام، من القرن السادس عشر إلى القرن العشرين، في سياق تغطية عامة للقضاء بالبلاد التونسية، باعتبار أن القضاء مسألة سيادية تهم كامل مدن البلاد.
1: صفاقس قصة كتاب.
0: تاريخ القضاء بصفاقس هو كتاب، وهو نتاج عمل بحثي جاد أقدم عليه الباحث رضا خماخم منذ فترة ليست بالقصيرة، الأمر الذي يكسبه أهمية كبيرة. ويسخر متن الكتاب الذي جاء بجزئيه في 252 صفحة من الحجم الصغير، يسخر بالمعلومات والمعارف عن القضاء في تونس وبالخصوص في صفاقس.
1: صفاقس قصة كتاب.
0: مما نقرأه في هذا الكتاب أن أول قاض أفندي تركي انتصب بمدينة صفاقس في القرن السابع عشر هو رجب أفندي، وأن أول سجن في مدينة صفاقس هو سجن القصبة التي كانت مقرا لقايد المدينة. إذا أردتم أن تعرفوا قصة رفض القاضي محمد العذار طلب البي التدخل لثني العام عن مقاومة فرنسا سنة 1881 ثم رئاسته لجمعية الغرامة الحربية، وإذا أردتم أيضا معرفة مجلس الأفاقين بصفاقس وما تتغير اسمه ليصبح المجلس العدلي ثم المحكمة الابتدائية، وإذا أردتم أن تطلعوا على تراجم القضاة والمفتين بصفاقس على امتداد فترة البحث، اقرأوا هذا الكتاب تاريخ القضاء بصفاقس للدكتور رضا خماخم، تجدونه في المكتبة الجهوية بصفاقس.
1: صفاقس قصة كتاب. قصة كتاب
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: صباح الخير عليكم من جديد، نحييكم ونواصلوا مع بعضنا رحلة أحلى صباح المنوعة الصباحية اللي انطلقنا فيها مع بعضنا من 6 متواصلين حتى لـ9 على موجات إذاعة سفاقس وإذاعة بانوراما. تحياتي نجددها لكل ما التحق بنا الآن في الاستماع، طبعا يفتح مذيع فلونة هذه في الثنية في الطريق سيسر وإحنا سيسوا بعضنا زادة دي ما نقول نحترموا أكثر ما يمكن قواعد المرور. إن شاء الله سالمين الناس الكل مع يوم جديد، إن شاء الله يكون يوم سعيد عليكم الناس الكل. كما قلت الحركة والقضية ما توفيش، راهي القضية يا سعاد كما تقولي سعاد القلسي، عدنا هاي رجعنا من جديد لأجواء منوعة أحلى صباح ومع يوم هذايا يوم آخر من أيام السنة كما قلت يوم عرفة، يوم عظيم في الحقيقة، نعيش أجواء الحجيج ونعيش أجواء الوقوف على عرفات ونعيش أجواء الحج لموسم 2026، وأكيد كما أشرنا قبيلة مع الحاج شيخنا عاد في الفتوي اللي مش موجود في الحج يكثر أكيد من الطاعات ومن الدعاء خاصة في اليوم هذا وفي ساعاته المباركة خاصة ما بين العصر والمغرب. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والأدعية الكل إن شاء الله بالخير والسلامة للجميع. 48 قلت استعداداتنا كبيرة لعيد الأضحى المبارك، الحركية اليوم تكون أكثر على أقصى، تقريبا أقصى الحركة تكون اليوم نهار قبل العيد، وأكيد أنه الاستعدادات كانت على مستوى عدد كبير من الهيكل والمؤسسات والإدارات التونسية، الوزارات طبعا إذا نحكي على وزارة النقل أو نحكي على الفلاحة من حيث توفير الأضحية. برغم هذا ورغم أكيد الموجود الغلاء ديما كبير برشا ويشكي منه كل إنسان تقريبا، المواطنين كل الشكوى كبيرة من غلاء الأسعار هذه الموسم هذا تبع لعيد الأضحى. نمشي للنقل باعتبار أنه كما قلت قبيلة كنت أشرت إلى برنامج كامل حضرته وزارة النقل في إطار إعداد لوجستي لفترة العيد، أيام العيد أيام الراحة هذه العطلة بيومين غدوة وبعد غدوة، والحركة والتنقل اللي يكونوا موجودين فيها بشكل كبير. نحطوا الرحال في صفاقس ونقعدوا في صفاقس، نحكيوا على شركة الجهوي للنقل بولاية صفاقس، ربما فما حركة إضافية، ربما فما أيضا تعزيز لخطوط معينة خاصة خارج الولاية أو خارج مقر الولاية مركز ولاية صفاقس معناتها، وإلا أيضا توفير للنقل المعين لإيمات هذه. على كل التفاصيل كل ناخذوها من المكلف الإعلام بشركة الجهوي للنقل بولاية صفاقس وريتراس محمد علي البرجي. صباح النور.
1: صباح الخير عائشة، تحية لك ولكل مستمعي إذاعة صفاقس، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
0: عيد مبروك إن شاء الله على الناس الكل، إن شاء الله عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم حين بخير. كيف شركة الجهوي للنقل كما كل موسم تقريبا ومناسبة تعزز أكيد السفرات متاعها، برغم ديما الشكاوي موجودة والنقص موجود أكيد جدا لأنه ما نجموش نرضيو الناس الكل، أما على الأقل في الحركة في العيد ربما فما زادة إضافات تسجلوها أنتم كشركة جهوي للنقل.
1: هو بالفعل تمشيا مع بلاغ وزارة النقل لتأمين أفضل الظروف لتنقل المواطنين خلال فترة العيد، خاصة من يوم الجمعة 22 ماي 2026 إلى يوم الاثنين 1 جوان 2026، أن الشركة الجهوية نقل صفاقس برمجت سفرات إضافية، برامج سفرات استثنائية، وذي بالطبع حسب الطلب. سفرات إضافية هذه سجلناها في الأيامات الفارطة تقريبا يوميا 4 سفرات إضافية، وجهات مختلفة، يعني النقل نحكيه النقل بين المدن، يعني تقريبا 4 سفرات يومية بالجهة في وجهة الكاف من صفاقس الكاف سيدي بوزيد قصرين. كما قلت يعني حسب الطلب، إذا كان ثم
0: عليها طلب
1: عليها طلب فإنه الشركة توفر بطبيعة الحال حافلات في الخطوط هذه. إضافة إلى السفرات العادية، بطبيعة الحال السفرات العادية المبرمجة يوميا على خطوط النقل بين المدن، فإنه كيف ما قلت ثم برمجة لسفرات إضافية حسب الطلب، وهذا بطبيعة الحال بشي توصل إلى غاية يوم 1 جوان 2026 يوم الاثنين.
0: تجيكم الطلبات على على على يعني على موقع الشركة ولا تجيكم بالمقر؟
1: طلبات بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للنقل وأيضا الأطراف المتداخلة في الموضوع هذا، سواء مثلا في النقل البري أو الأطراف الأخرى، يعني سواء مثلا إدارة نحكي والواجهات، يعني مثلا إذا كان فما نقص في الواجهات فما اتصال بالإدارة الجهوية للنقل والتنسيق يكون مع إدارة الشركة وضح لتوفير الحافلات. هذه بطبيعة الحال الأيامات اللي قبل يوم العيد وبعد كيف بعد فترة العيد مع نهاية عطلة العيد، فإنه بطبيعة الحال ثم تنقلات عديدة للمواطنين والحرفاء باش اللي باش يعمل عنده عمل ولا باش يرجع للعمل نتاعو بعيد على الدار نتاعو. راهي بالنسبه للسفرات النقل بين المدن والنقل الجوي، الخطوط القريبه كما قلنا
0: داخل المدينه معناتها
1: داخل المدينه نفس السفرات بطبيعه الحال موجوده يعني في الاوقات العاديه المعتاده. نحكيه على اول ايام العيد بالنسبه للنقل الحضري يعني نقل الخطوط القريبه باش توقف يعني تقريبا، لكن فما سفرات خاصه بالسجن المدني والمستشفى العسكري في اول يوم العيد ان شاء الله،
0: اول يوم عيد
1: اللي هو اليوم الاربعاء 27 مايو 2026. الاول سفره تنطلق من المدينه محطه القصبه 11:50 دقيقه صباحا بطبيعه الحال 11:50 تنطلق من المدينه في اتجاه المستشفى العسكري وايضا السجن المدني.
0: المدني دونك نص نهار غير درجين معناتها
1: نص نهار غير درجين
0: واضح.
1: هذه السفره الاولى. السفره الثانيه المدي ساعه و20 دقيقه يعني 13:20 دقيقه الواحده و20 دقيقه
0: ورا بعضهم مش برشا معناتها
1: ورا بعضهم بطبيعه الحال. والسفره الثالثه الساعتين و40 دقيقه يعني 3 غير 3.
0: هذوما يتوجهوا للمستشفى العسكري والسجن المدني.
1: اي السفره الرابعه الرابعه مساء واخر سفره الخامسه والنصف مساء بين انطلاق من المدينه العوده من المستشفى العسكري بطبيعه الحال هي اول سفره كانت من المدينه نص نهار غدا جينا 11:50 دقيقه. العوده باش تكون من المستشفى العسكري نص نهار و4 ومن بعد ثم سفرة أخرى الساعتين في درجين. السفرة الثالثة من المستشفى العسكري 3:10 وأربع سفرة 4:30 نتاع العشية وآخر سفرة من المستشفى أو آخر سفرة من المستشفى العسكري 6:00 مساء. هذه بالنسبة للتوقيت الأول يوم في العيد في اتجاه السفر السجن المدني والمستشفى العسكري واللي نجم مثلا يتصل بال ولا يشوف الصفحة الرسمية للشركة باش ياخذ توقيت أكثر تفاصيل. وبالنسبة كما قلت بعد العيد إن شاء الله ثم سفرات إضافية بالنسبة للخطوط بين المدن حسب الطلب. هذه بالنسبة للبرمجة. وفي الثاني أول ثاني أيام العيد باش يكون العمل بصفة عادية سواء في الخطوط القريبة أو الخطوط البعيدة.
0: فقط نذكر أنه نهار العيد فما كان السفرة هذه سفرات هذوما المتوجهة للسجن المدني والمستشفى العسكري فقط.
1: نعم فقط
0: من نهار الدرجين تبدأ أول رحلة واضح.
1: نعم هذه بالنسبة للبرمجة بالنسبة لسفرات أول أيام العيد وأيضا ثاني أيام العيد كما قلت
0: راهو
1: في الشركة سفرات منتظمة سفرات العادية التوقيت العادي بالنسبه للخطوط النقل القريبه النقل الحضري والجهوي وبين المدن.
0: ثاني يوم عيد ترجع معناتها الحركه عاديه للحفلات واضح. نعم. ترجع العاديه فقط يوم العيد فما الحفلات هذوما الاستثنائيه كما قلنا للسجن المدني والمستشفى العسكري. ثاني يوم عيد ترجع التوقيت يرجع عادي ويرجع الحفلات للنشاط نتاعهم العادي في ثاني ايام العيد اللي هو الخميس. يعطيك صحه سي محمد علي خذينا فكره.
1: يعيشك ان شاء الله كل عام وانتم بخير
0: وانت زاده بخير. تحيه لكم الكل بالتوفيق والنجاح. فقط نذكر ديما نقول انه اصدقائنا سيقي الحافلات خاصه الحافلات اللي نحكيوا على نقل عمومي تأني ثم تأني خاصه تبدا الحركه كبيره ما نحاولوش ندوبلو مش لازم عينا ندوبلو نقعدوا ديما شادين يمين لانه احنا نحملوا ناس وتسميو يعني نقل عمومي مليانه الكار ولا حتى مش مليانه نحاولوا نراعيوا ديما الظروف هذيا ونحاولوا ايضا نتمسكوا اكثر ما يمكن بشروط السلامة وقواعد نعم. المرور. يعطيك صحة محمد
1: علي برشا
0: هكا ولا ديما نوصيو
1: ديما نوصيو بطبيعة الحال وديما السواق اللي الحافلات لازم
0: راهي حافلة أنا ساعات نقول لهم راهي كارك تسوق في كار معناتها الكار ديما يلزم ديما على اليمين وديما واخذة حذرها وديما تمشي بشوية مش بالضرورة السرعة المفرطة مش مطلوبة بالكل خاصة وسط البلاد وحلا حتى خارج البلاد أنت بالحق تحسها يلزم. نعم. الحافلة هذيك أكثر واحدة يلزمها تاخذ القواعد متاحة وما يمنعش هذا ما يمنعش أنه فما سائقين ما شاء الله عليهم معناتها تبارك الله يستحقوا بالحق التكريم يعطيهم الصحة.
1: بطبيعة الحال إذا كان فما تجاوزات راهو تصرفات فردية والإدارة
0: ما تلزمش الشركة.
1: بطبيعة الحال إدارة الشركة تتصرف في الأمور الإدارية بطبيعة الحال تجاه السواق إذا كان فما تجاوزات بطبيعة الحال.
0: واضح واضح. في الحس ربما الوعي المواطني الموجود تجيكم ملاحظات تجيكم مكة بعض التشكيات
1: تجينا بعض الملاحظات وإحنا ناخذوها بعين الاعتبار ونتصلوا بالسائق ونتحرك في
0: جميل.
1: الامر. اذا كان ثم تجاوزات تتحال ثم امور اداريه وعقوبات اداريه وجرائم اداريه في الموضوع هذا.
0: جميل
1: وفي
0: جدا.
1: في المقابل ثم ايضا ثم يعني تكريم لبعض السواق مثلا في الايام الفارطه، يعني ثم تكريم من قبل بعض التلاميذ ولا تلاميذ اذا كان نجم نذكر
0: مؤسسات يعني تعليميه مؤسسات تربويه
1: ايضا مع المعهد النموذجي والاعداديه النموذجيه بساقيه الزيت. يعني حتى في الصفحه الرسميه تاعها حطت يعني تكريم لسواق الحافلات الفنسيس 26 هذايا مع تاني تكريم زوج سواق يعني وشهاده تقدير لكفاءتهم وايضا علاقه طيبه
0: كل المحسن احسنت محليه الاعتراف اي مزيان برشا بالعكس به به هذاك نموذج يخلي غيره ينسج على منويله مهم جدا يعني
1: بالحال هذا كما ثم اللي بعض نقولوا بعض التصرفات الفرديه والشاذه معناتها اللي ثم سواق اخرين بطبيعه الحال هما يتم تكريمهم وايضا حتى يتم تكريمهم من قبل الاداره.
0: نعم يعطيك الصحه محمد علي برجي المكلف بالاعلام بالشركه الجويه للنقل في صفاقس، شكرا جزيلا لك وعيدكم مبروك. شكرا يعطيك الصحه. ما دامني حكيت عن النقل نكمل البتو اللي تقرقنا بطبيعه واول ايام العيد تسالوا على رحلات اول ايام العيد. اول ايام العيد تنطلق من صفاقس الساعتين اول رحله معناتها باش تكون الساعتين ومن بعدها الاربعه السته والثمانيه اربع رحلات عندكم من صفاقس ورحلات العوده نص الليل من قرقنا بالطبيعة تنطلق نص الليل 3:45 معناتها الأربع غير ربع، 5:45 7:45 9:45 هذوما من قرقنا. نحكيه على أول أيام العيد، نحكيه على لود قرقنا صفاقس بالطبيعة حركة الجولان عبر اللود ما بين صفاقس وقرقنا، والباقي تجمعوا تطلعوا بالطبيعة على صفحة الشركة الجديدة للنقل بقرقنا وتلقاو الرحلات نهار ثاني عيد وزاد أيضا من ثالث عيد من ثالث يوم بعد العيد بالطبيعة حتى لأشعار آخر رحلات أيضا والفترات المعنية بالسفرات بالطبيعة للود قرقنا صفاقس. إن شاء الله طريق السلامة للجميع، إن شاء الله آمنين دائما وفي حلكم وفي ترحالكم، وإن شاء الله تعيدوا لباس وبخير وصحة جيدة. هذا هو نتمنيه للناس كل كل عام وانتم حين بخير وعيد مباركة على الجميع، وهذه أجواءنا في يوم الوقوف على عرفة.

0: صباح.
1: 8:33 دقيقة متواصلين معكم في أحلى صباح. هذه أجواءنا وإيقاعاتنا ونمشي بكم للبلدية. تحذيرات كبيرة وخطة عمل كبيرة أيضا وتكاملة باش تضمن أعلى مستوى النظافة في فترة أيام العيد. يحدثنا عليها الترتيب, طبعا الترتيب وخاصة النظافة والحملة هذه والخطة هذه اللي تنطلق اليوم. حدثنا عليها سي فرحات بريك معي الخط الهاتفي الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية صفاقس. الصباح النور.
2: صباح النور, مرحبا بك ومرحبا بكل السادة والسيدات مستمعي إذاعة صفاقس.
1: مرحبا بك وكل عام وانتم حيين بخير. طبعا سي فرحات, خطة كاملة تحضروا فيها وعددتوها من أجل تنفيذها أيام العيد والأيام التالية.
2: هو الحقيقة معناتها العمل كان منذ مدة على أعداد البرنامج هذايا أو الخطة متاع التدخل إن شاء الله اللي باش تكون معناتها أيامات العيد من انطلاقا من الليلة معناتها ليلة العيد حتى الثاني أيام العيد وثالث أيام العيد. احنا قسمنا المنطقة البلدية كما تعرف منطقة بلدية كبيرة صفاقس, قسمناها لثلاثة مناطق, المنطقة الشمالية اللي فيها سيدي منصور والدائرة الشمالية البستان, والمنطقة الوسطى اللي هي الرض وببحر, والمنطقة الجنوبية اللي هي حي الحبيب ومركز شاكر. وتم توزيع معناتها مشي تم توزيع إن شاء الله الليلة بداية من الثامنة مساء يتم توزيع الحاويات الكبيرة, الحاويات العملاقة هذيك اللي نشوفوهم احنا في المناسبات الكبيرة لتجميع خاصة الجلود, معناتها باش يتم تخصيصهم بتجميع الجلود. وتعرف الاثنين صفاقس معناتها تم اختيارها وبالتنسيق مع الغرفة الوطنية للجلود والأحذية انه معناتها باش يكون تكون مركز لتجميع الجلود ولتثمينها وإعادة استغلالها معناتها لاحقا. دونك احنا الخطه نتاعنا تقوم كما قلت لك على توزيع الحاويات هذه, واساسا احنا نعملوا على وعي المواطن باش يسهل العمليه هذه, خاطر ان شاء الله معناتها يوم العيد بدايه من الساعه 3 مساء ننطلق في رفع الحاويات هذه, وهو هذا الهدف نتاعنا معناتها. اثناء قلنا انه ما نخليوش الانهج, ما نخليوش المدينه بصفه عامه معناتها في الوضعيه هذيك. تعرف انت بعد العيد برشا فضلات
1: خاصه اللي شوشتو زاد ياخذوا محطه الحفلات ياخذوا نصب هكا وحدهم, معناتها بالحق هذا شيء مزري للمنظر.
2: كيف معناتها مش احنا خرجنا التنبيه وعملنا البلاغ وقلنا ما بينا معناتها الاخيين هذوما يحترموا الترتيب والاجراءات, مانيش باش نمنعوها,
1: اخدم على روحك اما نظف على الاقل,
2: اخدم على روحك اما نظف بلاصه نتاعك, احترم معناتها القواعد على الاقل الدنيا للصحه, وباش تكون فما مراقبه معناتها من طرف الاخيين في الترتيب والاخيين في الصحه لجانب الطبيعه معناتها ديما هذوكم شركائنا اللي هما الشرطه البلديه. كما قلت لك دونك الخطه هي قائمه على التقسيم هذا نتاع توزيع الحاويات, وإلى جانب ذلك تعرف معناتها العامل الآخر الرئيسي اللي هو توفير الموارد, معناتها نقول احنا الموارد البشرية العملة وتوزيعهم بطريقة محكمة. إلى جانب كذلك معناتها تعرف نستحق برشا معدات, سواء معدات ثقيلة معناتها شاحنات وإلا رافعات وإلا زاد حتى المعدات الخفيفة. احنا الحقيقة كما قلت لك ديما نعاود نعملوا اكثر, نعولوا على وعي المواطن خاطر هو اللي باش يساعدنا. وكيف احنا اولادنا معناتها ان شاء الله يكونوا مجندين الليلة معناتها ابارتير من 8 متاع الليل تنطلق العملية النظافة. تعرف خاطر عنا زادة إلى جانب العيد فما غدوة فما معناتها برشا انتصاب وفما برشا مظاهر متاع احتفال زادة, فما تعرف العباد التقدي تعرف مالورزمون ديما فما المشكل هذايا هو جيد زادة يلزمو برشا خدمة برشا التوعية, خاطر ما نش ضد انه الانسان يخدم ولكن يكون يحترم الترتيب البلدية
1: هو يستنى في العيد باش يخدمها الخدمة هيك يمكن حتى ما موش مع تجديد فيها اصلا ويقول لك نحب نخدم نهار العيد
2: ما نلتزم احنا نحبوا العباد الكل تخدم الحركيه الاقتصاديه معناتها ما فماش اشكال لكن نحترم اول حاجه الاماكن الانتصاب وين يلزمنا ننتصبوا ثاني حاجه نحترموا معناتها المشهد العام في المدينه ونظافه المدينه مش معقول انك انت تجي تخدم وتخلي هيك معناتها الفضلات نتاعك البلاستيكيه وغيرها وتخرج دونك ثم ناس اخرى زاد باش ياثر على مجهودهم بعد العمل هذوك باش يقضيوا نهارين وثلاثه هما يخدموا معناتها باش تنظف البلاد بعد العيد دونك احنا مظلين اللوخيين زاد هذوما التجار والكل يحترموا شويه النظافه يقوموا بواجبهم ما فيه حتى مشكل هما بيدهم حاطين محاويات معناتها كبيره سهله العمليه يلم الفضلات اللي خلاها هو ويحطها في الحاويه لا اكثر لا اقل
1: اضعف الايمان انك المكان كما قيتوا على الاقل خليه
2: على الأقل خليه كما هو
1: معناتها بصراحة
2: حاجة أخرى أخت عايشة أنه كيف كيف معناتها في إطار المحافظة على النظافة وخاصة تعرف أنت برشا عباد تسكن في العمارات والبناء العمودي السقف الموجود البلدية معناتها ديجا علمنا احنا لوخيان المواطنين ونذكرهم اللي احنا خصصنا المسلخ البلدي باش يكون مفتوح بداية من الساعة السابعة صباحا على ذمتهم معناتها اللي يحبي يذبح غديك في المسلخ يكون انظف يكون تحت اشراف طبيب بيطري معناتها يشوف له حتى الاضحيه نتاعه تكون العمليه منظمه ونتجنبوا الاماكن العشوائيه في الحدائق العموميه والا في معناتها ساعات فما حتى اللي فوق سطح وكل واحد كيفاش
1: اماكن ماهيش مخصصه للذبح معناتها
2: ماهيش مخصصه للذبح وتزيد معناتها في تشويه صوره المدينه ونظافه المدينه دونك معناتها حتى السعر الرمزي 10 دنانير معناتها عمليه الذبح المسلخ مفتوح على ذمتهم كما قلت لك البيطري اللي تابع بلدية الساقس موجود في المسلخ وهو على ذمة كل المواطنين معناتها احنا حتى في البلاغ حطينا ارقام الهواتف بالنسبة للخيان في الصحة والبياطرة على ذمتهم كما قلت لك
1: تقريبا خليني نذكر فقط المسلخ البلدي اللي هو هذا باش يفتح غدوة 7 متاع الصباح هو مسلخ ايضا ساقية الدير موجود زيادة
2: فما مسلخ في ساقية الدير أنا شفت البلاغ في ساقية الدير فما مسلخ والمسلخ البلدي بالنسبة
1: لبلدية
2: صفاقس تقريبا إجمالا هذه هي البرنامج العمل كما قلت لك احنا جاهزين وإن شاء الله نعولوا على وعي المواطن باش يعاوننا وتكون إن شاء الله معناتها المدينة نظيفة يوم العيد العشية
1: برشا نعملوا على وعي المواطن برشا وعي مواطن نحبوه برشا وعي مواطني بالحق باش تحافظوا على نظافة المدينة
2: على طول السنة يلزم يكون وعي المواطن بعملية النظافة للأسف معناتها نشوفوا احنا البلدية تقوم بمجهود تنظف في معناتها في عدة مرات نشوفوا انه احنا مازلنا ننظفوا مازلنا بدينا الحملة متاعنا ولكن للأسف سيدنا فما الله غالب فما ناس نقص وعي معناتها لازم المواطن هو مش كان حتى الإنسان راه العادي معناتها التاجر الغير والكل كان حتى كل واحد أنا نقول ينظف قدام المحل متاعه تو المدينة تولي نظيفة ونحرص أكثر وإحنا هذاك الهدف متاعنا راه مدينة نظيفة وجميلة
1: معاك على طول وديما نقولهم قداش منه بالحق عوين البلدية زادة في النظافة لأنه إذا تلقى مكان نظيف على الأقل حافظ عليه كما قيتوا بعد ما استغليت وانت واعتمدت عليه على الأقل حافظ عليه كما لقيتوا رجعوا أخف الأضرار هذية بالنسبة لي وأقل زادة مجهود بالنسبة لأعوان البلدية خطر بالحق ربي معاهم أيامات العيد وشفنا برشا مظاهر تشويش ولا تشويه كما قولوا لجمالية المكان مهم جدا أنه نحافظوا على جمالية المكان في الأخر راهي البلاد هذية لنا الناس الكل يعطيك صحة سي فرحات بريك الكاتب العام مكلف تسيير شؤون بلدية الساقس إن شاء الله كل عام حين بخير إن شاء الله شكرا جزيلا ليك يومك طيب شكرا ليك هذه فكرة عن أبرز التراتيب في الحقيقة اللي تم اعتمادها باش انطلقت في الحقيقة للمحافظة على نظافة المدينة وعلى بيئة سليمة للناس الكل احنا نحكيه على المسلخ البلدي بلدية الساقس نذكركم مسلخ بلدي ساقية الدير باش يفتح أبوابه كيف للعموم فمع مراقبة بيطرية كيف ومنعت البلدية نحكي عليها بلدية ساقية الدير المكان الانتصاب بالطرقات الرئيسية لشواء الرؤوس والأطراف مع إمكانية الانتصاب بالمسلخ البلدي مع التأكيد أيضا على نظافة المكان قبل المغادرة وخاصة بلدية العين زادة نقطتين لتجميع جلود الأضاحي بالسوق الأسبوعي طريق منزل شجر كيلومتر 8 وببلدية الشاحية تم تخصيص السوق الأسبوعية وطريق تنيور كيلومتر 4 وكيلومتر 6 ومنطقة المنارة لتجميع جلود الأضحية ونكمل بساقية الزيت بلدية ساقية الزيت عن تحجير التمركز في الحي الإداري لشواء رؤوس الأضاحي وتجنب الأماكن لتعيق حركة المرور وضعت 7 مجرات لأحكام عملية تجميع وتثمين جلود الأضاحي، وبلدية المحرس أعلنت تخصيص فضاء بجانب المستودع البلدي باش تنظف لتنظيف رؤوس الأغنام ولتجميع أيضا الجلود. هذه فكرة على العمل البلدي اللي باش يكون في الحقيقة أيام العيد، زادة ثلاثة أيام العيد فقط، نعملوا ونعولوا ونأكدوا دائما وأبدا على وعي المواطن باش نحافظوا على المدينة نظيفة وعلى البلاد أيضا بيئتها جميلة ويطيبوا فيها العيش. إن شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. نسكن

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. تسعة غير درجين على موجاتنا. مرحبا بكم من جديد لمنوعتكم أحلى صباح. شكرا لعبد القادر عبد ستار الملولي الفتومة الدير الهدى ريجان الخليفي رقيق رجاء خليف رقيق الفتحية جوا العرفي لميا عزيز أيضا العفيس العلي القريوي الهم داود سعاد القلسي هيديا بوعسيدة كيف كيف هيديا قدورة رياض العفيس كل الأصدقاء في الحقيقة اللي تفعلوا معنا عدد دربين المستوش بتبيع فتبي فيصل كيف كيف لكل الأصدقاء نجاح جموسي العميل الخرات الروضة دمق السلوى المصفر العفيف لريم معتر الهندة بوعزيز كيف كيف المروة الكسيبي يدخول هالليام هذية ربي بركنا فيهم ليام هذومة والليل هذومة وإن شاء الله ربي بلغ الناس كل يوم عرفة دائما وابدا برحمته ومغفرته ورضوان وإن شاء الله ربي يتقبل منا ومنك بإذن الله. أحلى صباح لكم الناس الكل باش نختموها بالتغذية السليمة والصحة السليمة في التغذية السليمة أكيد صحة سليمة للناس الكل ذاك علاش باش نختمها بالأخصائية في التغذية إقبال على إيقاع أيام العيد ربما فما طريقة معينة لتناول وطهي اللحوم فما طريقة معينة للتغذية المحل احنا رانا ديما على العرف كيما نقولوا كيما استنسنا نتعود كيما تعودنا نكملوا اما مهم النصيحه دائما وابدا خاصه اللي عندهم ربما بعض الامراض المزمنه. صباح النور دكتوره مرحبا.
1: صباح النور مدام عايشه عسلامه. صباح النور ليك والمستمعين ذات الثقه
0: يا حولك لاباس
1: الحمد لله
0: صحة
1: الحمد
0: خير.
1: لله عايشة. الحمد لله ان شاء الله عيدكم مبروك يا ربي
0: عيد اضحى ان شاء الله يكون مبارك على الجميع. على ايقاع العيد ربما شنو ابرز النصائح اللي تجم تقدمها لنا؟
1: باش نحكيو اليوم على العادات الغذائيه السليمه يوم عيد الاضحى. قبل ما نبدا خليني نفكر اللي الحام العلوش راه هو في برشا فوائد قيمته الغذائيه كبيره
0: كان حبيت كل حاجه اخرى تراه كل كان حبيت باكل حسين
1: دونك من الفوائد الكبيره اللي نلقاها في الحام العلوش انه هو غني برشا بالحديد فمناسب به للعباد اللي عندهم فقر في الدم اللي نتج عن نقصان الحديد كيف كيف في برشا بروتينات بقيمه دونك عاليه اما في نفس الوقت بيان سور في برشا دهون مشبعه اللي تنجم تضر الصحه كان بيان سور نكثروا منها.
0: نعم هذاك علاش نقولوا لا افراط ولا تفريط. نعم
1: على هذاك لازمنا نتعدلوا ما نكثروش سيرتو للعباد كيف ما قلت مدام عايشه اللي عندهم امراض مزمنه كيما امراض القلب والشرايين كيما السكري كيما شحم في الدم كيما النقرس. بالنسبه للعباد العاديه دونك لازمنا نعتدلوا في الكميه ما ناكلوش بافراط دونك لازمنا نحاولوا نشيو ديما اللحم نتاعنا بالباهي ويكون طايب للماكسيموم باش نقصوا بالباهي الريسك نتاع الجراثيم. لازمنا ما نحرقوش اللحم باش ما يوليش مضر بالصحه خاطر كيولي كربونيزي راه هو اللي يضرنا. لازمنا ما نساووش السلايط نتاعنا اللي تسبق ديما الوجبه نتاعنا ديما قبل كطريه في اللحم المشوي قبل ما فيها بيض حتى البيضين والقليل نعملوا صحيين وسلاطه ما فيها بيض. وبيان سور نقصوا الماكسيموم في المشروبات الغازيه اللي راهي تعملنا سوء هضم. احنا في بينا اللي هضم مليح انا راه مش صحيح راه هيك الغازات اللي من بعد انت كتخرج كي راهي
0: تبع العادات السيئه للاسف يعني برشا منا هكاك يقول لك ما نجم ناكل كان بها اي
1: افكتيفمون
0: مهم جدا باه واخرها
1: عادات توا انت عادات توا العباد اللي عندهم امراض مزمنه دونك اللي عندهم امراض القلب والشرايين اللي عندهم التونسيون اللي عندهم شحم في الدم هذوما نقول لهم يردوا بالهم هذوما بالذات ما يكثروش في الشحومات ما يكثروش في الزيوته دونك يبعدوا على المقلي سيرتو نهار العيد دونك الحيمه ما فيها بيت كان ناكلو كل نهبل نجروها للماكسيموم القليه ما نكثروش نزيد القليه وكل ديما كيف ما قلنا نسقوا بصحين السلطه الخضراء مهم ياسر بخاطر الالياف اللي في السلطه هيك توقف راهي الدهنيات الموجوده واللي في الوجبات نتاعنا افكتيفمون. العباد اللي عندهم مرض السكري يردوا بالهم كيف ما قلنا من المشروبات الغازيه من الحلويات دونك باش نعدي ان شاء الله عيد دونك في صحه وكل
0: نعم
1: ان شاء الله يا ربي. نجي للعباد اللي عندها مرض النقرس العباد هذو ما يلزمهمش يكثروا برشا من اللحوم الحمراء كيما اللحم العلوش ما يكثروش برشا من العصبان ما يكثروش برشا في القديد على خاطر كي ياكلوا كميه كبيره في فتره وجيزه راهو لاسيد فيليك ينجم يطلع رابيدمون ونجموا دونك المضاعفات نتاع مرض النقرس تظهر لهم رابيدمون. فوالا العباد هذو سبيسيالمون ما يلزمهمش ينساو الماء على البداية نهار كامل على الاقل من زوج اترات لاترات ونص.
0: جميل جدا اللي كنت تقول فيه خاصة يقول لك مع العقد يولي ماراثون الماكلة معناتها لا لا يولي نقصوا نقصوا نقصوا
1: لا أفراها ثلاثة
0: يعطيك الصحة خذوا حذركم. مهم جدا أن الإنسان يأخذ بالنصيحة راهو مهم جدا وهي فترة وتتعدى ساعات يقول لك لا فترة تعدى خليني ناكل وبعد يا عم ربي الليل مش مشكل لا لا مهم أنك تأخذ نصيحتك وخذوها يعطيك الصحة خذوها بتؤدى معناتها بتأني ما فما حد شيء زاربكم بتبيعة وإن شاء الله تعيدوا بخير وسالمين وغذائكم سليم زادة هذه بعض

الإرشادات بأكيد أنه الكثير منها برشا منا يعرفها، أما حاولوا ما تجهلوهاش نهار العيد، مهم جدا أنه نتفقها توصية هذية ونكونوا زادة أسيد أنفسنا. يعطيك صحة دكتورة مرة أخرى، نحييك إن شاء الله كل عام وأنت حية بخير زادة سنين دايما يعيشك، وأنت زادة وأنت زادة كل عام وأنت بخير. شكرا شكرا جزيلا. هذه بعض التوصيات وبعض النصائح، برشا خدمات أخرى تقدمها لكم بعد شوية زميلتنا حاليا في الخدمة، وبرشا أكيد ملاحظات واقتراحات تجينا منكم أنتوما حاولوا نبلغوها أيضا باقي اليوم في مختلف البرامج والماراثون بتبيع الإذاعي معكم. من هوني للباقي البرامج نحييكم الناس كل، نحيي مراد اللي كان معنا في الإخراج الفني لمنوعتنا اليوم، شكرا لسهام ونزهة كانوا معكم في الأخبار، وليد الدشاد كان في أجواء الرياضة. عايشة منكم ديما أحلى الأوقات على موجاتنا، نلتقي إن شاء الله نهار ثاني عيد نهار الخميس في منوعة أحلى صباح خصيصا طبعا منوعة عيدية، وإن شاء الله نلقاكم ديما في أحسن حال وفي صحة وسلامة الناس كل، كل عام وانتم حين بخير، تعيدوا بخير إن شاء الله، وسلامة لكم الناس الكل وكل أصدقائنا اللي تواصلوا معنا وكل أصدقائنا اللي بدوا معنا رحلة، حيكم ونتمنى لكم ديما الخير والسلامة لكم الناس الكل كل عام، وإحنا وانتم ألف خير، إلى اللقاء.

برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت احسن فان. جيتنا بفورما دوي باك جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وسومه اقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باك الحمراء 100% قهوه اون بودر اي سوليوبل. نعملوا قهوه برافا.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: صباحكم سعيد. يقف حجاج بيت الله الحرام اليوم على صعيد عرفات الطهر لأداء ركن الحج الأعظم، وقد أكد رئيس البعثة الصحية التونسية أن الوضع الصحي للحجاج التونسيين بخير. تشرع بلدية صفاقس اليوم في تنفيذ خطة عمل متكاملة لنظافة المدينة خلال أيام عيد الأضحى المبارك. يفتح اليوم سوق ليبيا بطريق يابس والسوق الأسبوعية بمنطقة الشيحية، فيما يركن سوق الجملة للأسماك للراحة. تفتح غدا المسالق البلدية بصفاقس في 7 صباحا لذبح الأضاحي، وسيؤمن فريق بيطري سلامة الأضاحي. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا رئاسيا يفضي إلى الإفراج عن 1187 سجينا، كما أزدى تعليماته بتمتيع 187 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. بدأ جيش العدو الصهيوني تعبئة جنوده بهدف تكثيف عملياته العسكرية في لبنان، تزامنا مع سلسلة من الغارات استهدفت عدة بلدات في الجنوب اللبناني. أعلنت باكستان والصين التوصل إلى توافق واسع النطاق لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية والاستعداد للقيام بدور مشترك وإيجابي في دعم الاستقرار الإقليمي، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط. وجهت موسكو تحريرا شديد اللهجة للرعايا الأجانب والبعثات الدبلوماسية بضرورة مغادرة العاصمة الأوكرانية كييف في أسرع وقت ممكن. نلتقي إن شاء الله في تمام العاشرة. أترككم الآن مع حنان العشيشة. يومكم سعيد وإلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
0: عشرة ديمة.
2: هلا بالعيد، هلا بالعيد، هلا بالعيد، هلا.
0: إذا تسفيقس معاكم سهرية العيد من التسعة وحتى نص الليل.
2: يا هلا والله.
0: مهدي باش يرافقكم في السهرية هذه، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. ايش حضرت لنا مهدي؟
3: عيدكم مبروك، كل عام وانتم حيين بخير. العيد في البقاع المقدسة مع حجيجنا الميامين في البقاع المقدسة من مكة المكرمة. العيد أيضا في مختلف الدول العربية، الأوروبية، الإسيوية. العيد أيضا في العائلة التونسية. العيد مع النجوم في الرياضة، في الفن والثقافة. أحمد الحشطيب مش يكون العين المميزة في عيد الأضحى المبارك في جولة عبر شوارع مدينة صفاقس، مفاجآت، جوائز ومسابقات.
0: كونوا في الموعد، عيدكم مبروك، سنين دي.

0: في خدمتكم.
1: كان عندي اشكاليه
2: مشيت لقابه المسؤولين واكتب لهم بوتياج دي توقف غادي عليه ليه شمع
3: هذا المقترح نتاعي
2: ما فهمت شيء انا كلمت ومشيت لهم غادي
4: مروا عندكم وتشوفوا الحاله
5: واش ما اقول احنا وين نمشيو معناها
6: في خدمتكم
0: في خدمتكم

0: صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام اينما كنتم في عدد جديد، وخلينا نقول عدد استثنائي في برنامج في خدمتكم، لانه في يوم عظيم، يوم الوقوف بعرفه، لان نحن في خدمه المواطن اينما كان. برشا اسئله جاتني حول اضحيه العيد، واحنا كما قلت لازم نقدم السيرفيس هذايا ونقدم الخدمه للمواطن. برشا يقولوا لك اسنا ما قدرناش نظرا لغلاء اسعار الخرفان، ما قدرناش اننا نشريو دينيا شرعا، شنو لازمنا نعملو؟ هذيك علاش يحضر معنا الشيخنا الجليل شيخ فتحي رباعي. صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح النور أختي حنان، صباح النور لكل العاملين في إذاعة صفاقس، وصباح مميز لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة صفاقس.
0: شكرا لك، وكل عام وأنت وكل المستمعين بألف خير، وكل مشايخ الحقيقة لديما يفيدونا وينورونا بالمعطيات الدقيقة حول أي موضوع نقترحوها عليه، فشكرا لتلبيتك دعوتنا.
1: نتحدث شكرا أستاذتي الفاضلة، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
0: شكرا لك. قبل الحديث حول عيد الأضحى والأضحية، نتحدث حول هذا اليوم العظيم في بعض الكلمات، شو نجم نقوله للناس اليوم اللي واقفين على يوم عرفة واللي يستنيه في يوم عرفة من المستمعين؟
1: هو في الحقيقة نقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم هذا يوم عرفة هو أعظم أيام السنة، هو يسمى درة تاج الأيام، هو اليوم السادة الحجيج الميامين يعني ضيوف الرحمن يقيمون أعظم منسك من مناسك الحج، وهو الوقوف بعرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. واليوم وقوف الحجاج كلهم، شنية العبادة المهمة اللي يقوموا بها بعد ذكر ربي وإعلاء ذكر ربي؟ هي الدعاء. فيوم عرفة هو يوم الدعاء، يوم عرفة هو يوم قضاء الحوائج، يوم مغفرة الذنوب، فهو يوم عفو وغفران وعتق للرقاب من النيران. وربي سبحانه وتعالى كما أكرم الحجاج والعشية رب العزة والجلال يتجلى عليهم ويباهي بهم الملائكة ويكتب لهم العفو والغفران ويعتق رقابهم من النيران، كيف سائر المؤمنين اللي قايمين على أشغالهم وأعمالهم والتزاماتهم، ولكن ما يغفلوش عن ذكر الله، يعني ألسنتهم اليوم رطبة من ذكر الله. ثم الدعاء، يوم عرفة هو يوم الدعاء بامتياز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم.

0: يهدز ويطير. مرة الفات قلت له رد بالك ما تربط فيه الحبال، قال لك لا نربط فيه الحبال. وكان هكي يجي ريح ولا واحد يتي على عباد يرحم وديك شوفنا معه.
1: وين هذه السوق الأسبوعية نهي منهم؟
0: السوق الأسبوعية بتاع جاربة الحيط بتاع البطوار هكا بين البطوار وبين يعني البطوار من تالي ولا بتاع الخضر من الشيء الأخر.
1: الحيط بتاع البطوار في حد ذاته ولا بجنبه؟
0: بجنبه أختي من هكا الخضر والغلال ومن هكا البطوار هو بيش يتيح الحيط هذا
1: بيه؟
0: يرحم والديك شوفنا مع البلدي يرحم والديك.
1: شكرا لك سي عصام، مرحبا بك. نمشي ومكلمة وعليكم السلام. باهي بعد شوية نمشي ودفعة ثانية من المكالمات الهاتفية، لكن قبل هذايا نذكر بالرقم 70 164 280 70 164 280 نمشي ولينا غم وانا راجعين.

0: ما شاء الله كل عام وانتم بألف خير. تحية لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. سواء هاي تفصلنا عن موعد عيد الإضحى، لكن اليوم أيضا هو يوم عظيم، يوم 9 من ذي الحجة، يوم عظيم كما قلت، يستجيب فيه الدعاء، هو من أعظم أيام السنة في الإسلام. إن شاء الله ربي يستجيب لدعائنا، لدعاء الحجاج على جبل عرفات في مشهد إيماني عظيم كل سنة نبقى ونتبعه فيه لحظة بلحظة، حتى لو كان مانيش في الحجر أنا قاعدين نتبعه حتى على شاشة التلفزة، وواحد ساعات يتفرج بدأ الدموع هكا من عينيه، وفي بالي المشهد هذي مورود راه في برشا عائلات. إن شاء الله ربي يكتب الحجر لكل مشتاق، يا ربي أمين. إن شاء الله ربي يستجيب لدعائكم الناس الكل. تحية لكم وين ما كنتوا. نمشيوا من جديد للمكالمات الهاتفية. لو عسلامة.
1: وعسلامة يا
0: حليم. عسلامة، مرحبا بك، إن شاء الله كل عام وانتي بخير.
1: إن شاء الله كل عام وانتي حي بخير.
0: يعيشك سيدي دايما.
1: ربي يجعلنا ممن تستجيبوا دعوتهم.
0: أمين يا ربي. أمين أمين.
1: يا ربي يبارك لك. يعيشك.
0: طيب أجمعين. يعيش أختي. قل لي.
1: يعيشك بالله.
0: الاسم الكريم الساعة. اسمك الصغير.
1: نجوى.
0: أيوا شبيه سيدي منصور.
1: منطقة سيدي منصور الحي الجديد. بالله ناقص الإنارة. في غريبة راه والله مؤخرا المرأة مسكنة عثرت وطاحت من قلة الضوء،
0: ما يعني في وسط الحي، في وسط الحي ما فماش إنارة،
1: في وسط الحي. أي
0: من قبل ما فماش ولا جديدة الحكاية.
1: والله توا عندها معناتها أكثر من عام بالنسبة للبلاصة اللي أنا نسكن فيها، ما فماش، نقصت بصفة غريبة الإنارة معناتها، حتى ثم كانوا هكا بطويت يشعلوا ما عادش، والله ناقص الإنارة بصفة غريبة. والله الكلاب مرة أخرى زاد راجل تعثر في كلب مسكين ما شافوش وهو لا علاقة هيك الكلب مسكين التفجع وصار فيه المرة اللي كيتا زادة ما عنديش برشا مرات عثرت طاحت على ساقة مسكينة استفرغت وداخل
0: زين محد ما يراش
1: معناتها لازمنا الإنارة. بالله شوفوا لنا اسمعني أنا راهم على العلم الحقيقة تكلمت مع الأخت سرور الهدار

0: عايشك بلي عايشتي نقطة أخرى زيدا توا أنا نسكن كيلومتر 12 ثم زيدا معناتها وخيينا يسكنوا في معناتها في نومرو 14 والله زيدا نقصدهم البطوات مش حتى الإنارة ما فماش بطوات معناتها حكيت 6-7 بطوات والله صارت كوارث ما هي كوارث والله العظيم آخر مرة صار اكسيدون فورزا معناتها ما شافش يعني
1: مش عارفة المنصور كيلومتر 14 معناتها ديما تمشي هكا في الكياس في بالي فما إنارة عاد
0: على الكياس
1: موجودة الإنارة لا مش موجودة
0: هنا ما هيش واصلة معناتها الناس اللي نعرفهم أنا ما هيش واصلة الغديكة والله مسكنات يستغاثوا بالحق معناها وعملوا قديش المرة جواب ومشوا البلدية وكذا وما صار حتى شيء
1: واضح شكرا
0: الموضوع هذا الله يبارك لك ويرحم والديك
1: شكرا ليك يعني. مدام نجوى إن شاء الله كل عام وأنت ألف خير بفضلك مشكورة جدا وتحياتنا لكل مستمعينا في طريق سيدي منصور في منطقة سيدي منصور تحية ليهم وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير الخير وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتتابعوا فينا على البوند افهم ولا على www.radiosfax.in مرحبا بيك سنين دايما اللي معنا صباح الخير مرحبا بيك مرحبا شكون معنا سيدي
2: جمال معكم جمال
1: تفضل خويا جمال
2: اسمع يعني نفس المشكلة هي الإنارة معنا في مدرسة حي بورقيبة 2 الصفة كاملة متشرش وهي تدور حي بورقيبة 1 مدرسة كيف كانت تشهر حي بورقيبة 1 كان يشهر هذا مقيد عليه ناجي المونستير فهمتني تولى علاش تولى آخر ركبوه جديد ونقولوا متى مدرسة حي بورقيبة 2
1: معناتها نهج المونستير هذا هو ما فيه في الإنارة ما فماش ضوء لحظة سي جمال موجودين البطوات كان لمبوبات مش ركبينا
2: البطوات موجودين الإنارة ما فماش علاش
1: الظلام
2: هكا
1: واضح سي جمال شكرا ليك هنا نسمع في صوتي مرتين لانك زيد هكا شويه في الراديو شكرا ليك وان شاء الله كل عام وانت وكل العائله بألف خير ان شاء الله كل مستمعينا وين ما كانوا بألف خير ان شاء الله كل المسلمين في كل بقاع الدنيا بألف خير وان شاء الله تعيدوا وانتم فرحانين ان شاء الله تعيدوا وانتم زاهيين وكل عام وقسموا راي الاسعار ماشي في بلاد مش كان في تونس راي غاليه الاسعار في العالم العربي تقريبا شفنا حتى في الجزائر اسعار خياليه معناتها في برشا دول السناء هو على برشا ناس معناتها ما تقولوش راه في بلادنا علاش ليفرا وفي برشا بلدان الاسعار نتاع الاضاحي مرتفعه جدا جدا جدا هذيك علاش اللي ما قدرش اللي قدر يعطي اللي ما يقدرش من الاخر وان شاء الله تعيدوا فرحانين الناس الكل يا ربي نمشي المكالمه مواليه لو عسلامه وحبيت نقول كلمه سامحني خويا العزيز حبيت نقول كلمه للتجار للناس اللي يبيعوا الخضره والغله واللي تكون المواسم الدنية فعو تكون موسم نعاونوا فيه الناس نزيد ونشعلوا في الأسعار ما تطماطم يوصل ل 4000 تقريبا ولا أكثر ولا 5000 عليه يا أخوي عليه فيش قام معناتها الارتفاع الشديد والمشط هذية في ارتفاع الخضر والغلال وغيرها معناتها خليوا المواطنين يقدروا على القليلة يعيدوا بأقل الإمكانيات عاونوهم باش يقضيوا بأقل الإمكانيات وإن شاء الله ربي يعاون الجميع مرحبا بك خويا شكون معنا
3: بخير اسلام
1: صباح النور شكرا كل عام وانت بخير مرحبا بك
3: عليك مبروك حافظ الجربوعي
1: سي
3: حافظ الجربوعي
1: سي حافظ خويا سي حافظ تفضل سي حافظ
3: ايه عايش اختي بربي عايش اختي عندنا مشكله تو 3 سنين نعانوا فيها الجمعيه المائيه سيدي عيسى المجاجده احنا 27 عائله 27 دار المخصوص علينا الماء جاونا عمناول قالوا خلصوا 70,000 باش نقووكم الشبكه باش نعاودو لكم الشبكه باش يبدا المقاول نهار 15 مايو جاء المقاول وقاس وشاف وقال باش نبدا توا المقاول ديجا ديرنيرمون انا اتصلت به قال لي يا خويا الا ما يصبوا لي اول قسط باش نبدا في الخدمه احنا تو مقصوص علينا الماء عندنا رئيس هذا المسؤول عن جمعية المنجي المجادي كلمته كلمنا تحت الجربوعي عضو مجلس النواب كلمنا في نظام شوشان عضو مجلس النواب خاطر المجاجدة خاطر هي المجاجدة والشوشة تابعين الشوشة تابعة منزل شاكر معتمد منزل شاكر على باله والمجاجدة تابعة معتمد الحنشة فهمت
1: سيدي عيسى يعني في الحنشة المنطقة هذه
3: اي ولكن الشوشة تابعة احنا تابعين منزل شاكر فهمت تو احنا خلصنا من عمناول 70,000 على اساس باش يقوون بون ديرنيير مون تو قبل العيد قالوا راهو الترومبه هنا مش نجيبوا ترومبات من من تونس معناها جدد
1: مش قوي. هاك انت نتبع تفاصيل كل سي حافظ، لكن وصلت الحكايه نتاع الجمعيه المائيه.

0: ولا انت من مفروض من مي هكا ولا نصف مية تكون الامور واضحه لك تو ما صار شيء هكا حبيت تقولها.
1: لا اون بليس مش نزيدك قالوا تكون تو عندنا المقاول ماشي يوخر هاو باش نبدلوا لكم طرمبات جدد نهار لحد على اساس مش يركبوه جماعه الفلاحه هذوما بتاع صفاق وجاء المسؤول عن المنجي فهمت على اساس نهار لحد مش يجيبوا نهار السبت مش يمشي المقاول يجيب الطرمبات جدد جابهم سي المقاول.
0: هي يا سي حافظ اعطيني توا الاشكال وين ما نعرفش نحكي في التفاصيل الكل اللي تخص الجمعيه اللي مش لوين توا
1: المشكله احنا توا مقصوص علينا الماء وقالوا الطرمبات باش نركبوه من نهار لحد ما ركبوش
0: هو كان عندكم ماء وتوا مقصوص سي سي حافظ
1: عندنا ثلاث سنين الماء
0: الماء مقصوص ثلاث سنين ما يمشيش الماء عندكم
1: لا يمشيهولنا ما يمشيهولنا ساعات ضعيف في الليل والله ماضي ساعة ثمانية متاع الصباح يقص فهمت يعطونا لا مش ما يعطوناش أما توا معناها ديجا مقصوص توا عنده 15 يوم بالضبط مقصوص جملة 27 دار 27 عائلة
0: باهي وتوا يتواصلوا مع الجمعية شوية يقولوا لكم سي حافظ
1: ما قلت لك على
0: 15 ماء
1: البارح برك انا كلمته هذا نتاع الجمعيه
0: اي شنو قال لك؟
1: قال لي راهو الطرمبات اللي جابوهم من تونس مهندسين هنا في صفاقس قالوا فيهم اشكال الا بعد العيد حتى يجونا جماعه النيابه هذوما يبيعوا لهم الطرمبات.
0: هكا جاي ابوك قال لك بعد العيد معناتها باش نشوف شنو الاشكال.
1: هي لكن احنا قلت له رجع لي الماء انا توا كيما العاده مشي لي شويه على الاقل.
0: مشي شويه الماء حتى تصلح الوضعيه صحيح.
1: وحتى الحال ما قلناش حاجه اخرى. قلت له يا اخي والله البارح برك مشيت له قلت له يا اخوي على الاقل اقسم شويه الاخر اعطي كل لينيا احنا
0: تروح. هي ليش ما رجعوش الماء توا قبل العيد حتى تصلح الاشكاليه؟
1: ما نعرفش عليه هاو البارح قال لي يمشي ما مشاش اصلا ديجا هو على باله هو.
0: واضح يا سي حافظ. شكرا شكرا ليك وان شاء الله هالماء يرجع معناتها. نعم
1: ان شاء الله تحب نعطيك نمرو هذا السيد نتاع
0: ليه عاد انا مش في المباشر نعطي ارقام المواطنين ولا هنا زي. شكرا ليك شكرا ليك سي حافظ
1: نكلمك بربي شوف لنا والله يعيش
0: ان شاء الله. مرحبا بك عندكم حق
1: يكثر خيرك.
0: شكرا
1: ليك. معتمد منزل شاكر عنده الموضوع تو ثلاث سنين ولا عامين
0: واضح واضح واضح واضح يا سي حافظ واضح. شكرا واضح سي حافظ الاشكال. شكرا ليك. ما عادش عندنا برشا وقت في الاميسيون نمشيو للتليفون اللي معانا. الو على السلامه. مرحبا بك صباح النور وان شاء الله كل عام وانت بخير.
2: ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
0: ربي يفضلك. شكرا ليك. شكرا معنا.
2: انا سيده عفيفه من صفاقس.
0: تفضل عفيفه.
2: انا باش نضم صوتي للسيده اللي تكلمت على حاله المقابر على مقبره طريق جرمده كيلومتر 11.
0: ايوه
2: المقبره هذه سامحني في الكلمه مقبره سوداء. احنا بحدنا معمل نتاع رصاص
0: مقبره. المقبره هذه ما هيش معناتها ما فيهاش صيانه ربما وفيها
2: سوداء سوداء سوداء
0: يعني
2: يعني احنا لصقنا معمل نتاع رصاص نتاع لصق المقبره ولذا الديشي الكل نتاعك المعمل الكل اكلك حل يهبط الكل على القبوره. القبوره كلهم كحل اللي بجنب المعمل الداخل القبوره كحل. تصور انت واحد يمشي رحم على والديه القبوره كحل ندهنوا ننصفوا نهزوا الجنان باش يقص كل شيء. مشينا للمعمل كلمناه زاد على في الواحد وحط الماكينات الفوق ولدي الشيء الكل نتاع الرصاص يهبط على القبوره.
0: مدام عفيفه كان فما امكانيه تبعث لنا فيديو ولا تصور تهبط على صفحه الفيسبوك؟
2: عندي تصور تو نبعثه
0: لك. ابعث لنا خلينا نشوفوا الوضعيه نتاع المقبره هذه.
2: دخلوا باش تعاونونا راهو منظر معناتها مزري مزري وحاله مزريه. واحد يمشي غادي يوجع قلبه ويروح.
0: انا عندي تكلم وانا نتخيل يعني الحقيقه نتخيل في المشهد
2: والله العظيم شيء مزري مزري للاخر ومشينا له وحاولنا معناها نلقاو حل ما لقيناش حل ما لقيناش حل ديما نفس الوضعيه تعمل مزيه اختي.
0: شكرا لك مدام عفيفه. تو الثانيه اشكاليه الثالثه الجمعه اللي فاتت والجمعه هذه تقريبا زوز اشكاليه تخص المقابر اللي يلزمهم صيانه يلزمهم عنايه. راهو وقت اللي واحد يمشي يزور يحب يلقى صحيح يمشي يدهن هو يقوم بالصيانه كيف ضروري للقبره هذيك اللي يمشي يمشي للوالده ولا الوالد ولا حد من عائلته والكل لكن ماذا بيه يشوف المقبره فيه ما يمشيش يزيد قلبه ويزيد يوجعه على الناس اللي متوفيين ويعزز عليه. شلون يلقى بعد ما يدهن القبره يلقى ابيض يولي اكحل معناتها بالرصاص الموجود من المعمل هذايا. كان لازمه دي فيلتر لازمه حاجات لازمه هو يصلح المعمل نتاعه وايضا البلديه لازمها تقوم بالدور نتاعها في هذا الصدد. العشرة وفي الوقت نتاع الميسيون تاعنا مره اخرى نقول لكم يوم عرف ان شاء الله ربي يتقبل منكم الصيام وربي يتقبل منكم الدعاء الناس الكل ان شاء الله كل عام وانتم بالف خير وغدوه بلاتو مزيان برشا في ذاعه تفيقس والليله كيف مع زميلنا مهدي قاسم في سهريه العيد ان شاء الله كل عام وانتم بالف خير. زميلتنا زهرة ان شاء الله تتواصل معكم المشوار هي وزميلنا علي المرزوقي نزهة سنية تحية كبيرة ليك سنية بن عمار تقدم لكم الأخبار إن شاء الله كل عام هي وكل زملاء ألف خير.

0: أهلا بكم. يتواصل توافد حجاج بيت الله الحرام منذ فجر اليوم إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج. تبدأ بلدية صفاقس اليوم تنفيذ خطة عمل متكاملة لضمان أعلى مستويات النظافة في كافة الدوائر البلدية، وضبطت للغرض برنامجا استثنائيا ومكثفا لرفع الفضلات خلال أيام العيد لضمان سرعة التدخل وتفادي تراكم النفايات في الأحياء والأسواق، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك، برمجت الشركة الجهوية للنقل بصفاقس سفرات خاصة بالسجن المدني والمستشفى العسكري أول أيام العيد، وتنطلق السفرات من المدينة في 11:50 صباحا والواحدة بعد الزوال، وعشرين دقيقة والثانية بعد الزوال، وأربعين دقيقة والرابعة مساء، والخامسة والنصف مساء، كما يكون الانطلاق من المستشفى العسكري في منتصف النهار، وعشرين دقيقة والواحدة بعد الزوال، وخمسين دقيقة والثالثة مساء، وعشر دقائق والرابعة والنصف مساء، والسادسة مساء. بدأ جيش الاحتلال في تعبئة جنوده واستدعى كتيبة إضافية استعدادا لتكثيف عملياته العسكرية في لبنان، فيما وصف قائد الجبهة الداخلية في الكيان المحتل الواقع العملياتي في الشمال بالمعقد والمتغير ما يتطلب التكيف المستمر حسب تعبيره. توقع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم أن يستغرق التوصل إلى صياغة نهائية لاتفاق وقف الحرب مع إيران بضعة أيام، كاشفا عن محادثات جرت في قطر اليوم في هذا الشأن. شنت قوات الاحتلال اليوم غارة جديدة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما تحدثت وسائل أعلام صهيونية عن سماع دوي سفارة الإنذار في كفر عزة بغلاف غزة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة الأصل تونسي.
3: الأصل تونسي.

0: الأصل تونسي.
1: الأصل تونسي.
0: طيب كيما أرضها،
1: ثابت كيما زيتونها،
0: ثابت كيما زيتونها،
1: عالي كيما سورها،
0: عالي كيما سورها.

0: صباح الخير، صباح النور، صباح الحركة اللي كلها بركة إن شاء الله، صباح الدعوات المستجابة. ربي يتقبل منكم إن شاء الله كل الأعمال الصالحة في هاليوم العظيم، هاليوم المبارك إن شاء الله على الجميع. تحية لكل من يستمع إلينا على أمواج إذاعة صفاقس وعلى بانوراما تونس الكبرى. لهنا فريق كامل يأمن هذا اللقاء، مراد الحاج قاسم على الكونسلات، ووفاء بن عيد السلامي في التنسيق العام، علي منتج ومعد هذه الحصة ومقدمها، معكم ومع ريم ريم بعصيدة، وكذلك عبد المجيد العبدلي، وطبعا جوهر بوستة، وكل الضيوف الكرام اللي هم في الحقيقة هم عنصر هام في إعداد هذه الحصة. تحية ليك علي، تحية إن شاء الله نهارك الكل خير يا علي، مرحبا.
1: صباح الفرحة والعيد يا صوت العيد يا زهر النفاتي، مرحبا بيك، صباح الخير
0: مرحبا،
1: والأوقات السمحة على بانوراما وإذاعة صفاقس. اليوم الوقوف على عرفات والحج عرفة، وربي لا يحرم كل واحد يسمع فينا على بانوراما وإذاعة صفاقس من الحج البيت ربي، ومن زيارة الكعبة الشريفة، ومن الطواف بها، ومن الصلاة في جامع سيدنا في المدينة المنورة. ربي إن شاء الله حتى اللي ما يلحقش الحج يكتب له ربي عمره، وربي يهنينا ويهني الجميع ويفرحنا. الأصل تونسي والجو تونسي والروح تونسية. اليوم احنا هنا بعد رجعنا تقريبا بعد شهر، بعد عقارب الحصة المتميزة اللي تابعونا الألاف والألاف، بعد قاعة العرض الصناعات التقليدية للاتحاد النسائي. اليوم احنا مع الناس قبل العيد وجو العيد وحركة العيد والأسواق والحرفين والصنايعية والحرف اللي تتحرك، والحرف اللي تتحرك اللي تتحرك قبل العيد. أنا نشوف في عبد المجيد من بعيد في وسط الناس، في وسط السوق، في وسط
0: هو ديما في وسط الناس عبد المجيد.
1: والله اليوم ديمة. هو وريم متحلفين اليوم، قالوا لي اليوم بين الناس من العشرة نصف النهار. يا عبد المجيد صباح الخير.
2: صباح النور يا علي، صباح النور، نهارك طيب يا أختي زهرة،
0: أهلا وسهلا.
2: لبس عليك حقيقة، احنا في الازدحام، واسمعني يعني عايشين بين السكاكن والكانون والشواي والفحم والقلاية والبخور يعني، والساشيات اللي يزو فيه من الحم،
1: ويعني هذوما الكل يتحركوا في العيد.
2: نعم كلهم يتحركوا
1: دائما، مصلي عن النبي
2: يوم العيد، هذوما كل شيء، هذوما الاشياء هذية ضرورية.
1: اما يعني اليوم، اليوم المهن اللي تتحرك،
2: اليوم المهن اللي تتحرك تمييز يعني الماس. الحجام يا لحية يا اسمعوا بالرونديفو، بالرونديفو قبل بثلاث اربع ايام، ويخدم بالليل مش لاعب راهو يعلي، ويعني حقيقة
1: والكاس البلاستيكية
2: بتاع الحم، قلت لك شكاير ساشيات بتاع الحم اللي مش حطوا فيه من
0: الحور،
2: واللي مضي الماس يعني، والسكاكن يعلي والشواي والحجام
1: والموعد،
2: يعني كل شيء
1: بالموعد، والأكياس البلاستيكية
2: كل شيء بالموعد يعني. بعد يعني أكثر من هكا تستحق شهاجة يا زهرة،
0: تستحق
1: شهاجة.
2: لا نسيت البخور، قلت البخور يا زهرة، تستحق شهاجة.
0: كل خير إن شاء الله، كل اللي يجي من عندك مبروك يا عبد المجيد.
1: نسيت الحجام،
2: الحجام أنا بالرونديفو يعني، الحجام
0: والحجام
1: والأكياس البلاستيكية
2: وكيف كيف يعني،
1: والبخور
2: كيف رجعنا على رجعنا لك. انا غاطس تو، خوك غاطس يعني، باش ما اسمعني
1: والله نستخدم، يخليني من
2: القهوه العربي والقهوه العربي، لكن اللي بالتابل مالك تقيوى العربي بعد،
1: والعطورات
2: يعني والعطورات
1: والخضرة زيتها.
2: نعم
1: خضرة،
2: الخضرة
1: ولو انها غالية ردت السلك مع النص،
2: الغلة بين المشمش
1: ب6000
2: عاد ب6000، احنا ما نصدروا، احنا ما نصدروا المشمش، نصدروا المشمش زادة ونصدروا الغلة يعني ما تعرف.
1: وخبز العيد على قارعة التاريخ شفتوا،
2: بالله ما تزيدوش في خبز العيد، نحبش هيك حكاية 15% بالله يبارك فيكم، راهو
1: والفين
2: والفين راهو بالميزان، راهو السميد وحده والفرينة وحدها، نعرفوه قداش الكيلو، بالله يسيسوا على المواطنين يبارك فيكم، راهو عيد إسلام، راهو
1: معناها يبارك فيكم، كل واحد ملتزم
2: يبارك فيكم، التزموا يعني باللي هامش الربح امتاعكم، راهو شي بيدوم والله شي بيدوم يعني، نهير وثلاثين على روح كان العمل الصالح. الناس
1: قلت لك يسمعوا الحديث زيد،
2: انا احنا قلنا، احنا قلنا، احنا
1: الطماطم
2: احنا قلنا عليه، اذا تصفقت ديما تنبه وتقول وتسيس وتدخل دائما في وسط العباد، يبارك فيكم سيسوا العباد، خو هامش ربح، خذ حقك واعطي حق العباد، ارحموا بعضكم، راهو انا ما نش نعطي في دروس، ما نعطيش في دروس يعني، ولكن ما دامني نخدم في اذاعه صفاقس لابد الكلمتين هذا نقولهم مناسبه العيد الاضحى.
1: انت وضميرك ثم ناس
2: كل واحد وضميره. يعني انا بدي يلزمني انا كيف كيف يعني نعمل مراجعه لنفسي.
1: تو نرجعوا لك بعد شويه وتصور كريم ريم الحق والله. تعرف اليوم يعني الحقيقة الجروب جاء من 9 نحضروا في رواحنا المحطة الخارجية، الله يبارك في ريم وفي جوهر وفي الكل وفي المجدوب اللي جابكم حتى هو فرحان بالعيد. جاء العيد،
3: صباح الخير يعني،
1: صباح الخير وانت صوت
3: النور
1: العيد
3: يا زهرة،
0: صباح النور،
3: صباح الخير كل مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، عيدكم مبارك. هنا بعد اللي حكيه عبد المجيد من نجم كان نقول ما شاء الله بالحق على البلاد العربي وعلى الحركية الكبيرة. هنا احنا جينا من 9 وربع تو باش اخلط للفندق، انا في ساعه غير ربع باش مش تعرف الحركيه يا زهره
0: ما شاء الله
3: بالحق راهي حركيه وحاجه تفرح ناس ما شاء الله. عرفتك اللي حطت بقي يركح في البلادة ما شاء الله على قدم وساق، حتى الباعة قدام الفندق بسيف حتى دخلنا للفندق ما شاء الله. ربي يزيد ويبارك ويزيد نسمعه في التهاليل والتكبير. اليوم يوم مبارك، يوم عرفة، ان شاء الله ربي يعاوننا في السبعتين هذوما.
1: جاء العيد وجاب معاها اخبار مزيانة وجاب معاها نجاح طبي باش تقول لنا عليه ريم، وشي يشرف
0: شيء يشرف. طبعا نحن ديما نقدموا النجاحات ونقدموا كان كل شيء يشرف في الأصل التونسي. سمير طقطق مرحبا بيك، التحق بينا الآن نطلع الومضة متاع شيء يشرف.
4: شيء يشرف بالحق، شيء يشرف.
0: هيا ريمة
3: بالحق يا زهرة، شيء يشرف وكل مستمعين كيف نسمع بنجاح طبي متميز على المستوى الوطني وحتى على المستوى الدولي ما نقوله كان شيء يشرف. والإنجاز هذية كان في صفاقس بقسم جراحة القلب بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، قسم جراحة القلب والشرايين ينقذ حياة شابة، حياة شابة في مقتبل العمر. الحمد لله الشابة هذه توا تتمتع بصحة جيدة، عمرها 36 سنة. تم تدخل دقيق ومبتكر في جراحة القلب، تم إجراءه بصفة استعجالية لإنقاذ الحياة تاع الشابة هذه اللي كانت تعاني من كيس مائي في القلب. الله لا يوريكم شر، عندها كيس مائي في القلب على مستوى الأذين الأيمن. تعقدت حالتها بحدوث انسداد رئوي حاد ثنائي الجانب. الإنجاز هذا اللي نحكي عليه الإنجاز الوطني الدولي المشرف تم الإجراء متاعه بصفة استعجالية، تم إجراء هذا التدخل بتقنية الجراحة القلبية بالمنظار والقلب نابض، نابض دون إيقاف القلب. فتحة جراحية صغيرة على مستوى القلب وانتزعنا الكيس هذي الكيس المائي. الفترة ما بين العملية والحمد لله مرت بسلام، تتعافى مريضتنا شيئا فشيئا وحالتها مستقرة الحمد لله، هي تمام صحتها. على ذلك نحب نهني ونبعث بتقديراتنا الكبيرة برشا الإطار الطبي وشبه الطبي بقسم جراحة القلب بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وإلى فرق التخدير والإنعاش الطبي على هذا الإنجاز الطبي.
0: نعم، اكتب لها ربي عمر جديد، اكتب لها ربي عمر جديد وبعد فضل ربي فضل
1: شرف
0: هذا الفريق الطبي. تحية
1: الحقيقة.
0: نعم
1: ما هو زاد كيما نشوفه فرحة العيد ونشوفه فرحة من نوع آخر،
3: أكيد جدا
1: فرحة هي وفرحة عائلتها واحنا فرحنا بالكدر الطبي
3: وفرحة الأطباء زيدا بإنجازهم هذيا،
1: يفرح الطبيب وقت اللي يداوي المريض نتاعه.
3: نعم.
1: حاجة أخرى تفرحنا، تفرح العائلات الكل والتلامذة الكل والمعلمين الكل، وشي يشرف وتشريف للمعلم التونسي وزهرة النفاتي، وشي يشرف
4: شي يشرف بالحق شي يشرف.
0: تشريف تونسي جديد ولافت، انتخاب المعلم حمزة غضبان رئيسا لمنتدى أفضل المعلمين بالاتحاد الإفريقي. تم انتخاب حمزة غضبان رئيسا لمنتدى أفضل المعلمين بالاتحاد الإفريقي African Union Best Teacher Forum خلال مؤتمر أفترا المنعقد بجمهورية بوتسوانا. هذا المنتدى القاري يجمع نخبة من المعلمين الفائزين بجائزة أفضل معلم على مستوى الاتحاد الإفريقي. مبروك لسي حمزة الغضبان، وإحنا نعرفه اللي عندنا منه بارشة بارشة بارشة مربين ومعلمين مثابرين وناجحين ومتميزين، وإن شاء الله ديما في القمة.
4: شي شرف بالحق، شي شرف.
0: مرحبا بك من جديد علي.
1: أي اللي قلناه الكل شي شرف. يوم عرفة والحج. عبد المجيد قلت له علش باش تحدثنا، قال لي خليني أنا عندي أرقام ونمشي أنا وياكم الجبل العرفة العرفات
2: إن شاء الله
1: للوقوف، حتى الله. بقلوبنا نوقفوا معه حتى بقلوبنا
2: أكيد
1: إن شاء الله تحج
2: وانت زادة وزهرة وكل خيان والزملاء في ذات صفق إن شاء الله.
0: أمين.
2: وكلهم بحول الله يا رب يعطيهم من خيرك إن شاء الله. حبيت أقول لك التقديرات الرسمية لموسم الحج السنة علي، التقديرات تقول أنه ما بين 1.5 مليون ومليون و600 حاج، 1.5 مليون أو 1.6 مليون يعني
1: حاج حجاج الكل،
2: حجاج الكل ما بين حاج وحاجة. خلينا نمشيوا عدد الحجاج التوانسة بارك الله ربي يعطيهم الصحة والعافية. أنا 10,982 منهم حوالي 1000 من المكفولين بالخارج عليه، وعدد الحجاج كذلك من صفاقس من ولاية صفاقس 1009 يعني حاج وحاجة من صفاقس، يعني ربي إن شاء الله معاهم يسيسوا رواحهم في ربما السخانة يعني ويشربوا برشا ماء، وربي معاهم إن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله تحج واللي يسمعوا فيها الكل إن شاء الله يحجوا. باش تلقاو الببليكاسيون تاع البرنامج على باج فيسبوك الإذاعة على الصفحة الرسمية. الحقيقة باش نواكبوا العيد وجو العيد وتصاور العيد والناس والمهن، بعدنا على المسابقات، احنا الكل تونا تسابق من أجل أن نفوز برضا الله، ومن أجل أنه ربي يستجيب لدعائنا، وإن شاء الله أبائنا ومماتنا اللي فيهم اللي حي ربي يخليه، واللي توفى إن شاء الله ربي يرحمه، وإن شاء الله الشمل ملموم في كل العائلات والفرحة في كل العائلات وبدون حال. فقط حبينا مصافحة تدخل للباج متاع الإذاعة، أول عيد كبير بعد الزواج اللي تزوجوا يعيشوا تجربة أول عيد كبير، وأول عيد كبير مع المولود الأول، أول عيد كبير مع المولود الأول. هاي اكتبوا لنا الأسئلة.

0: الله أكبر ولا إله إلا الله. جميل جميل جدا، رائع. معناها حسونا اللي إحنا غادي بهالأصوات، الصوت الجميل هذايا وهالتهليل والتكبير، ونجم كلنا نقف على عرفة راهو اليوم بالعمل الصالح، نجم نقف على عرفة باش ما نحرقوش الضوء، نوسعوا بينا من غشوش، كلنا نجم نقف على عرفة.
1: والله أحلى كلمة، والله أحلى كلمة، والله يا زهرة اللي قلتها أحلى. أنا أمس يعني الكلام بالأمانات بطبيعة الحالة، نحفظ أسرار الناس وما نحرجوش الناس، ولكن أنا شهد على عملية صارت، أنه مجموعة من الطلبة والأساتذة كانوا يقروا في الخارج، يقروا في الخارج، اللي من روسيا واللي من ألمانيا واللي من فرنسا، مجمعين بعضهم ما ينتظروا لا جزاء ولا شكور، ولا عاملين لا جروب ولا جمعية، لا جروب ولا جمعية، ومشاوا وصلوا علوش إلى عائلة يتيمة تجاوزت عدد الكيلومترات على صفاقس تقريبا 70 كيلومتر، ويعني إلا ربي يعرف، إلا ربي يعرف، سخرني ربي باش نعرفها مسحيح، أما إلا ربي. راي الناس حجت وهي في بلاستها، حجت وهي في بلاستنا، ثم بنيات يتيمات على باب الزواج، ثم شكون أهدهم يعني الشيء الكبير، ثم ناس تعمل الخير، ثم ناس ما نعرفوهمش يخرج بالأربعة وبالخمسة وبستة أضحية وما يعرفهم إلا الله سبحانه وتعالى. ربي إن شاء الله يكافي كل واحد باللي يعمل فيه إن شاء الله، وإن شاء الله وإن شاء الله يعني مبروك، إن شاء الله مبروك، إن شاء الله العيد على عبد المجيد، إن شاء الله مبروك عليك، وريم وزهرة إن شاء الله، وجوهر إن شاء الله مبروك عليك، والناس وزهرة زادة، والناس الكل يسمعوا فينا، وعليك أنت يا مالك مبروك إن شاء الله، وربي يفضلكم، وهات نصليوا عن بي، وبعد باش نخرج الكل للنهج.

0: الأصل تونسي.
1: الأصل تونسي.
2: أهلا وسهلا بكم من جديد، مرحبا بالناس الكل في الأصل التونسي على أمواج إذاعة صفاقس وعلى بانوراما تونس الكبرى. أجواء عيدية بامتياز، ومن قلب الحدث قلب المدينة النابض اليوم بكل خير إن شاء الله، استعدادا ليوم غد، يوم العيد إن شاء الله مبارك على الناس الكل. محلة طلتك علينا، نطلع محلة طلتك علينا على خاطر عنا باش نستقبلوا عبد المجيد العبدلي، وباش نستقبلوا ريم، وباش نستقبلوا علي أيضا كيف موعدكم قبل الغنية، اللي هما كل باش يكونوا في محطة خارجية مع بعضهم لنقل أجواء العيد صوت وصورة. تفضل.
0: محلى طلتك علينا، شرفتنا، تستاهل كل خير.
2: الصورة وصلتنا ممتازة جدا، محليها تقول علينا غادي احنا تو. اهلا وسهلا بيك علي عبد المجيد ولا ريم معايا.
3: مريقل مريقل.
2: هاي مريقل، هاي نعرف اللي احنا مريقلين. اي نمشيو، اذا كان عبد المجيد ما هوش معانا نمشيو لعلي. على كل حال احنا قاعدين نحاولوا الاتصال بهم، لكن نقول لكم ادخلوا للباج متاعنا راديو سفاكس على خاطر فما نقل الاجواء هذية للحركية في نهج نتخيله من اهم الانهج، حركية وين المعون، وين الشواية، وين هيك الاجواء، كل البخور المعون. على كل حال هذا ان شاء الله بعد شوية باش ينقلوا فريق كامل، فريق الأعداد والتنشيط لهنا في الأصل التونسي. حاضرين مخرج الحصة ما هماش حاضرين. على كل حال نحاولوا التواصل معاهم، نحاولوا أنه يكونوا معنا. نصبر شوية وفاء، نصبر شوية. ألو ألو، نسمعوا فيك معانا على المباشر. ألو،
4: أهلا وسهلا يا زهرة.
2: أهلا وسهلا يا ريم، مرحبا بيك.
4: الحركة الكبيرة توا في البيت العربي،
2: أي
4: قدام الفندق الحديدين، ما شاء الله حركية كبيرة برشا، وصلتكم حتى أصوات الباعة لهناك قدام الفندق ما شاء الله. الناس اللي تسأل على المعون، الناس اللي تمضي في السكن، واللي عيادي وسنين دين،
5: عيادي وسنين دين، عيادي وسنين دين،
4: شهر خير،
5: وثلاث على رسول
2: الله، وثلاث على رسول الله.
5: أي سيدي عيادي ثم العيد اليوم مران ضايحين، أسوار ضايحة، أسوار ضايحة،
4: معون الناس،
5: معون معون صحك النهار، صحك الشيء كتاج ومغار شيء ومات كل عام وخصم وواكا، وكل عام احنا بخير الناس كل إن شاء الله.
4: والناس هكا دي تحصل في
5: قلت لي تحصل على الجو وتتنحف تعمل الجو وكل شيء،
4: وجدد الناس المعاون بتاعها،
5: جدد في راس العيد كبير لبلاد الصيف الموسم والليمون يتجددوا ويبدوا يحبوا حاجه جديده للعيد.
4: طيب
5: كل عام احنا خير ان شاء الله، الناس تكون فرحانه وان شاء الله.
4: جدد الناس تهديهم
5: الجو الجو وبيعت اليوم يوم وهي دي في الدوما، هيا دي في الدوما، شو ملاي شو ملاي شو ملاي شو ملاي
6: هيا
2: اه العلوش من عندنا احنا من هنا من الاستوديو.
6: اخويا الكور هذيك هذيك هاي هاي هاي هاي اسمع طوي هذا يتقبل بالذبيحه من الذبيحه للذبيحه اي هاي هاي
5: اخويا
6: وداك الكور الله نصلي عليه
5: الله نصلي عليه
6: الله يا شباب شباب صاركم طيب هذه تقطع المراه تبدا تحضيراتها الاولى تبدا هكا ولا تبدا لابد من لك الكور وشق
5: والكل مخلص واللي بالك عم بشي يهضم الحمل عنوش
6: هكا بعد هاي
5: ياخذوا منكم
6: ياخذوا منكم يعني ياخذوه
5: انا الشق وجوي ليس من هرس
6: الشق وجوي
5: ودي ما فهمناش دار ما بخمش
6: اه بس هاي
7: معي يا ريم.
8: إيجا معي وريني مضيوب بالستيكل بس الله نتخاف فيه مفضل ولا جهنال ليه؟
2: الصغار وللكبار
7: اللهم صل على النبي. يعني اسمع كبير وصغير الصغيرات هذوما ثم الصغيرات باش يفرحوا الصغيرات. قداش الروح يا ولد؟ 3000 اعطيهم. اي معك اي
8: هذه يا زهرة أجواء البلاد العربي اليوم والمدينة العتيقة وما شاء الله ما نحكيلكش
2: على محليها الأجواء محليها والله
8: كل تجد يسكل لنا شباب عمكم عيد انت ما راحيل شو تحضر وانت من قضية الشباب حبي تعرف الشباب شتعمل نهار العيد كل كيوة البيت والصور والسلفي مع العطوشة انت مش تعمل صف الدوارة وانت شو تعمل قولي شكرا يا يسرى اشتعمل هذا السلام عليكم خويا العزيز بخير ربي يعينك عندنا البيوع هنا كل ما يلزم عيد الاضحى المبارك هيك فميلي المبيعات اللي عندك راح والاسواق سميلي بحق بالقطع بالقلعة
9: سليمور سليمور صحيح وعندك رميس متاع تبيعها
8: عندنا سليمور قديش
9: سليمور والموسم متاع تبيعها ب10000 وعندك رميس متاع سليخة 3000 الكعبة معليش معليش
8: معليش معليش
9: معليش
8: معليش
9: معليش معليش معليش
8: معليش معليش معليش معليش معليش معليش
9: معليش
8: معليش معليش معليش
9: معليش
8: معليش
9: معليش معليش
8: معليش
9: معليش معليش معليش معليش معليش
8: معليش معليش معليش معليش معليش معليش
9: معليش
8: معليش معليش معليش
9: معليش معليش معليش معليش
8: معليش معليش معليش معليش معليش معليش معليش معليش معليش معليش معليش معليش معليش
9: بتدين دينار
8: والله
9: وصلت بصوره غير بعشرين والكيب 25 دينار
8: ربي يجيب القصر كل عام وانت حي بخير وعيد مبارك خير عزيز هي اللي جولتنا ديما في البلاد العربي وبعد شويه باش نمشيو لضيفنا سي مالك سي مالك اللي هو محامي ماجستير ماجستير جيش اختصاصي مالك في الاقتصاد ونهار العيد مش مقهوى ماجستير في تشاشي يا زهرة
2: شكرا لي كريم شكرا لي عبد المجيد شكرا لعلي في التصوير هكا ولا هو اللي قال الصور عليه صورة جميلة في الحقيقة عايشنا أجواء البلاد العربي وحركية العيد إن شاء الله كل أيامكم عيد

0: تحية لكم من جديد، مواصلين معاكم الأجواء العيدية هذية وما قبل العيد. أهلا وسهلا بكم في الأصل التونسي، ونمشي وتوا مع الومضة الموالية.
1: صويبعة تحرير، تبارك الله.
0: مرحبا علي، أهلا وسهلا بك من جديد.
2: بعت لحرير اليوم، مرحبا. اليوم والله الحقيقه ما حتى مزيانه برشا، تو بعد ال11 باش نمشيو
0: مزيانه مزيانه على الاخر.
2: والله الناس يعني محلى اذاعه صفاقس، تو تعرفش علاش يحبوها اذاعه صفاقس تحديدا؟ لان تشبههم، تشبه الناس، تشبه وجوه الناس وملامح الناس، وهذوك هم الناس. يا مالك
3: يرحم الوالدين، العيادي.
2: العيادي مرحبا بيك.
3: وبيك عايشك، ان شاء الله كل عام صحي وبخير، وان شاء الله العاملين في اذاعه صفاقس الكل. وتحية لك يا زهرة،
0: بارك الله فيك.
2: صار تسمعهم هذايا ماجستير كونتابيليتي، وشاب من شباب تونس، جرب برشا خدم ما قعدش واقف.
3: صحيح.
2: تعرف شنية خدمته غدوة؟ شوشة الروس.
3: شوشيت الروس.
2: شوشيت الروس. بعلم الكونتابيليتي كيفاش تقابل شوشيت الروس؟
0: كيفاش تقابل الحساب؟
3: الايكونومي، فما الايكونومي. فما الاقتصاد، لازمك تسعى هكا باش.
2: فما الاقتصاد العاطفي بربي. خلينا نسمي اتصلوا بينا، راهو الناس تحبنا. زينب اللومي جدة تبارك الله عليها، وميمة سمحة سمحة سمحة سمحة فرحانة بحفيدتها نسيبة بن سالم اللي تحصلت على الدكتورة في الذكاء الاصطناعي من جامعة السوربون. فرحانة برشا، ربي يفرحك. زينب هي عندها بنيتها فريال وسونيا وفاطمة. فاطمة هذه أم نسيبة اللي تحصلت على الدكتوراه. نسيبة تحييها زادة أختها سارة وأخوالها نعمان ومحمد. أيضا هيبة الغزي وياسين الغزي، التحايا لأمهم حسنة عبد الجواد وسامي. أيضا يعني هو نور الدين ونورة، أرى الاسم بو نور الدين والأم نورة، منورة اللعبة، منورة الحياة. عنده رحاب وإيناس عيد ميلادهم في الشهر هذا، يعني ثلاثة عيد في شهر واحد. طبعا مش كما العيد الكبير كما أما فرحة. رحاب عندها يحيى وفرح، وإيناس عندها كنزة رجلها أيمن الحكيم، ورحاب رجلها عبد المنعم المنيف. وكرامة تحيي الناس الكل وربي يبارك فيهم إن شاء الله. أيضا بيا الغرياني، هذه بنية مزيانة برشا. بيا محلاها تحيي جدتها
0: من البيت
2: تحيي جدتها ثريا الرقيق، وجدتها إكرام البهلول، وتحيي جدها لطفي الغرياني، وجدها صابر الجريبي، وأمها رحاب، وبوها أمين، والجدة الكبيرة النوارة السمحة اللي تحلي العيد او اللي تحلى او اللي يحلى العيد بها، نعيمه اللجمي. كمال ملاك فرحان بوليده اللي تحصل على الاستاذيه في الموسيقى. حاسم ملاك، وانت تحصلت على الاستاذيه والماجستير في الكونتابيليتي.
3: كونتابيليتي، وعندي هوايه زاده في الموسيقى.
2: اوه احنا ماناش خارجين
3: نزل معك من العيد
2: بالله.
3: ان شاء الله كل عام وانتم بخير ومستمعين. اذا تصفق
2: يا اخي، من وقتاش من اللي انت صغير تشوشت الروس؟
3: عندي مدة من أيام القراية، يعني من أيام الليسي، قريت في ليسي محمد علي وبعد.
2: وانت تلميذ وتشوش الروس؟
3: ما نحب نعمل على روحي، عرفت كيفاش؟ من الصغر ما مانيش من هيك النوع اللي يجي البو ولا الأم
2: أعطيني مصروفي.
3: لا، يلزمك تسعى، يلزمك هكا ما هما تعبانين وكل شيء، الوالدين ما وصلوا.
2: شكون يخدم الوالد؟
3: الوالد في الخضرة.
2: في الخضرة
3: كان يدور في الخضرة باب حر.
2: اي ربي يخليه. الأمي متوفية.
3: متوفية، الله يرحمها.
0: الله يرحمها وينعمها. الله يرحمها
2: وينعمها. وبوك معاكم يعني انت وخي. خوك شو اسمه؟
3: خويا محمد. خويا محمد وخويا الصغير محي الدين.
2: ربي يخليكم لبعضكم. والبو شو اسمه؟
3: يوسف.
2: يوسف. وانت صغير بديت الرحلة
3: ديما هك من ايام القراية وايام الكلية، ديما يعني هكا
2: نجري نجري. شوت الروس يختلف من واحد لواحد، يعني فيه فن، فيه حاجة.
3: لا انت ولا تو حتى كي نقول مع السوم وكل شيء. انت
2: خليني بالسوم تو اما الصنعة
3: لا، ديما نبدأ على الأول، نبدأ نحيلو الصوف متاعه، فهمتي كيفاش؟ مش من الأول ديريكت نرمي على داك النظف الخير، على خاطر كي يبدا بالصوف برشا.
2: انت توقف عثنية
3: المهدية.
2: من وقتاش تبدا في العيدة؟
3: من الصباح نقوم بكري، الستة متاع الصباح، فهمتي؟ وبعض مرات نقعد لليل فهمت كيف يعني كبير شويه
2: تو هما مجرد انه يذبح يجيب لك هذوكم القراب
3: نبدا القراب صحيتو بالفامي نتاعنا فهمت كيف ونبدا حتى بالعلوش نتاعنا وبعد باش يجيو الكليونات فهمت شو هي الخبيثة
4: اسمع لا انت قاعده نتخيل انت تخطيط
2: لا خليك معها شويه
4: باهي اسمعني نتخيل فيك معناها عيدك مش كيما عيد الناس الكل وقتاش تضحي وقتاش تشوي وقتاش معناها انت وقتاش تلهي بروحك
3: لا في الليل في الليل لا في الليل ندخل الليل فهمتي كيف
4: في الليل وقت
3: خويا لا خويا اللي يذبح عندي خويا صغير محي الدين يذبح
4: ما تيقفش على الذبيحه نتاعك
3: انا عندي حاجه كونه ديما كيربي العلوش حتى مثال تو فلوس تشوشيت وكل شيء ناخذ بهم الصحيه نتاع العام الجاي فهمت كيفاش الله غالب ربي عليها الكبده ما نجمش ما حتى في الذبيحه ما نحبش نغزر
4: ما
3: نحبش نراها كي
4: يذبح معناها تضرب في عصفور من حجره واحده
3: خاطر تربي عليه الكبده مش ما نعرفش والله غالب كل واحد يستنى السنة ما نجمش باش نذبح هكا
4: علوش خاصه على الماجستير في تشوشيت الروس ولا
3: لا وين دورني ندور انا كل شيء يعني نخدم كل شيء مانيش من هيك جماعه المثال اللي يشد القهاوي يقول لك لا ما جاتش خدمتي في مثال عندي الاستاذيه وما جاتش خدمتي لا بالعكس يلزمك تسعى يلزمك تعرف كيفاش تنطر الفرنك
4: تو فيها تقنيه تشوشيت
3: فيها فيها فيها تقنيه
4: شفتها اهم تقنيه معناها تو اللي يحب علي يحب يشوشت راسه
3: شوشت راسه يلزم على الاول شوف ما ترميش الراس ديريكت يلزم تنحي له الصوف نتاعه فهمت كيفاش
4: بالمقص هكا
3: بالمقص يتبعوا على الاول خاطر اذا كان باش تحطوا هكا بالصوف نتاعو راهو يولي يطلع برشا نار وسيرتو فما بوسيبيليتي تحرق يديك وفهمتش كيفاش واحد ولا قداش مره واحد يتحرق بيديه يقول كان هذه نار نار الدنيا مالها نار الاخره كيفاش يلزم واحد يلزم ديما
4: يحط والكروع
3: الروس الراس والكروع ما يلزمكش تحطهم فرد وقت مع بعضهم خاطر فما امكانيه تغلط فهمت كيفاش يلزمك اللي تبدا به تكمل به
4: وتتبع معناها بالجهه بالجهه ولا كيفاه؟
3: نتبع بالجهه بالجهه وكل واحد نتبع بعد تغشغش هكا تغشغيش وكل شيء فهمت وتنظفوا فهمت تبع حتى الاطراف نتاعو فهمت
2: قداش تقعد فيه الراس؟
3: والله على الاول اول ما بديت هكا كنت مطول وبعد توليت خذيت الخبره هكا ربع ساعه اربع دراج فهمت
4: وزيدك وزويدك فحم ولوح
3: ولوح الزيتون سيرتو الزيتون زيتون مباركه راهو اسمع احنا جيت صفاقس معروفه بالزيتون لان نقول ان شاء الله كل دار هكا يغرس زيتونه ولا زيتون راهو باهي فهمت كيفاش الزيتون
4: مالا تهز
3: زيتك وزيت الزيتون باهي برشا
4: تهز حطب الزيتون معاك
3: حطب الزيتون وشوي لحطب لا انا ما نعملش بالغاز فما شكون يعمل بالغاز فما شكون يعمل بالشانيمو انا لا هكا حتى كي نلقى روحي تخسرت نعطي لخواتي فهمت كيفاش
4: ما شاء الله والمكان اللي تشوشت فيه
3: صاحبي زاد مايا
4: المكان اللي تشوشت فيها
3: على الطريق
4: اي على الطريق نعرف على الطريق معناها بعد شنو تعملوا
3: لا لا نظفوا لا لا نظفوا ما نخليوش شيء ونحب تحيه لعمال النظافه في العيد
4: اي بالرخصه هذه سامحني تشوشيت الراس تمشي تاخذ رخصه من البلديه ولا هكاك من عند
3: واحد يدبر راس

0: صغير ب 10,000 والكبير ب 15.
1: تبديت يعني مدة 10 و 15 نعم.
0: قبل كان يظهر لي راس ب 5,000 حاجة كيما هكا فهمت تو تروفا ولا
2: شنو
0: قبل
2: قداش توا؟ تو ما عادش ب 5,000
3: ب 10 و 15
0: حصرة
2: إيه. علاش شنو اللي غلا حطب الزيتون غلا؟ ها؟
0: لا لا
2: ياسر علاش غليته؟
0: لا والله أنا تعرفي من هكا مثال حتى اللي نلقى قال لي كبرني نكبروا فهمتي
2: كيفاش تولي بالشاليمو دابوس الغاز معناها عنده دابوس الغاز وعنده الشاليمو عنده
0: حتى نغسلو من بعد نغسلو
2: نغسلو دوشلو
3: بيو بيو معناها هذا
2: حاجه صحيه معناها تغسلو معناها تعطيه اصفر هيك اللون الاصفر اللي تحبوا
0: المراه اللون الاصفر
2: معناها شوفتو تغسلو
3: مغسول حاضر
0: يقول لك يجا كمل قص للراس
2: اه ما شاء الله كمل تقص الراس
0: خويا يعرف فهمتي كيفاش
2: اي ما شاء الله
0: خاطر راهو باهي ماكلت الراس سيرتو باللوبيا هكا
2: ولا بالملثوث
0: يا معلم اي شيء كبير
2: توا الصايمين اللي يسمعوا فينا تشهي فيهم
0: يعملوا بالعجه شيء كبير
2: ما لا ما شاء الله برشا ناس تحبه برشا ناس تستغنى عليه ولا تصدقه ولا حاجه اما مهنه تشوشيت الراس نهار العيد مهنه اساسيه ما شاء الله الشوارع على
0: كل
2: تتمناه
0: كل واحد ربي يعينه
2: وكل حد ربي يعينه صحيح
0: ما يلزمش
2: المفيد نظافه المكان
0: صحيح نظافه المكان عليك نور
1: لكن ثم امهات مازالت تحافظ على الـ الـ يعني الـ تشوشت في دارها معنا
0: أيه. شوشت صحيح اي صحيح صحيح فما فما فما على الفحم
1: الدار زواوله شويه تتحس به عائله
0: زواوله اي لا بالحق خاطر ما مش كل نفس السوم فهمت كيفاش بعض مرات نخدم
1: هو زهره قال لي على خاطر الاذاعه اليوم تعديت في الاذاعه غدو مش شوشت بلاش نهار كامل
0: مش نغني لك يا ليت العيد يا زهره
3: غني غني عندك صوت غني

0: سارة تمشي تغني
1: هي لكن ليلة العيد فاتت انا مانيش باش نحرجك يعني ريم قالت لك وقتاش انت تبدا هو الذبيحه بعد صلاه العيد بطبيعه الحال اما مش طول يعني باش يذبحوا باش يجيوك
2: لا لا لا نبدا كيما قلت لك
3: اسعد
1: نحضر روحك
2: بالراس نتاع العلوشه نتاعنا
1: كيما
2: هو كان نبدا به فهمت وبعد
1: انت واخواتك لا باش نزيد نحرجك شويه تذكر ريم عملاو صنع القهوه اللي خذا البكالوريا ب 15 فاصل وجبت انا استاذه
3: ادم
1: ترحي في عود بوها بعد اللي توفى ترحي القمح والشعير جبت بين اتذكرها بالخير العجاله اللي هي خريجه الجامعه وانت زاده خريجه الجامعه شوشت في الروس يعني ما تجيكش هكا ما استعرتش منها بطبيعه الحال هو تخدم بعريق الكوبه وبعرق الجبين
2: بعرق الجبين يلزم واحد يخدم ما فيهاش ما يلزمش يأيس يقول لا ما جاتش بلاصتي ولا تشد القهوه تقول لا ما جاتش بلاصتي بالعكس يلزم نخدم انا هكا كوميرسيال يعني
1: هاي.
2: فهمتي
1: ما تقعدش
2: نشريهم بها فهمتي كيفاش
1: ربي يبارك لك والله ربي يبارك لك والله صوره مشرفه ويرحم الاميمه اللي جابتك ويخلي لك البول يعاودك انك تبذل المجهود خاطر ثم شباب اقل منك واكبر منك وكيفك يضيعوا برشا وقت في القهاوي
2: صحيح
1: وهات دينار يا بابا وهات تو الدينار ما عادش يعمل حتى قهوه ما عادش يجيبها وهات 5000 وهات 10000 ما تنجم يعني
2: لا.
1: تنجم تدبر مصروفك من صحيح. اي شيء
2: صحيح يا سالي زاد يا سالي كنت يعني نعمل على روحي برشا مثال حتى في السبت ولا حد نبدا مرتاح نخدم ضربات ما فهمش حتى توش خليني داري كملتها يعني نخدم عصا يلزم واحد يسعى ما يلزمش واحد يكتف في يديه يقول لا ما جاتش بلاصتي ولا يلزمك اخدم
1: الحمد لله وسمير تقتق يكلم فيها من الكاسك قال لي نجمش يجيني هو يسكن في الحاجب الحاجب بعيد عليك سي سمير تو باش يجيك الرجل من طريق المهدية الحاجب اللهم اذا كان باش تشط له الراس ب 100-150 ألف
3: قال لك انا نجي لطريق المهدية
1: هو يجيها
0: الله ينفعك
1: اسمع انزل اعمل فتروة اعمل له 45
3: هكا في بالها يعمل سوم هكا بالك ربي يبارك لك يا مالك ان شاء الله
1: صوره مشرفه جدا
3: بطبيعه
2: الغني غنيه الوالده ما يسالش عليه
1: شويه اي تو بعد ابقى معنا بعد الاحداث
2: الله يرحم الوالدين
1: غدوه وين باش تنصب انت وين باش
2: طريق المهدية كيلومتر 4.5
1: يعني شنو هو
3: بحذا دارها
2: هي المنطقه اسمها
1: مركز

0: بشة.
1: مركز بشة قبل حلو شوية. أي صحيح قبل بشة وشوية بين كعنيش وبشة فهمشي فهمشي عثنية غادي
0: أنا أحفظ الزريب.
1: أيوة
0: تجيك من فيك مثل شيء رفاه مش تجيك من ريت محل اسمها رفاه.
1: أوه شيء كبير
0: والله
1: شيء كبير يا رفاه ما فهمش منه برشا
0: ما فهمش
1: ما فهمش منه
0: تسكن
1: اسمع على مسمى
0: تسكن في النويل في جبنيانة قلت لك احنا مش
1: اللمده تحية الجبنيانة واللهيلي كل
0: وشدنا
1: ساقي الدير نحب نبارك ساقي الدير اللي طلعت للناسيونال طلعت للناسيونال انا ولد الساقية تحية لساقي الدير ان شاء الله العام الجاي تلعب
0: ربي يخليك ان شاء الله بهاء الدين وضياء الدين الدبابي تحية لجدهم عبد اللطيف الفقي سالم وجدتهم جنات اسماعيل واخوالهم عاطف ومحمد صالح وصالح محمد صالح وسوار الفقي وعمامهم لطفي وخليفة وبحرية الدبابي وامهم وأبوهم محمد وأمهم جيهان وكل الأهل والأصدقاء في صفاقس وفي اللوزة الجميلة. غنيوة الأخبار نوبة وهنا رجعين
2: فاضل السمير.

0: هلا
1: إذاعة سفيقس معاكم سهرية العيد من 9 وحتى نص الليل. يا هلا والله مهدي باش يرافقكم في السهرية هذه، وإن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير. إيش حضرت لنا مهدي؟
2: عيدكم مبروك، كل عام وأنتم حيين بخير. العيد في البقاع المقدسة مع حجيجنا الميامين في البقاع المقدسة من مكة المكرمة. العيد أيضا في مختلف الدول العربية الأوروبية الآسيوية. العيد أيضا في العائلات التونسية. العيد مع النجوم في الرياضة في الفن والثقافة. أحمد الحاج طيب مش يكون العين المميزة في عيد الأضحى المبارك في جولة عبر شوارع مدينة صفاقس، مفاجآت، جوائز ومسابقات.
1: كونوا في الموعد، عيدكم مبروك.

0: أهلا بكم. برمجت الشركة الجهوي للنقل بسباق السفارات خاصة بالسجن المدني والمستشفى العسكري أول أيام عيد الأضحى المبارك، وأكدت أنها ستستأنف بداية من اليوم الثاني للعيد نسق العديد للسفارات المنتظمة الخاصة بالنقل الحضري والجهوي وبين المدن. دعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السونادا اليوم إلى ترشيد استهلاك المياه خلال عيد الأضحى، وذلك عبر تأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد السادسة مساء، بما يساعد على ضمان التزويد والمنتظم بالماء لفائدة جميع المواطنين. وأعلنت السوناد عن اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية والتنظيمية الاستباقية تحسبا لكل طارئ. أكدت إيران أن لا تفرض رسوما على عبور السفن في مضيق هرمز، وقالت أن الإجراءات المطروحة تهدف إلى تغطية تكاليف الخدمات الملاحية والحماية الأمنية. أصدر جيش الاحتلال الصهيوني انذارا عاجلا بالإخلاء لسكان النبطية في جنوب لبنان، معلنا عن استهداف أكثر من 90 مخزن أسلحة ومقرات ونقاط مراقبة لحزب الله، وقصفه ما يفوق عن 100 هدف وبنية تحتية للمقاومة في البقاع وجنوب لبنان الليلة الماضية. أعلنت السلطات الفرنسية اليوم عن تسجيل 7 وفيات مرتبطة بموجة الحر خلال الأيام الأخيرة التي تجتاح فرنسا وأجزاء واسعة من أوروبا هذا الأسبوع. نهاية الموجز للقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة ديمة.

العاكفين والركع السجود، واجعلنا من الذين يعظمون شعائرك في كل أعيادنا يا عزيز يا كريم.

0: الأصل تونسي.
1: الأصل تونسي.
2: رجعنا للأجواء. الأصل تونسي بديناها بأخبار تشرف على تونس وأبناء تونس والإنجازات الطبية والتربوية أيضا. محطة خارجية نقلنا فيها أجواء البلاد العربي في نهار قبل العيد، هالناس اللي تحضر في مستلزمات العيد وأجواء العيد، فمشكون زادة يروح للبلاد راهو هكا باش يعمل دورة ويحب الدورة في البلاد العربي. الله لا يقطع لنا عادة إن شاء الله الناس الكل. كذلك استضافة طريفة لشاب متحصل على الماجستير مالك، استضافوا عليه واستضافته ريم وحكاوا معاه مالك في العيد يشوشة الروس، ويقول أنا ما نستعار حتى من خدمة، المهم تكون خدمة تحفظ الكرامة. على كل حال كان إن شاء الله اليوم أحسن مثال وأحسن استضافة. الناس اللي تسمع فينا باش تعمل على رواحها، ما تعملش ياسر على الوالدين، يعني قديش منهم اللي ينجم وقادر باش كما قولوها ينطر الفرنك إن شاء الله رزق الحلال ويمشي، معناها يمضي قدما ويمشي يشجع روحه وما ثم كان الخير إن شاء الله. محطة أخرى ديما نستقبلوا عبد المجيد العبدلي، واليوم زيادة في محطة خارجية من البلاد العربي، وكذلك أجواء نتصورها أجواء كبيرة كبيرة كبيرة برشا. يا عبد المجيد نستقبلوك من جديد، مرحبا.
3: تحية ليك عودة مرة أخرى، يعطيك الصحة يا زهرة. والله أنا في الحقيقة نستحيل، هذه الخبزة أنا خذيتها من تو وبديت نجري، قالوا لي لا يا ولدي هذيك في السيغ ليان، أما عندك خبز العيد وما أدراك خبز العيد. ها هو خبز العيد هاي لنا، ها هو خبز هذا الخبز العيد. تبارك الله، يعني في حوريها عند بشة، هذا بشة راهو يعني الحقيقة معناها يعطيه الصحة، يعني كل عام هو في العادات التقاليد بتاعنا، هو الوالد بتاعه عليه رحمة الله اللي كان يبيع في الخبز خذا عليه، قال له خذيت خبز عليه، هو والله بصلي عندي فيها وريحة أي كاس هبك يروح خبز ولا زين، هما بالخبزة واثنين هما مع المشوي وعند بشة. يعني الحقيقة يعني تعرف يعني حاجة جميلة ياسر وحاجة كبيرة ياسر، انه في العادات التقاليد بتاعنا انه كيما نخاوب باب الجبلي هو ابن عنجد، طبعا الوالد
4: ابن عنجد بويا محمود بس الله يرحمه عظيم ماته، عزيز بس الله يرحمه عظيم ماته، جدي علي الله يرحمه عظامه، وجات ليلي انا ولولادي تو مراد بشة وولادي وسام وعبد الكريم على ثلاثة حروف، والحمد لله يا ربي اللهم صل على النبي نفس العادة
3: وسنة. من عام
4: 56 من باب الجبلي 1956.
3: اللهم صل على النبي.
4: وقت الاستقلال مقبل الاستقلال مقبل تونس تاخذ استقلالها. ومن عنجد اللهم صل على النبي.
3: قداش باش؟ الخبزة قداش؟
4: عندنا هذه 5 كيلو، قداش عندك واحدة أبو كيلو؟ هذه 4 دينارات.
3: 4 دينارات.
4: وعنا بوزوز كيلو.
3: اسمع ثم السميد وثم الفرينة.
4: ثم السميد وثم الفرينة. ملا. السميد.
3: هكي حب أعطي لعلي حلي يصور.
4: يعني
3: الفرينة. اللي يفوز خطي خطي بطي.
4: هي الفرينة. الخبز يا زهرة. احنا اليوم الاكيب كاملة هبطت للسوق عليه
2: قاعدة نشوف
4: في المحطات الخارجية نتابعوا في اجواء العيد ما شاء الله بابا قطي فبد سميد وخبز سميد وخبز سميد هذه توا صدق 5 فرينة خبز فرينة ب7000 هذه طريفة ما عندك ما تنجم تعمل فيها حتى شيء، كيلو ب3500 مسعره الحاكم هذيك زوز كيلو هذه ب7000 به، وخبز السميد خبز السميد هذه خبز ابو كيلو انا نبيع فيها ب4000 الكيلو، فما غيري يبيع فيها ب5 و6 هذه 4 دينارات.
5: تو اللي وقتاش تصنع الخبز
4: هذا؟ صنع توتو في وقته، هذا ما عندوش حتى ساعة من يخرج ما عندوش حتى نص ساعة من اللي
5: يجي،
4: فهمتي؟ يبدا من 5 متاع الصباح على خاطر الفرناطة تقعد 3 سوايع في بيت النار، ما تحضر كم تحضر 3 سوايع
5: وتو فما مازال بخليف هذا
4: مازال ديما يدوب
5: هنا وقديش
4: انا بحول الله نخدم حتى لنص الليل
5: ما شاء الله،
4: ثم لهنا نص الليل
5: ما شاء الله.
4: خبز هذا تاع العادة وسنة ابن عنجد، احنا تو عمرنا 56 سنة في باب الجبلي معروفين،
5: والاصول زي انتم بيه الخبز
4: هذه حبه الحلاوه والزلزلان ولا محمد السينوش معروف الفيح نتاع الخبز العيد الخبز الكبير هذا هو
0: بالنسبة لي نحن هنا نحن نحبو بالكيلو ما نحبوش بالخبزة.
4: قديم الكيلو ما شاء الله
0: نخدم فما 700 كيلو طرناطة نخدم نبيعهم طرناطة بحول الله نبيعها
4: ما شاء الله.
0: نعم
4: نبداو من الفجر
0: نبدأ من 6 متاع الصباح. أنا بالنسبة لي أنا خليت 6 متاع الصباح
4: ديما الصبح
0: ديما إيدو بيتو والخبزة جاية عندهم 230 تلقاه كان عندي أنا سفيقس كامل تلقاه كان عندي أنا ما تلقاهش بالكل.
4: وخبز العيد تلقاه كان في سفيقس
0: ما فهمتش كان في سفيقس خبز العيد هذايا ما فهم معروفة كان في سفيقس بيه ما فهم حتى بقى بخلاف سفيقس ما فهم حتى بقى.
4: وشو اللي يميزه على الخبز الآخر تو
0: ما فرق كبير برشا خبز العيد هذايا خاطر مصنوع براحة كبيرة برشا نخدمو بالخمير العربي فهمتي ولا وتحب له راحه برشا ويقعد معناتها الفرناطه تقعد 3 سوايع 4 سوايع بينما الخبز العادي تقعد ساعه ونص ربي فيسا فيسا بينما هذا الخبز العربي بيت النار عربي يمشي
4: موسم فرحه وموسم عيد عيد مبارك ان شاء الله
0: انتم بخير
4: وعايزكم
0: انتم احنا
4: وين زوجتكم
0: معاك؟ مرتي معايا
4: المدامه وين نمشي ولها المدامه الزوجة والأولاد والعائلة كلها يخدموا في خبز العيد ما شاء الله. خلينا نمشي للزوجة وين الفيترينة متاع الخبز يا زهرة ما شاء الله فما الزحام هنا أنا من جيد أكا يسهل الوصول أسلامة
6: كل سنة وانتي طيبة
4: وانتي كل عام بخير
6: عيد
4: مبارك
6: كل سنة وانتي طيبة وكل عام بخير
4: عيد كبير وحركة كبيرة
6: الحمد لله عيد لهنا إن شاء الله وصل كل المواطنين والمستمعين بخير.
4: وقداش أنت مع المسيح بعدنا هيك الراديو
6: عندي 10 سنوات بريسك 10 سنوات
4: طيب اللي خذيت المسيح وانتي تعرفه في الخبز
6: اي من احنا مش
4: عندك شي بنت الناس من هاره الخطبه راك معايا في العيد
6: اي خبز جدود يعني انا هذا بنت عمو هذه البلاصه اللي جمعتنا صار لنا مع سنين واحنا
4: سمحونا الناس اللي جات بالخبز
6: طيبه الحمد لله معناتها هذه بلاصه جدودنا وجدودي كانوا عندهم مخبزه جدي علي جدي محمد اللي عمي عم بابا وامي
4: مختبره في نص العالم
6: مختبره واحنا في العالم اللي تاع الخبز ومتاع البول ومتاع عنا زيدا هذه السميد هذه المبسوط العربي عنا المليوي زيدا الحمد لله يا ربي معناتها ان شاء الله كل سنه واحنا
4: طيبين ان شاء الله ربي يشفيكم بالصحه. حركه الدار كملتها
6: بيان سور لا تمام كملت
4: على بكره كل شيء
6: الحمد لله يا ربي
4: كملت ديما تهبط معاها للفيوع ولا كان
6: انا ديما موجوده في المكان هذا
4: يوميا
6: انا في المكان هذا
4: مش كان نهار العيد
6: لا مش كان نهار العيد لا يوميا هذا العمل نتاعي انت المنادي انا عندي ما عندها شهاده مساعد محاسب الاعلاميه ولكن
4: متحصله على شهاده عليا
6: الحمد لله يا ربي وليت هانت المهنة هذي مع زوجي مدي مهدي امتعنا ولينا والكل قلت بركوا بان نخدم على
4: الله ربي يبارك لكم
6: في تحت ميرسي بيا عايش وخيتي الله يخليك كل سنة وانتي طيبة والإذاعة تصيح زيدا كل سنة وهي طيبة وكل إن شاء الله للمستمعين زيدا إن شاء الله بصحة وسعادة وهنا يا ربي إن شاء الله
4: يفضلك
6: وربي
4: شكم بالصحة وعيدكم
6: عايش كل سنة وانتي طيبة عايش وخيتي الغالية
4: سمحونا الناس قاعدة تسري عطر لها مشوية هذي محطتنا اليوم
2: صحة
4: شكرا
2: لي فريق كامل ريم على عين المكان حتى ضيوف انا نشوف حتى ضيوف معاكم حتى ضيوف
4: معانا علي عبد المجيد
2: يعطيكم الصحة
4: للبزارات قاعد يصور فيهم للبزارات خلي برا نشوف كيلو ثوم لازم كبير فما غادي فما
2: مكملين الجولة
4: ما هو علي يحب يصطاد هكا الفرص فما رجل كبير في الحمد لله جاية باش ندخل نسلم عليه ونعيد عليه يبارك في عمره
2: جار الخباز
4: شنو احوالك لاباس عليكم مبارك
2: البركة
4: ربي يحلى رزيلو راكم انتم الخير والبركة
7: ان شاء ربنا يسر ان شاء الله
4: طول في عمرك ان شاء الله يبارك في صحتك
7: الحمد لله مازالت البركة
4: بابا نتعرف عليك
7: عبد الحميد شكرون
4: عبد الحميد ربي يبارك في طول في عمرك العيد قديش هذايا
7: شو
4: العيد قديش توا عيد كبير قديش من عام طيب
8: عندك علوش ها؟
7: أنا عمري 92 سنة.
8: ما شاء الله ما شاء الله، ربي يبارك
2: فيك
8: والصحة، ربي يبارك فيك
7: يا أخي.
8: الحمد لله 92 علوش وكلوا
7: كل سنة وكل عام وقسمه
8: كل عام وقسمه الحمد لله. تخدم لهنا في التجارة؟
7: التجارة حنوت لي أنا
8: ولد بلاد العربي ملا
7: لا يا جماعة أنا فيك أنا
8: إذا ولدك
7: ولدي مازال في
8: البلد
7: إن شاء الله يتحمل مسؤولية بعد ما
8: نشلموا المسعد أنت إن شاء الله ربي يبارك
7: فيك وربي يعيشك ويرحمك.
8: الدنيا غليتها
7: والناس فلوس ما تنجمش عباد كل حد ولا يتغاي يجيب عشان لا يكون مساج يخليك خصمهم لي
8: صحيح
7: خصم لي أكيد شوية من
8: قد على حد يحافظك
2: متفقين
7: ظروف صحيح عندي أو كباش ما نتفقين هاتش
8: شوية شوية
7: محتخ من هيك ولا من هيك.
8: وشنية الأسعار الغالية برشا؟
7: انا ما عندناش توك ماشي كل شيء ما دام اسمع ويخلي كان خلت السلعه وقت السلعه موجوده تبخينا يولي المواطن او ياخو كيلو خرطن
8: صحيح.
7: انا توك المهم عندك في عندي
8: هيا بيه
7: خلي شؤونهم من جميع ما زاد
8: واعطينا العيب خير طول الناس
7: بتسمع فينا ان شاء الله وربي ينجحنا ان شاء الله
8: امين
7: وربي يعطينا القبول ومحبه الرسول
8: امين يا ربي وبارك في عمرك بابا العزيز الغالي. شكرا ليك نمشي وين نمشي نهزو محطتنا وين علي قاعد يصور انت تشوف الصورة يا
2: قاعدة اشوف الصورة
8: اي اي علي وين نمشي توا يا علي علي كلمة ليك علي
9: نمشي وين تحب انت نمشي وين تحب انت نمشي وين تحب انت نمشي للخير ولوجوه الناس الباهية القارس رخيص اليوم القارس رخيص يا زهرة
2: قديش
9: اليوم القارس
2: ما نصورش يعني
9: دازيد خلينا نمشي
2: القارس هو ملك الطاولة القارس
9: وحتى المالح اليوم المالح اليوم شيء كبير ما ثماش حاجة ما تتباعش اليوم ما ثماش حاجة ما تتباعش ما ثماش حاجة ما تتباعش هرا هرا هرا محلها الإذاعة ومشي نمشي لهذايا هذايا هذايا هذايا صباح الخير صباح الخير صباح الخير قداش هذايا نعطيك بلدي
10: إي
9: لأنه الكل استشهد في الحم 2500 وفما ب 15% نتاع الاثنين
10: اليوم نهار ميسرة عاد
9: ميسرة اليوم الحمد لله يا ربي
10: الحمد لله
9: الحمد لله قسم قسم
10: قسم جايبه ربي والله ما أحلاه
9: وكل واحد له شيء قسمه وبقدر تبي عيد الناس الكل في العدالة شو
10: لاباس الله يعيدكم مبروك
9: وإن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل تشرفوا أحسن من بقى إذا أتفق بالعكس عيد عيد عليه عيد عليه
10: مرحبا بيك
11: مرحبا بيك عوش مالا كل عام تحيي بخير أنا مش مستشرين في الجمرة
10: العيد الشيء
11: لا عمدي من صاحبة من أخوة من الومات من أخوة مستقبل عليك عميدي بعد نتعيش نعود الجيد
10: صلى عيدك مبروك
11: صلى عيدك مبروك العام الحين خير وزاعة السيف وكل العام يجي صلى عين خير
10: ربي
11: خليك حبي نوصل تهني الوسيلة الحمامي ربي نقول لها الوسيلة صلى كل عام تخيب خير والأولاد يجمع عيكم
10: ربي
11: من عام من عام مبروكة
10: عايش ربي يخليك صلى عيدك مبروك
9: هاي عايش شوية
10: هاي شو اسم حضرتك
9: عبد الله بن عقرب
10: منين يا سيدي عبد الله
9: من عقرب
10: جيت من عقرب باش تقضي قرية العيد ايه فيني ما تقضيش غادي
9: لا يقول عندي تكتين يا قاعد
10: بس قضيت لنا اليوم
9: اصحاب الصحيحة
10: كان الشامبوان
9: مبارك هلا اوكي
10: ترى كل شيء متوفر غادي
9: لا كنت موقع شو
10: صلى عيدك مبارك
9: عرفت هي عايش شوية صلى الله عليه
10: صلى عيدك مبارك
11: عيدك مبروك انت وإذاعة الصحة كاملة وجعلك العام سعين بخير ونادي أغام الفصع الولد اسكندر فرنسا
10: فرنسا ربي يخليك
11: عايش
10: ربي يخليك
11: يرحم
10: عايش هذه هي الأجواء هذه هي الأجواء وإحنا في وسط الناس وإن شاء الله عيد سعيد للناس الكل وشكرا يا زهرة
2: شكرا لكم شكرا لكم أنتم الكل يعطيكم الصحة فريق كامل في الحقيقة تعرف الأمور ما هيش سهلة راهو إنك تتجول بين الناس وتنقل أصوات الناس ولكن هذيك هي إذاعة صفاقس كما قال علي تهبط للناس وتحكي مع الناس وتمشي وين يمشي والناس ربي يبارك فيكم الناس الكل اللي شاركتوا معانا في المحطة هذية، ومواصلين معاكم بعد النغم إن شاء الله في الأصل التونسي.

0: انتم حيين بخير. ابتسام الرباعي كانت تغني عيادي، وان شاء الله يا ربي الفرحه في قلوب الناس الكل، وان شاء الله عيد مبروك على الناس الكل. نحب المناسبه نهني ابتسام بانتقال بنتها ونجاحها من السنة الثانية، إن شاء الله عام الجاي يا ربي تكمل الأستاذية إن شاء الله في الإنجليزية. مبروك دنيا البقلوتي، وإن شاء الله يا ربي من نجاح النجاح. محلى طلتك علينا.
1: محلى طلتك علينا، شرفتنا، تستاهل كل خير.
0: محلى طلتكم يا علي على أجواء البلاد العربي وعبد المجيد تحديدا. مرحبا يا عبد المجيد من جديد.
2: منوريم والله يريم وعلي
0: أكبر
2: اليوم اليوم تبارك الله. نهار عمل ميداني
0: ميداني
2: والله ميداني داخل الأسواق وسط حتى علي يخدمه يعني، ودخلنا ناس الكل بالضبط والله يعني جو كبير ياسر داخل يعني الأسواق والعباد ترات ربي تبارك الله يعني الأجواء
0: كانون
2: والشواي أيه. الكانون والشواي راهي مش يريم هكا ولا
3: هكا ونص يا عبد المجيد يا الصحة. احنا توا جينا وين الكوينن والشويات، وفما حتى موديلات جديدة في الكوينن والشويات، حبينا نعرفوا الأسعار. اخونا العزيز اللي توا عنده ما شاء الله تعرف يا زهرة
0: أيه.
3: وين نمشي وتبارك الله المشتري الناس اللي يقفوا باش يشريوا ده ايجا ايجا ايجا علي ايجا حاول الضيف خلينا نصور المحطة انا كل شيء في المباشر اليوم
2: والله كوانا ودنيا وشيء كبير يا زهرة والله حق انت وسمير خليته غادي اللي جاعه وجيتوا بحلنا والله
0: هان عايشين الاجواء من خلال الفيديوهات
2: سمير عاد ما ودبرها باش يجيه من برك باش الاكل يشوت في الروس وتوا احنا نزيدوا ندبروا له كانون ويشري الفحم على روحه. صباح الخير.
4: صباح الخير سيدي. السلام عليكم. ربي يعينكم يا سيدي.
2: ربي انت يعاونك. مثال الشباب سمح الباهي شو اسم حضر
4: تبرك سودا.
2: تبرك سودا قداش عندك تو في السوق هنا؟
4: انا والله مع ابويا مالا اخو سلام مالا ابويا دبر في راسي.
2: وبوك هذا حانوته؟
4: حانوته ابويا حاج سودا اكمل واحد. ابويا حاج سودا ما سمع سودا سمي 50 سنه في العنوط.
2: اللي عندي شوف ريت يا زهرة الخصلة وين
0: أيه.
2: انه أداء تحفظ انا جايينك يعني ناس اجيال وراء اجيال
0: كريم
2: كريم قلت لي ندخل انا الكوان الكوان برا اللي ندخل الكوان انا ادخل الكوان
3: وذي اليوم عشيمة مجديك شو حكيت انت وعلي ايش
4: والله حكيت انا خلي غداك عندك السنه قلت له ابوي عنده 50 سنه لهنا
3: حافظ السنه على الوالد
4: حافظ السنه على الوالد
3: ربي يبارك فيك
4: ويعيش وربي يبارك له اسمه محسن السوداء وعندي اخويا بلال ربي يحفظه زاد حنوته فهمتني
3: انتم بيعوا ولا سمع
4: لا كان ابوي يسمع توا لا يشري وبيع ابوي راجل كبير 85 سنه ربي يبارك له ان شاء الله
3: ان شاء الله ربي يطول في عمره والسمع هذه تو منين هذوما يصنعون الشويات والكوينة
4: انا سوق سلفنية سوق السلفنية وطريق لا طريق جابس
3: اي
4: طريق جابس اسمه غديقة فهمتني
3: الشوية تو قديش للشوية
4: الشوية ب 3000 وعندنا ب 5000 وعندنا ب 7000 وعندنا ب 8000 فهمتني
3: اسمعني تو كل عام نشري شوية جديدة يلزمنا
4: لازم كل عام تشري شوية جديدة فهمتني خاطر ما تشريش مع شيخ مصنعية فهمتني الشوية هذه يسدد بالطبيعة الشوية يسدد على ما يسددش نكذب عليك فهمتني
3: انا قداش مدة الاستعمال نتاعو
4: مدة 7 8 سنين ما شيخ من الخدامة فهمتي ولا
3: معناها انت تقول
4: فهمه معناها فهمتي
0: مش اللي يشري شويه
3: يقعد بها معناها نتاع قداش من شويه
4: كيما نقولوا شدك حتى عام عام ونص عامين ماكسيما فهمتي ولا
3: عندي تحب كل عام نشري
4: لا كل عام يشدك تيجي مع مجد تستعمل عليه ما تشتريش هو الانسان بلاد ميوفا
3: اغلى شويه عندك كم هو
4: الشويه هذه عندنا شويه سيده في يد السيد هذه ب 3000 عندي ب 4000 عندي ب 7000
3: شنو الفرق ما بيناتهم شنو
4: مغطس باللينوكس هذايا مغطس باللينوكس هذايا هذا يشوي كيما هكما حسيت داخلين هذا ب 8000 اي هذا ب 8000 انا نسولو دنيا في البركه خاطر نحنوا على الزوالي
3: علي قال لي الاثنين البري يبيعوا فيه ب 14
4: ب 14 نعم وصلوا ب 14 وب 15 خاطر فما ناس ما دارش تجي من الريف من غاديك ماذا بيها تاخذ شوي بقداش هما يشروا من عندنا ب 7 وب 7 ونص يحب يبيعوا ب 15 بعشري
3: يربح في الدوبل
4: باهي
3: والكوينن توا
4: الكوينن عندنا الكانون من 5000 حتى ل 20 دينار فهمتني؟
5: هذا كيلو الكبير
4: 13 دينار فهمت 13 دينار لكم مع بعضها ما تقول 13 مع بعضها كانون شوية ب 13 دينار وعندي كانون شوية حتى ب 30 دينار فهمتني ولا؟
5: فما كانون شوية نتاع الصغار زاد
4: كيف كيف صغار معناها الشواي وكان ومشمارة تسمى ب 6000 500 في 500 فما شكون يبيعها من برا ب 10000 أو كان نحب العباد نشري مروحة ب 600 نعطيها له كادو يخليه يرحم منك
5: معناها المروحة ب 600
4: 600 نشري فيها نعطيها أنا بلاش للمواطن نفرحوا بها
5: مع الكانون
4: مع الكانون نفرحوا بها
5: اليوم بلاش
4: أصافي أصافي راح مع الأميتي
5: معناها تجي الكانون وال وال وال
0: المروحة بلاش
5: والشوي المروحة بلاش أوبسيون باهي فما القرضة توا
4: القرضة هذوما القرضة هذوما نشروا فيهم احنا ب 8000 نبيعوا فيهم ب 10000
5: قرضة شنو هذه خشب زيتونة
4: لا هذا صنوبر
5: صنوبر
4: وشيء عاو سمحة ويمشي الكلية فرعان ويداليها برخي
5: وهذه مش صغيرة
4: هذه صغيرة فما عادات تحب واحدة صغيرة فما عادات تحب واحدة كبيرة فما شكون يقدر ب 5000 فما شكون يقدر ب 30000
5: هذوما قداش كلهم هذيك اللي أكبر بقداش
4: أكبر هيك نبيع فيها ب 8000 هيك نصور فيها دينار هذه نصور فيها دينار ما نحبش نشمت في العباد وقت ياخذ الله يرحم منتك هكا شنو نعمل
5: هذاك هو الله يرحم منتك شدك في الوالد ان شاء الله
4: يحييكم ويحييكم ان شاء الله
5: فما اللي بيوا فهمني
4: الحمد لله
5: الحمد لله
4: والله صدقني كل سنه وقسم الله ما شفت انا عامل نسبه ولا اقسم بالله خدمت خير منهم خاطر قلبي طيب وسلامتك كل السوق كامل يقول له ولد قصود صابر اما انا جايني ولا جايني ما نحشمش وكل سوق وبيا ولي
5: حشيك حشيك يا سي صابر يا سي صابر
4: الحمد لله ربي يعطيني
5: يا سي صابر ربي ان شاء الله يعطيك
0: هذه الطريقه من طرق التسويق هكا ولا فاطمه تسمع فينا
5: اسمعني هو منه يجاوبني ومنه يجاوب في
0: ربي يجيب له قاسم ورزق
4: هذا ب 2000 فرنك وعندي ب 4000 هذا ما يسددش على مليون ترمي حتى في البحر ما يسددش أسيدي عندك 8000 و 3000
5: هذه هي عملية البيع مباشرة على مرشدك
4: يعطيك دينار صراحة رب العالمين
5: سي صابر ربي يبارك فيك وفي قسمك إن شاء الله احنا نواصلوا جولتنا يا علي
4: عشان السرياض حاج طيب
5: يعطيك الصحة يا سي صابر خلينا نخرجوا من الحظبة هذه ما شاء الله
0: النهج هذايا مليان على غير الانهج الاخرين
5: قاعدة توصلكم على موجاتي على الصفاقس وعلى سمحتنا الرسمية يا زهرة الصورة توصل
0: واصلة
5: مين مش يهزنا علي يعني ندخل الجزار ندخل الجزار انا مش ندخل الجزار السلام عليكم وين الجزار ماهوش موجودة وين الجزار عسلامة اخويا
6: عسلامة مرحبا
5: تو الجزار يظهر لي اكثر مهنة كذا
0: علاش نهار العيد
6: غلال علوس العباد معاش قادره باش تاخذ لحم العلوس
5: وانا ما شفت حتى واحد واقف على الحانوت باش يشري لحم
6: ما فماش لحم
5: كملنا على بكري
6: كلام تفكير
5: نصفر كل الحم
6: ما فماش لحم العلوس ناقص ياسر السنة وغالي سومو
5: قديش وصل لحم العلوس
6: والله فما ما انا ما باتش انا هنا بات 65 دينار ازيد حاجة اما وصل حتى 80 دينار
5: والناس توصي على بكري فما ناس تاخذ على بكري لحم
6: موجود في ثنية موجود اي في ثنية ب 80 دينار
5: في ثنية لحم العلوس وصل
6: غالي راهو غالي ياسر
5: فما اللي ما يفحش عليه إيجا سألنتي عمل لي بالإشارة إيجا عطي غدا مش
6: تدرح غدا الحين إن شاء الله نقصوا العلوس هنا على الشرايين فستان إن شاء الله
5: ما شاء الله غدا ميترة زيدا
6: إن شاء الله إن شاء الله ربي عيننا إن شاء الله
5: غدا هذي الفضاء القديم الحنود والقوة
6: ما نفحوش هنا روا
5: لا الفضاء هذي بالصف غدوة
6: ان شاء الله ربي عيننا ان شاء الله ان شاء الله
5: ان شاء الله ربي يجيب
6: قبل ما فما برشا عبيد ما عادش تذبح العلوس ما عادش تقدر باش تشري انا ناقصه
5: لحم البقري عليها قبيله
6: فما موجود على الهبره باش يعملوا بها القلايه
5: شنو اخر
6: والمشوي العلوس والزيقو الواحد قلايه العلوس زاد المشكله احنا تو في العلوس الاكثريه المواطنين يحبوا الزيقوات ويحبوا الكتلات علاش يخلي حتى الاسعار زاد ترتفع شويه حيث فما نوع من اللحم يولي ما يتباع لك زاد كما نقولوا الاجناب والواحد تمشي هكا والدواء
5: الاجناب يجي وقديت
6: ما فماش شكون مازال يعمل لحم
5: قديت 80 دينار قديش شنو يعني التقطيع نتاع العلوس
6: التقطيع نتاع العلوس يبدا من 50 دينار واحنا ماشيين
5: يا عيني اسمعني اليوم عرفنا التوشيت بقديش ب 15 دينار التوشيت
0: الراجل
6: نورمال ما في الايام هو ب 10 دينارات معناها
5: العيد 15
6: انت
5: مين قال لك ب 15
6: موجود لا موجود فما تكون اما اما
5: تقطيع علوش كامل ب 50
6: من 50 حتى ساعات زيد شويه كي بدا علوش كبير نقصوه حتى ب 70 دينار راهو
5: فهمتي
6: اما راهو يتعب
5: في الدواره
6: لا الدواره ما نغسلوش بحكم اننا ما نفحوش احنا انا نقص
5: او شكون يغسل الدواره لهنايا علي فرد برا العلوش نخرجوه من
6: لا لا لا ما نغسلوش
5: لا ما يغسلوش
6: علي لا نغسلو نقصوه شويه اما تو في العيد احنا هنا نقصوا برا ما نفحوش معناها فهمتي
5: يا غير نفدك عليك نعرف يعطيكم الصحه وربي يعاون على شكون تحب تعيد
6: نعيدوا على العائله كامله وعلى الحرفاء الكرام ان شاء الله وكل عام انتم بخير الناس الكل
5: العام وانت
0: حيبين
5: وين باش نمشي واخر وين باش نمشي واخر وين باش يهزنا عليه صباح الخير الفحم ايواش مازالت معناه صف مش لو يجب نكملوا بقرة الفحم السلام عليكم
0: وهذيك هو هذيك
5: حياتي ليك
6: وانت بالله
5: عيدك مبارك بابا
6: وانت بالله
5: اي حكينا على كل شيء تقريبا ما لازم العيد مازالت لنا شويه فحم
7: اخر ما ثم هو الفحم نبدا بالكنون والشواي والقص والقرزه ونختموا بالمروحه ونختموها بالفحم
5: وفحم يلزمنا فحم زيتونه
7: فحم زيتون قص باش ما يترشقش
5: والحم بتاع الزلوز ما يمشيش
7: يمشي ما فيه ترشيق
5: في التقديق احنا نقولوا ايه سو قديش كيلو فحم
7: 2500
5: زيتون هذا
7: زيتون
5: تشييت
7: بثلاثة كيلو بزوز كيلو باكويت مو كيلو
5: باكويت مو كيلو
7: ايه نعم
5: سو كيلو يكفينا احنا
7: لا ما عملنا شيء على حد كويس تاي كيلو
5: على حد كويس انت ايه تاو احنا مش نشويه غدوة الحم نقول كيفاش
7: شويه نحن نشويه هذا زويس
5: كيلو ايه ساشيه زوز كيلو
7: ايوه
5: مدام صباح الخير
8: صباح الخير سيد رحيم الدامري قبيله قضيتنا كل عام تبخي
5: كل عام وانت حيمه ان شاء الله حاب تعيد على شكون
8: على كل يعرفني
5: شكون انت انا ما نعرفكش
8: انا مصطفى وفيه
5: مرحبا بك
8: زميلك وزيت جهيت الزميل قلت له شتم المدام قال لي دكتورة حيني أنا سلمي
5: هاي مزيت البركة سيدة الكريمة أنا منيش زهرة هيك هيك هيك هيك أنا عاصم هيك علي المرزوقي وين ريم بعطيدة وزهرة في وزهرة في الاستديو هيا
8: سنين دايما
5: ممرضة تحب هكا نظافة في الدوارة أعطينا إذا استيت نغسل الدوارة غدوة
8: نغسل لك نظافة بالباهي ونعمل لك طيرة خل شكل المصارن والقلب حتى تخاف كامل المصارن وتغسلها بالباهي
5: ثم تلاقي تنسى ثم تلاقي تنسى المرقة
8: هيك تحت سبيلة بالورقة بالورقة زيدا مرتين وثلاثة تعودها
5: حتى تلاقي تنسى اسمع
8: إلا ما نعرفش احنا نقول الفحتة
5: الفحتة ما قال لك اللي شنو هي ثم مثلا اللي تقال على الدوارة على البنية اللي متعرش اغسل الدوارة
8: على نبتها
5: في اللي متعرش اغسل الدوارة ميخذها في ولد الناس خسارة
8: خسارة ايه والله كلام تمخي انا مسمع وثية راني
5: عم تمسير وعايشك ربي يبارك في عمرك
8: يا
5: عايشك ايش بيه مالك مالك ايه يا مالك
9: اختي هي اللي تعمل الدوارة فريق لها فمش كيفاش هي دين
5: تحب لها مجهود كبير
9: مجهود كبير برشا
5: ليه تعاونوها ولا
9: نعاونوها لا نعاونوها
5: انت عاد قول لي وين انت في السوشي
9: انا مع اخواتي تبارك الله يحضر معها يعني البازين والقلايه وحفهم شكي يحضر معها نهار
5: الاول يرفع عماركم ان شاء الله الكل يعطيك الصحه اخذيت لم وقتاش يا مالك اخذيلها قال نحس ندخل شويه ولا بعد النغمه بيه شويه من هاي

0: بعدك بعدك يا عزيز عليا يا ما غرت بيا حراق الاشواق حراق الاشواق.
1: على شكون انت عايد؟
0: معيد على الشعب التونسي كامل وعلى رئيسنا والحكومة والشعب التونسي كل، وان شاء الله كل عام هم حين بخير. ولي ذات فاقس تحية كبيرة برشا برشا والمستمعين.
1: عيدك مبروك، على شكون انت عايد؟
2: عايد على انسان الكل وعلى الله يرحمه ميتني وابويا
1: عطي اسمك باش اللي يسمعك.
2: عبدالله العقربي. عايد على انسابي الكل.
1: وانت
2: على شكون تعيد؟ بابا علي.
3: بابا علي
1: بابا صباح
4: الخير.
1: عامت بخير.
4: عايشك
1: على شكون تعيد؟ على مجدي
4: على ولدي والعائلة.
1: عطينا اسمك باش يعرفوك.
4: طاهر. طاهر ايش يا طاهر؟
1: اي يا سي
4: طاهر.
1: اي معروف اي سعيد بالاسم
5: معروف طاهر.
4: ما تعرف صحيح البحري. عايد العائلة كله وعلى الوالدة وعلى فاميلتي وعلى اخويا وعلى حميد وزعاد.
1: كل عام بخير.
4: كل عام بخير.
1: كل عام بخير. اي بابا بابا على شكون تعيد؟ على مجددات الفيق تاعنا.
6: تعيد على أمة محمد الكل.
1: ايه
6: وربي كلمة محمد.
1: امين يا ربي امين. ان شاء الله حجة.
6: وربي يعطينا الخير.
1: امين.
6: التونس الكل. وربي يهدينا ويهدي أمة محمد.
1: على شكون تعيد مدام؟ احنا إذا تعيد على جمهور التونسي الكل ان شاء الله كل عام هما بحيين بخير. وانت بالامثال يا عايشك على شكون تعيد اختي؟
3: ان شاء جماعة الكل أصدقاء ان شاء الله عيدكم مبروك.
1: يا صحة كل عام وانت حي بخير. على شكون تعيد في المباشر توا؟ على عبيد الكل. على عبيد الكل وهربت خايفة وحاشمة. وانت عسلامة بابا. على شكون تعيد؟ ها؟ على حد؟ على حد؟ مش تعيد ولا مش تخرج تعيد ولا اي على شكون مش تعيد؟
3: على امي وبابا.
1: على تخرج تعيد عليه. على شكون شو اسمك انت؟
3: محمد ياسين.
1: محمد ياسين يعطيك الصحة شكرا لكم. هذه ما حد مزيان
7: عيادي عيادي
1: عيادي عيادي بهزني نتبشع دي مازال مصر ملحق نمشيو. نعم هذه الصوت والصورة توصلكم. الناس اللي تبيع في الدبش توا والنساء اللي تبيع في الجبيب لهنا خلنا. السلام عليكم. السلام عليكم.
7: السلام
1: عليكم. احنا اذا تسيقش المباشر.

0: بارك الله فيكم. انا شكون تعيد؟
1: انا صوت كامله
0: عايش كامله. اي تعيد اي
2: تعيد على هالرازي دار عباس ودار دربال الكل. عايش ان شاء الله كل عام وانتم حيين
0: بخير. اي ماما عيد على قال على صغاري وعلى
3: هيك نار الحنه يعني صور لي الحنه حنه العيد هذي.
0: انا وعلى رجلي وعلى صغاري وعلى اخواتي وعلى
3: ان شاء الله كل عام وانت
0: حيين. شو اسمك انت باش يسمعوا؟ فتحيه.
3: يا فتحيه سألوك سمعوك في الاذاعه وقال لك يعطيك الصحه. عيدك مبروك ان شاء الله. عيدكم مبروك. شكرا لكم. شكرا بابا العزيز يعطيكم الصحه ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. عيدكم مبارك. هذه محطتنا ومحطاتنا اليوم في الأصل التونسي بصبغة عيدية بحتة أجواء المدينة العتيقة بالسخ.
4: يعطيكم الصحة ريم. شكرا لعلي العبد المجيد العبد اللي نعرف اللي هو يقوم بمجهود جبار في الحقيقة. احنا نسمينه العمدة غادي معناها يعرف تفاصيل الأنهج والناس والوجوه. يعطيكم الصحة الناس الكل الضيوف اللي ساهموا معانا اليوم في الأصل التونسي. المستمعين الكرام زملائنا لهنا زميلاتنا إن شاء الله يا ربي عيدكم مبروك الناس الكل وربي يتقبل منكم إن شاء الله صالح الأعمال. ربي يتقبل صيامكم اليوم ودعائكم وغدوة الحي إن شاء الله أضحيكم. خليكم معنا بعد شوية فاطمة مقني القادري باش تكون معاكم في المنتصف وإحنا فريق كامل قلوبكم إن شاء الله عيدكم مبروك. وفي بن عياد تحية ليك سمير طقطق. تحية ليك.

0: الكبش يدور الكبش يدور وكلونا الطاحة. يا شصار يا عمار اذبحوا بالراحة، يا عطار يا فواح اعطينا فيحة غلمية، يا خضار يا خضار اعطينا الخضرة الشتوية، يا فحام يا فحام اعطينا فحيمة ذروية. في هاك الدار في هاك الدار ريحة المشوي فواحة. يا طراح يا طراح هزنا الخبزة للكوشة، هاي حضرة عصبة بالجلجلان مغشوشة، فيسع فيسع نهراح وجيبها لنا كي التفاحة. يا مبروكة.
1: أنعم سيدة أنعم سيدة.
0: ازرق ازرق حضرنا القلاية توا توا يلزم تركب، منها فطوري منها عشايا، وهات قرب لي صحن الكبدة واعطيني الملاحة، والمسلي الشاي لله بيه سهل وابعث يا كريم، والبطاطا تونس فيه والعاشق بالسيف يهيم. العيد الكبير الله يبقيه ما أضوى مصباحة. الكبش يدور الكبش يدور وقرونه نطاحة. يا جزار يا عمار اذبحوا بالراحة.

أنا رجعنا لكم مدام مازال الكبش يدور الكبش يدور وإن شاء الله يا ربي نعاود ونجدد التهاني للناس الكل ونخص بالذكر أميمة وأسامة وأحمد لحيشي اللي حييوا أمهم ليلى وأبوهم عدنان ويتمنوا لهم إن شاء الله طول العمر. تحية الأميمة وأسامة وأحمد وإن شاء الله من الذرية الصالحة. هكا نكونوا ختمنا معاكم الحصة ونعاود نجدد التهاني بالعيد السعيد إن شاء الله.

0: الأصل تونسي.
1: الأصل تونسي.
0: طيب كيما أرضها،
1: ثابت كيما زيتونها،
0: ثابت كيما زيتونها،
1: عالي كيما سورها،
0: عالي كيما سورها.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. أكد المدير الجهوي للتجارة بصفاقس محمد جابر حريز أن العمل الرقابي متواصل اليوم بمختلف أسواق بيع الأضاحية والقصابين فضلا عن محلات بيع المواد الغذائية لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار واحترام شروط الصحة والسلامة. بمناسبة عيد الأضحى المبارك دعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى ترشيد الاستهلاك، وذلك عبر تأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد السادسة مساء، بما يساعد على ضمان التزويد المنتظم بالماء لفائدة جميع المواطنين. كما أعلنت عن اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية والتنظيمية الاستباقية تحسبا لكل طارئ. نشرت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيد توضيحات ذكرت من خلالها بشروط وإجراءات اقتناء مسكن اجتماعي عن طريق الصندوق الوطني للنهوض بالمسكن لفائدة الأجراء المعروف باسم منظومة فوبرولس. وتتضمن هذه الإجراءات الجديدة تصنيفا دقيقا للمستفيدين إلى 4 فئات رئيسية بناء على دخلهم الشهري الخام، مع تحديد نوعية المساكن والامتيازات المالية. تم اليوم الإفراج عن النائب بمجلس نواب الشعب أحمد السعيداني في إطار العفو الرئاسي الصادر عن رئيس الجمهورية قيس سعيد، ما أدى إلى مغادرته السجن وفق محاميه. دعت وزارة الصحة السعودية اليوم ضيوف الرحمن إلى البقاء داخل المخيمات وعدم الخروج حتى الساعة 4 عصرا خلال يوم عرفة، تجنبا للتعرض المباشر لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة، وذلك للوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس. استشهد اليوم 5 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، في ظل تواصل العدوان الصهيوني على القطاع، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ أكتوبر الماضي. نفذ جيش الاحتلال الصهيوني اليوم عمليات توغل واجتياح شمال ما يسمى بالخط الأصفر في جنوب لبنان، بهدف القضاء على الطائرات المسيرة التابعة لحزب الله. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة.
4: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجم تحققوا بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
5: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
6: المنتصف.
7: المنتصف.
6: المنتصف.
7: المنتصف. المنتصف.

0: المنتصف
1: المنتصف
2: المنتصف
0: المنتصف.
2: شيء طيب لكم الناس الكل وصحة فطوركم. معاكم في المباشر المنتصف من نص نهار حتى للساعتين باش نحكيو برشا مواضيع. في الجزء الأول العامرة اللي بعيد علينا تقريبا 30 كيلومتر مخيم الأفارقة والعودة الطوعية، مش نشوف شنية المسألة بالأساس شنو دورنا ومتابعتنا في هذا الموضوع. باش نحكيو زادة كيف كيف يوم إفريقيا اللي كان الاحتفال به أمس 25 ماي وعنده تقريبا 63 سنة من الاحتفال. شنو يوم إفريقيا وشنو ينجم يقدم لنا اليوم في تونس؟ هذا باش نحكيو عليه إن شاء الله بعد بشوية. الهدنة بين إيران وأمريكا، هدنة 60 يوم كما يسميوها، تنجم تصير كما تنجم ما تصيرش، باش نشوفوا كيفاش وعلاش وشنية التداعيات سواء كان على الصعيد الدولي أو عنا احنا في تونس. هذا هما تقريبا مواضيعنا. حاج سمير تقطق مرحبا بك في الاخراج الفني، معايا في التحليل كيما العاده الصديق فتحي الجاموسي. اعطينا الجانجل نتوكل على الله.
0: المنتصف
1: المنتصف
2: المنتصف
0: المنتصف.
2: المنتصف متواصل معاكم عبر موجات إذاعة فاقس. فتحي الجاموسي موجود بحضية في الاستوديو. خلينا نقول عيدك مبروك الغريب بن منام موجود في تكلسة، وعيدي وسنين دايما هكا ولا فتح؟
3: كو عيدكم مبروك الناس كل مسبقا. العيد محلاه سيتولو كان ما ننساوش مسألة النظافة.
2: أي
3: بربي يوكي هي تو اليوم فاقس في برشة ثنية نظيفة وتحية شكر
2: لعمان وهافت الأمور
3: وحسن نظافة. تحية معنا من الصباح، أنا خرجت بكري من الصباح تبارك الله يخدموا في خدمة ربي يعينهم وربي يشدهم بالصحة
2: إن شاء الله. مين
3: براو العيد يزيد يحلى بالنظافة، نظافة للناس كل، لأن احنا كمواطنين بربي ياك عالوش العيد ماذا بكم ما تطيشوا شكك في الزبلة يتهزوا ما فما أماكن تجميع يتهزوا غاديك
2: ويتهزوا
3: في الساشي ولا في حاجة ما تخليش ذبان وغيره وغيره. بالنسبة للتجار زادة ربي يعينكم إن شاء الله تصوروا برشا فلوس، لكن ماذا بكم سيتو التجار متجولين ماذا بكم البقعة اللي تقعدوا فيها تنظفوها. وبالنسبة زادة لجمال تشوشيت الروس زادة ما فيها بس بعد ما تصور فلوس وبعد ما تخدم على روحك ربي عينك البقعة اللي وسخت تنظفها. وراه هو العيد راه يزيد يحلى بنظفة
2: هذيك هي.
3: كو كل عام الناس كل بخير ان شاء الله وعيدكم مبروك
2: امين يا رب العالمين. معاكم حتى للماضي ساعة فتحي الجاموسي وانا ان شاء الله نكونوا بصدر رحب معاكم في مختلف المواضيع. المنتصف اخترنا اليوم نحكيه على ملف العودة الطوعية لأفارقة جنوب الصحراء. باش نعطيو بعض الأرقام فتحي الجاموسي، شنو صار فعلا في 2025؟ 8853 شخص رجعتهم المنظمة الدولية للهجرة في تونس لبلدانهم، وهذا يعتبر رقم قياسي زايد مع 28% على 2024. للمقارنة في 2024 كانوا 6885 وفي 2023 كانوا 2558 فقط. العمليات شملت 27 جنسية عبر 22 رحلة شارتير و368 رحلة تجارية. في نفس العام 103 طالب لجوء ولجأ فقط تمت إعادة توطينهم في 5 بلدان، يعني بلد ثالث بالنسبة للتوطين بتاعهم. التقديرات الميدانية تحكي على حوالي 20 ألف مهاجر في وضعية غير نظامية موجودين في تونس في نفس الفترة. والمخيمات اللي تفكت في ربيع 2025 حول صفاقس العامرة وجبنيانة كانت وحدها لما أكثر من 20 ألف في ذروتها، يعني حتى مع الرقم القياسي المنظمة غطت أقل من نصف العدد الموجود على الأرض والباقي قاعد يستنى. وين يبان الضعف منظمة الهجرة الدولية رغم أن الحلقة الأساسية طاقة استقبال محدودة؟ بعد تفكيك مخيمات في صفاقس في أفريل 2025 عشرات الأشخاص تكتسوا قدام كاتب المنظمة في صفاقس وتونس. المنظمة نفسها تغرقت وما عادش تنجم تاخذ كل الطلبات في نفس الوقت. إجراءات ما يشبيدها وحدها، كل ملف لازمه 3 موافقات السلطات التونسية، سفارة البلد الأصلي والمنظمة اللي هي تمكن من تمويل، وكذلك ثم برشة تعطيل يلاحظوا برشة من الناس من خصوص القنصليات اللي يقفوا قدامها عديد الملفات. هذه بعض التعقيدات إن صح التعبير في صورة العودة الطوعية. ديك الميكروفون.
3: هي العودة الطوعية والحاجة يزمنا نفرقوها على العودة القصرية.
2: نعم.
3: العودة الطوعية هي باختيار وبلان غري معناها من طرف المهاجر الغير الشرعي.
2: نعم.
3: العودة القصرية تكون بطريقة إما بقرار إداري أو بقرار قضائي. العودة الطوعية ربما فما العدد التواكة يتسمى محترم أكثر في 2025 من عرفوش 2026 ثم صدرت أرقام. لكن العدد أنا بالنسبة لي 8853 هو عدد مهم جدا صحيح، لكن العدد هذا ما يعطي قيمته كما نعرفه العدد الحقيقي للي موجودين توا في تونس من فارقة جنوب الصحراء.
2: ولو أنه منظمة الهجرة الدولية عندها الأرقام.
3: عندها عدد، لكن العدد يبدو أنه العين المجردة تكذبوا. معليش تكذبوا، لأنه انتشار أفارقة بتاع جنوب الصحراء مقش حكر على صفاقس وعلى عمرة وجبليانة وصفاقس المدينة، لا ولا تويكة في كل المدن التونسية بدون استثناء.
2: نعم.
3: والغريب في الأمر أنه قبل كانوا يتمركزوا في المناطق الساحلية المطلة على البحر باعتبارهم أنه كانت عندهم رغبة في العبور نحو إيطاليا ثم نحو بلدان أوروبا الكل.
2: نعم.
3: اليوم قاعدين نجدوا فيهم في مناطق داخلية، يعني وكأنه فما شبهة الاستيطان ويردة بالنسبة للبعض من الأفارقة، فما حتى شكون عبر على أنه العيش في تونس أفضل عدة مرات ومضمون أكثر من أوروبا وخير من البلاد اللي جاء منها، لكن هذا مثل خطر. ما احناش عنصريين، ما احناش راضين للغير، لكن وقتاش تولي مشكلة وقت عباد تجي ما نعرفوش منين جات، ما نعرفوش هويتها، ما نعرفوش السوابق العدلية متاعها، ما نعرفوش برشا حوايج لا ديانتهم ولا غيره، دونك تولي العملية في المهموتة تولي تخوف. والعدد أنا بالنسبة لي قاعد يتكثر بطريقة غريبة بالعين المجردة. اليوم ما فما حتى منطقة في تونس خالية من أفارقة جنوب الصحراء. وراو إذا مش يكمل النسق هذا ما نستغربوش أنه العدد متاعهم بعد 5-10-15 سنة يفوق حتى عدد التوانسة. وقتها كل شيء يصبح متوقع، سيرتو في عالم متغير، في عالم على صفيح ساخن، كل شيء نتوقع فيه بما فيه حتى السلاح، بما فيه الانقلابات، بما فيه افتكاك الأرض. وصارت تجارب قبل في دول أخرى، منها فلسطين كيفاش فكوها، وكيفاش اليهود اللي هاجروا نحو فلسطين كيف استقبلوهم بطريقة إنسانية وبعد افتكوا الأرض، فهمتني ولا؟ وقتلوا السكان الأصليين ليلة. اعتقادي أنه الأمن القومي متانا راهو حاجة خط أحمر، ما احناش ندعو للاعتداء عليهم لا، لكن أنا اعتقادي اليوم المعادلة الوحيدة التي تبقت للتعامل مع أفريقيا جنوب الصحراء هي راهو عكس ما قاعد يقول العباد برا حللها من البحر، لا ركي تحللها من البحر يكونوا 100,000 يقولوا لك مليون، يعني عبارة دعوة للبقية يجاو راهو فما معبر لل
2: وهذا اللي كان يصير في وقت ما
3: معبر للعبور نحو أوروبا. لا، لازم تكون الهجرة العملية نتاع عبور البحر في شبه المستحيل وزاد العيش نتاعهم بيناتنا، اعتقادي انه ما يجمش يكون سهل.
2: لا.
3: بالنسبه بيانسيون اللي ما عندهمش اوراق، بالنسبه للي اوراقهم وعندهم الكارسيجور نتاعهم والطلبه وكذا، ما هم الا اخواتنا ومرحبا بهم ويتفضلوا في كل وقت.
2: نعم.
3: وراو لا وجه للمقارنه بين المهاجرين التوانسه في اوروبا وبين المهاجرين الافارقه هوني. اول حاجه التوانسه حتى ولو يمشيوا سون بابي لاوروبا، رحنا بالنسبه لي نحن نعرفهم، واوروبا ربما اوروبا في وقت ما كانت هي حاجتها بهم في اليد العام، احنا ظرفنا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي و ما يسمحش باستقبال العدد هذا كبير، خصوصا وانه الحمل خذيناه من قبل ونتذكروا كي استقبلنا 1,000,000 ولا 1,200,000 أخوة ليبيين ومرحبا بهم بعد الثورة في 2011، وقمنا بالواجب استقبلنا سوريين، استقبلنا من كل أنحاء الدول العربية، لكن هذوما باللي يكون نعرفهم نجموا نسيطروا عليهم، عندنا نفس اللغة نفس التقاليد نفس الديانة، دونك الاحتقان الاجتماعي ما هو ما ما ما ما من المفترض ما يصيرش. باركونتر أفارقة جنوب الصحراء راهو يجيوك من بوكو حرام، يجيوك من طوائف مسيحية متشدة، يجيوك من عباد احنا ما عندناش معرفة بدراية بثقافتهم وغيره، حتى طريقة ممارستهم لثقافتهم ساعات تكون متصادمة مع الثقافة في تونس ومع الدين في تونس ومع برشا حوايج.
2: هو الملف هذايا ذولي احنا أكثر خلينا نقولوا أكثر إيكيب خدمة عليه كان تذكر.
3: من 2020
2: انا اكثر من 2020 تقريبا من 2018 واحنا نقولوا راهو
3: وقتها ما ثمش مزايده سياسيه حتى يعني ولا موضوع مزايدات سياسيه اما قبل كنا نحكيوا منطق وطني فقط
2: منطق وطني وكنا في وقتها نقولوا رانا وين ماشيين بيه الملف هذايا وتواجدهم وطرحنا عديد الاسئله كان تذكر وقلنا على النقاط اللي قاعدين توا الناس تحكي عليها الكل لكن اليوم الدوله تحاول وأن تلوج استراتيجية تخدم عليه الموضوع هذا لأنه ما هو سهل بالأساس رأى الموضوع فيه خيوط دولية صح التعبير فيه خيوط خارجية فيه علاقتنا زاد كيف كيف بإفريقيا فيه عنا تونس حتى في البلدان هذه اليوم موضوع فيه كما قلنا برشا تشابكات وفيه برشا ما يتقال وفيه برشا ما يتحلل لكن دبلوماسيا تونس تحاول أن تخدم الموضوع هذا بنجاح برفق ممكن نحسوا احنا الخطوات ماشي كبيره برشا لكن بنجاح على مستوى الخطوات
3: هذا على مستوى السلطه المشكله انه الملف هذا اليوم قاعد يتوظف يتوظف في خصومه سياسيه مقيته يعني فما ناس بصراحه
2: نعم.
3: ما عندهاش خطوط حمراء كل الاسلحه حتى ولو الضرب الوطني يستعملوها
2: متاحه بالنسبه
3: فما ناس اليوم مثلا تعيب على السلطه تقول لك انتم السبب وخليتوهم واستقبلتوهم هم راهو في الماضي القريب كما قلت انت 2018 و2020 و21 و22 و23 ذكر كي نجبدوا لا حقوق الانسان وحق كذا والتعايش وكذا سبحان الله توا وقت كبرت الازمه
2: ولينا خرجوهم وكذا
3: ولوموا في السلطه
2: أي.
3: كيفاش استقبلتوها يعني قاتلك كان خليتهم فانك متواطئ وكان رحلتهم فانك غير انساني وضد القوانين الدوليه وكذا اعتقادين الملف هذا يلزمنا يبعد على التجاذبات السياسيه يبعد على الخصومه السياسيه لانه هذا موضوع يهم صغارنا الناس كل بالسلطه الحاكمه بالمعارضه وبالانديفيرون اللي بعيد على الشان السياسي كومبليتمون
2: لكن اليوم زاد السؤال يطرح نفسه
3: فما الناس زاد قاعده تصور منه الفلوس برشا فلوس
2: برشا فلوس
3: فما اللي قاعد بطريقه مباشره بطريقه غير مباشره فما شكون قاعد يستغل في فقر الفرقة جنوب الصحراء
2: نعم.
3: باش يعني يخرج منها مزيد يعني نهار خدام ب40 دينار ولا ب30 دينار يخدم فيهم ب15 و20 دينار ويخدمها مع عدد ساعات غير أكثر. إنسانية إذا احنا عندنا عدد ساعات بين 6 و 8 سوايع ويخدم فيه في 16 ساعة فما شكون استعبدهم نوع من العبودية نوع من العبودية وفما زادة جمعيات قاعدة تقبض في فلوس
2: نعم.
3: لحقيقة تتقال وفما تدفقات مالية كبيرة من البراء فيها برشا نقاط استفهام
2: نعم.
3: في خصوص حتى الأمن القومي التونسي وأنا اعتقادي الملف هذا يجب أن يفتح بكل جوانب متاعه وزاد يجب أن يعاقب كل إنسان يشجع على توطينهم في تونس أو على مجيئهم بعدد مهولة كبيرة
2: نعم. الأذن ولنا عودة من جديد مواصلة المشوار في المنتصف
4: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت
5: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: من العاكفين والركع السجود، واجعلنا من الذين يعظمون شعائرك في كل أعيادنا يا عزيز يا كريم.
1: المنتصف
2: المنتصف
1: المنتصف
2: المنتصف
3: تقبل الله صلاه الجميع بمزيد من الاجر والثواب. ما زلنا في المنتصف نتواصل معكم. النقطه الاولى، الهجره التوعيه للافارقه جنوب الصحراء، اخذت نسق متسارع في تقريبا الفتره هذه في 2026. اعطيناك بعض الارقام في تصاعد هذه الوتيره في 2025 2024 و2023. فقط نقطه اخيره فتحي قبل ما نمشيو للملف اللي بعد، التعاطي الإعلامي الدولي مع سياسة الدولة الآن في محاولة التصرف في هذا الملف، تحسها كيف ماخذ زاوية سياسية كبيرة برشا. هذا دو. النقطة الثانية اللي زمنا نحكي عليها اليوم، التنسيق الدبلوماسي مع بلدان الجوار في التصرف في هذا الملف.
4: هو عشان لاحظ أنه بالنسبة للتعاطي الإعلامي الدولي تحسن شوية. يعني النسق الهجوم على تونس انقص برشا، وربما عذرونا شوية في العملية هذه لأنهم هما نفسهم كانوا متضررين من العملية هذه، ونحس زادا أنه ربما ذا بيها كي وأنه من جهة ما تقمحهمش وما ترجحهمش وما تجيبهمش البلادي. يعني فكرة التوطين أو الرغبة في توطين في تونس واضحة من البيانات متاعهم، أي ما تجيبهم ليش وانتي ما تطردهمش. شو معناه؟
3: اوقات بلوكاج،
4: اي معناه وطنهم في بلادك. فما زادا نشوفوا تويكا فما تغييرات قاعدة تصير في الجزائر، في المغرب، وخصوصا في ليبيا، في التعامل مع افريقيا جنوب الصحراء قاعد تويكا ماشيين افون في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ العودة القصرية.
3: نعم،
4: وشو سيتو ليبيا، في سيتو ليبيا، لانه ليبيا تشكاو ياسر ربما حجم المضره.
3: هو نفس اللي قاعده تقوم به ليبيا تقريبا السنه الفارطه في العوده القصريه قامت به المغرب، وقامت به يعني بماسه كبيره برشا.
4: اما توا ليبيا بعمليه مسلحه قاعده تصير، وفما مشكله راهو من ليبيا انه العدد اللي قاعد يتوافد على تونس انترتر في جزء كبير منه جاينا من البحر،
3: من
4: ليبيا. يعني يدخلوا للمياه الإقليمية التونسية، يقع اعتراض من طرف القوات المسلحة التونسية سواء حرس أو جيش، وبعد يقع إدخال من الصفاقس جهة الموتوكوب، وثم يتسيبوا في الهواء. معناها فهمتني ولا؟ دونك أنا اعتقادي أنه الملف ذا يزمو زاد تنسيق بيننا وبين الحكومة الليبية أو الحكومات الليبية، خاطر ثم حكومة الشرق والغرب والحكومة الجزائرية وبركوا با حتى المغربية، يعني باش نفضوا هذا.
3: يبقى
4: بالنسبة للموقف الأوروبي تويك بين أخذ وعطار، أو بين اليمين الأوروبي الصحافة متاعه نوع واليسار الأوروبي صحافة نوع. أوروبا اليوم بقاش حاشتة برشا بليد العاملة هذه، لاعتبار فما أزمة اقتصادية ناتجة على برشا عوامل من الحرب الأوكرانية، وفما انكماش اقتصادي في أوروبا. دونك هيك علاش نشوفه في اليمين، أقصى اليمين قاعد يطلع أكثر،
3: وفما
4: دعوة فما دعوات للتخلص من كل المهاجرين، حتى اللي بوراق وماذا بيهم يتردون. فما ناس تبغى الشيء
3: احنا اولى، ويقولوا اصلا
4: احنا اولى
3: بالخدمه، احنا اولى
4: وكان تشوفوا مثلا المانيا في وقت من الاوقات قبلت مليون مهاجر سوري
3: بالضبط،
4: واعربت على رغبتها في مزيد مليون اخر في ظرف 3-4 سنين. تبدلت المعادله كومبليتمون، حتى اللي بوراق قاعدين يتردوا فيهم، حتى الكور ميديكال نفسه ما سلمش اللي هما في حاجه ليه. فما برشا اطباء و لزانفيرمي سوريين قاعد يقع طرد من المانيا.
3: واضح. نمشيو للنقطه الثانيه، زاويتنا الثانيه، عودنا المنتصف حسامير طقطق، ونمشيو اليوم افريقيا.
1: المنتصف
2: المنتصف
1: المنتصف
2: المنتصف.
3: أمس 25 ماي كان يوم إفريقيا، اللي هو الذكرى 63 لهالاحتفال هذايا. نرجع لنهار 25 ماي 1963 في أديس أبابا 32 دولة إفريقية مستقلة كيف خارجة من الاستعمار تتلم وتأسس منظمة الوحدة الإفريقية. الهدف كان واضح، لا للحدود الموروثة، نعم لصوت واحد. ومن هيك النهار 25 ماي 1963 ولا يوم إفريقيا. 63 سنة وبعد القارة مازالت تحارب على نفس المبادئ لكن بوجه جديد. في 2025 الاتحاد الافريقي اختار شعار العدالة عبر التعويضات عن قرون العبودية، وسنة 2026 الشعار هو الماء والصرف الصحي. هذا شعار الاحتفال بيوم افريقيا. علاش الماء؟ على خاطر 418 مليون افريقي ما زالوا من غير ماء ومن غير ماء شرب، وتونس في قلب الأزمة هذه على خاطرنا تقريبا عنا 96% جهاد مائي. في المقابل افريقيا اليوم مش ضحية بركة، هي سوق موحدة ب 3.4 تريليون دولار. من 1963 لليوم السؤال تبدل، الأجداد وحدوا القارة ضد المستعمر، احنا اليوم هل نوحدوها على الماء والعدالة؟ هذا هو السؤال المطروح. فتح الجاموسي ليك الميكروفون.
4: هو الشعارات جميلة جدا حول الوحدة الإفريقية، ولكن الواقع يقول حاجة أخرى. إفريقيا بلاد الثروات الطبيعية اللي قلت في العالم كامل وما زالت كان في إفريقيا.
3: نعم.
4: لكن إفريقيا اللي نحبوا نوحدوها اليوم، فما قبل فما حتى دول ما دخلتهاش، اليوم ولات عندها مطامع ودخلت طول، ومنها روسيا والصين وغيره.
3: نعم.
4: ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه إفريقيا كانت حكر ربما على بعض الدول الاستعمارية الأوروبية، أولا من فرنسا. فهمتي ولا؟ فما إيطاليا، فما الانجلتير، فما هذا هم اللي كانوا مستعمرين أوروبا. اليوم فما مزاحمة حول استنزاف الثروات الأفريقية، دخلت روسيا، دخلت الصين، فما المشكلة المعادن الثمينة اللي موجودة برشا في إفريقيا. من المفارقات أنه أغنى قارة في العالم هي القارة الأفريقية، أفقر قارة في العالم هي القارة الأفريقية بالنسبة للمستوى المعيشي متاع سكانها. فما مشكلة التخلف والجهل في إفريقيا والانفجار الديموغرافي المهول اللي يخوف افريقيا اليوم، معناها قريب توصل للمليار و500 مليون ساكن، والنسبة الانجاب فيها مرتفعة جدا ما عدا دول شمال افريقيا. في برشا دول افريقيا هي بلد التناحر ولا القبائل ولا بلد الاف اللغات نتاع السواحلية وغيره. افريقيا زادة الاوروبا لتوا مثلا فرنسا ولا غيره يعني ما زالت ما تحبش تزيدها، لانه ربما فما دول استعمارية عولت على المخزون الافريقي.
3: أي.
4: وانه اذا تزيدها سيؤدي ذلك الى افلاسها. افريقيا بلد زاد التيارات الدينيه المتشدده. نشوفوا مثلا من المفارقه انه السودان اللي هي دوله افريقيه من اغنى الدول في حاجة التربه نتاعها والمناخ نتاعها ومن حيث الموارد المائيه، اليوم تعيش في مجاعه.
3: صح.
4: تجم توكل العرب الكل فوق 300 مليون ارض قادره باش توكلهم وتعيش في المجاعه وتعيش في التقسيم. برشا معطيات دخلت في افريقيا، انه افريقيا ليست سيده قرارها.
3: به هذا موضوع مهم جدا وموضوع تحليل مزيان ياسر، لكن نرجع للشعار متاع سنة في 2026 القادة بدلوا الزاوية لكن ما بدلوش جوهر القضية. وانك تحسهم كالعادة يعني كما جماعة الدول العربية يخدموا على الحاشي ويخدموا على شعارات بركة. فيفري اللي فات في أديس أبابا اعتمدوا شعار سنة، ضمان توفر المياه المستدامة وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أهداف أجندة 2063. باركونت ثم عديد ليكارتي والأحياء في عديد البلدان الإفريقية اللي بالاسم يعني شوارع بالاسم تلقاها لمعبدة لمزفتة لحد شيء مش عجب، ما زالوا عايشين حتى بالهكا
4: تحضير البركة العهد البدائي
3: فلا.
4: لكن مش حتى قرون الوسطى، ما قبل
3: ما قبل قرون الوسطى. لكن يقول القائل علاش الماء؟ على خاطر حسب منظمة الصحة العالمية الأمراض المنقولة بالماء ما زالت سبب أول الوفيات وأكثر الوفيات في إفريقيا. تغير المناخ قاعد يزيد الجفاف والفيضانات في نفس الوقت. الرابط سهل، ما تنجمش تحكي على عدالة تاريخية وانت مواطنك ما زال يمشي 5 كيلومتر باش يشري دبوسة ماء ولا باش يجيب بدون ماء بما فيها تونس اليوم. فتح الجاموس.
4: ولا المياه موجودة راهو في إفريقيا، لكن المشكلة هو في توزيعها. تجم تلقى دولة شحيحة الماء
3: لكن توزيعها عادل،
4: كما تشاد مثلا تحت منها تلقى دولة مائية، معناها محيرة فيكتوريا وترقى نهر النيل. صح. وترقى كذا وكذا. إذا كانوا هما كلهم قبائل وأنظمة متناحرة ما يكون فما حتى تعاون. إذا كان خموا في وحدة أفريقية، وحدة اقتصادية، وحدة إنسانية أو غيره، نجم وقتاك نلقاو ما يكفي وزيادة معناها لسد ضمأ كل الأفارقة. المشكلة هي في الصراعات وفي الخلافات الكبيرة هذه اللي ما تبشرش بخير، خاطر الوعي يزمو علم ويزمو ثقافة ويزمو تنمية كبيرة. حتى مسألة التعويضات والشعار المرفوع
3: 2025
4: شكون مش يعوضك؟ اللي يستعمرك واللي هو مطالب بالتعويض اليوم هو نفسه في أزمة مالية.
3: يا ما مثلا انت في الجزائر عم ناول
4: من التعويضات شو تعمل بيه، مش تصرفه وما بعد شو تعمل.
3: في الجزائر مثلا كنت تذكر انت من وقت طلعت تبون طالب الدولة الفرنسية بالاعتراف بجرائمها وصار والاعتذار وصار مشاو في قانون تجريم تجريم الاستعمار والاعتراف بجرائم نتاعو وطالبت بتعويضات كبيره برشا.
4: وهل دفعت التعويضات؟
3: مانيش نحكي على هل دفعت، اما على الاقل مورالمون
4: اليوم قانونيا وحق انساني والمحق، لكن في الاخر اعتقادي انه احسن حل احسن حل لينا احنا انه نرمي ودينا على العلم ونطوروا روحنا ونتفاداو كوارث الماضي.
3: بمعنى
4: احنا يعني بالمعنى مثلا نشوف انا في المنطقة هذه، انا يحزني اني نلقى الجزائر والمغرب متعاركين. انا يحزني انه في مصر نلقى مثلا لتو جامعة الازهر،
3: لكن هل هم متعاركين وحدهم او الطرف الاجنبي اللي قاعد يخدم على الجانب هذا؟
4: هذا هو يستعمل في سياسه فرق تصد في العالم كامل.
3: افريقيا مهمه،
4: اما الي طون احنا كشعب واعي كعرب كناس قرينا ككذا، النخبه المثقفه في الجزائر النخبه المثقفه في المغرب تقول يزي وقفنا يزي من الحرب، فماش خلي اني انا كمغربي او انا كجزائري نكونوا قاعدة، علاش ما نكونوش اخوه ونتعاونوا
3: في النقطه هذه بالاساس. خليني نمشي ونكونوا براغماتيين لكن عميقين اكثر. اولا كي نحكيوا على يوم افريقيا يعني كنا نجموا نخدموا اكثر على الوحده الافريقيه. نتذكر البروغرام والمشروع هذايا كان مهم جدا، خدم عليه برشا.
4: هي منظمه الوحده الافريقيه ولات اسمها الاتحاد الافريقي.
3: الاتحاد الافريقي خدم عليه برشا. كنت تذكر انت مع معمر القذافي وحكى عليه برشا في اخر تقريبا قبل الثوره مالوغوزمون، وبدا حتى في تصورات العمر الافريقيه. وتحس انت في كل مره قائد او رئيس دوله او غيره حتى تبون يعني تقريبا في خطاباته قاعد يخدم على مساله الوحده الافريقيه الا ويحاولوا أنه يختمون على عدم الاستقرار في البلاد هذيك.
4: بطبيعة الحال هو العملة اللي تحكي عليها أنت. فما شكون من المحللين السياسيين وبعض المعلومات تقول هي سبب في تصفيته وقتله.
3: نعم
4: هي سبب في تصفيته وقتله.
3: نعم.
4: لأنه يعتبروا البؤس متاعنا هو سبب رفاهية مهمة. وبالتالي إذا احنا نخرج من حالة البؤس متاعنا الثقافي والتعليمي والاقتصادي والمالي والمائي وغيره، فأنه هما مش يرجعوا الحجم من الطبيعة وهما مش قابلين شيء.
3: شين المتباس باش تنجح الوحدة الإفريقية؟ شين المتباس
4: هي حب للأوطان متاعهم، حبهم لشعوبهم، عدم التشبث بالكرسي. هكا ولا لانه برشا انظمه افريقيه اليوم منصبه اي لا منصبه منصبه برشا عسكر لا يدينوا لوطني يدينوا للدول الاجنبيه.
3: لكن تقريبا في البلدان هذه الموديل تيب توا عنده 3 سنين يقع انقلاب عليه، وسمعنا موجود
4: الامل نتاعي فيهم هما في شبابهم المثقف اللي قاعد توكا مشالوا ربا وقرا وتعلم وجال تونس وقرا وتعلم. ربما هيك هو الامل بصيص الامل اللي يجم يقف البلاد.
3: خليني نسالك هل موجه الانقلابات اللي صارت على الرؤساء الدايمين اللي كانوا عندهم واللي كما قلت
4: منصبون
3: من قبل الاستعمار ان صح التعبير او من بلدان اللي كانت مستعمرتها، هل الانقلابات اللي صارت عندهم هي فقط وجه جديد من استعمار جديد؟ بمعنى اليوم كي نسمعوا انه روسيا قاعده تحاول تدعم الدول هذيه بسلاح، الصين ماشي في مساله اتفاقات الفاجنر الروسيه ولا اتفاقات بيتوبية اقتصادية، هل هو وجه جديد من الاستعمار ام هو فقط اليوم محاولة للاستغلال؟ شنو عندك انت وشنو عندي انا من دي بوان فور ونحاول نخدم عليها الاثنين؟
4: هما الانقلابات اللي صاروا الحقيقة راو كل انقلاب عنده خصوصيته، ما مش كلهم كي بعضهم.
3: نعم.
4: فما انقلابات انا اعتبرها حميدة، جاءوا لفرنسا قالوا لها ستوب يزي وراو العملاء متاعك راو مقاش يحكمونا. لكن فما انقلابات زادة صارت بإعاص أمريكي ضد فرنسا. جات قالت بوركوا با موا، علاش انت فرنسا تستغل في الثروه نتاع البلاد هذيا، الولايات المتحده الامريكيه اولى من هذا.
3: نعم.
4: فما انقلابات عملوها الفاغنر الروس، وفما زاد الصين صحيح ما شاركتش في الامور العسكريه والانقلابات، لكن عن طريق الاغراءات قاعده تبدل في الراي العام الشعبي في
3: انا ماني جاي باش نحتل، ماني جاي باش نصغر، ماني جاي باش نعمل شراكات.
4: لو قاعده تعمل في سبيطارات وتبني وكذا،
3: جوستمون بنيه تحتيه، رونفورسمون تاع البنيه التحتيه،
4: كيما الصياد ترمي في الطعم نتاعها خطره. وفي الاخر الاستعمار انا بالنسبه لي تبدل النظام، نصبته فرنسا بنظام نصبته امريكا ولا روسيا ولا الصين، ما عملنا فيها حتى شيء.
3: يزم الدولة، أبناء الدولة هم اللي يخدموا على الواحد.
4: يزم يكون حتى الانقلابات هذه أو التغيير السياسي هذا يكون تغيير وطني نابع من الأوطان متاعهم ومن الفولونتي متاعهم باش يتوحدوا وغيره. ولكن فما بلدان أنا نعتبر حققت قفزة كبيرة في أفريقيا كيما رواندا، فهمتني ولا، ورغم اللي فيها ديكتاتورية لكن يبدو أنها ديكتاتورية وطنية، عرفت كيفاش تنهض بروحها بعد ما كانوا يقتلوا في بعضهم في أحداث الهوت والتوتسي وغيره وغيره. شفنا تويكا كيفاش ولت من أنظف العواصم العالمية، سبع أنظف عاصمة في العالم. وشفنا كيفاش عملوا دستور، شفنا كيفاش بلاد ولت راقية. بوركو با رغم جي نهار وتفيق أفريقيا، مش تجي نهار وفريق وتفيق، لأنه الأفريقيا مقاسك القارة المتوحشة متاع أكلت لحوم البشر ومتاع الناس اللي عايشة مع الحيوانات وكذا.
3: نعم.
4: واحد وكذا.
3: نعم. كما حبوا يروجونا
4: عندما عباد كيفنا كيفهم.
3: شو شو شو
4: أي.
3: الصورة النمطية
4: أي هيك هي اللي
3: هي, هي اللي قاعدة تروج لها للأسف المركبات الهوليودية. أي. يعني الصورة النمطية هذيك هوليود روجت لها أنه أفريقيا مجرد أدغال، افريقيا مجرد قبائل
4: يحلوا في يحلوا في سكانه ما يحلوا في الحيوان.
3: هذاك هو بالنسبه لهم، يعني هي تخلف ولذا يلزمنا نحن نتصرفوا معاهم، واحنا اللي نعلموهم
4: واحنا اللي الحضاره
3: وغيره. وكما كيف الصوره النمطيه هذه كانت في عديد المناطق، حتى البلدان العربيه او خلينا نقول نحن كل القاعده العربيه بالنسبه لهم هي صوره نمطيه متخلفه. ناس ما تعرفش تعيش، ناس همشين يسميوها بربر في بعض الواحد. دوك بالنسبة ليهم الصورة الفوقية متاع الرجل الغربي كيفاش يقولوا المتطور في كل شيء، هما هذيك هي اللي روجولها بالأسف.
4: هذيك هي الإيديولوجيا اللي جسم حلم قدام شعوبهم باش باش يقتلونا، باش يسرقونا،
3: يعني يعطيو الفيزا.
4: هذيك هذيك هي كم متوحشين كيف ممكن الحيوان، شو فرق تذبح اللوز ولا تذبح افريقي كيف كيف.
3: هكا هما يروجوا، هكا هما يروجوا
4: كيما هكا. وكيما صار زاد في امريكا مع الهنود الحمر
3: بالضبط،
4: هكا كيما تعمل فيه اسرائيل تو مع الفلسطينيين.
3: بالنسبه ليهم هما هكا كل شيء متاح،
4: اما الي طون وزاد بشوف يقول
3: روحنا صحيت. هذا اللي نقصده اليوم نورمالمون على هل الوسائل التواصل الاجتماعي أو إن صح التعبير الصحافة البديلة اليوم إلي طونك الشباب متاعنا بعيد للأسف على الفراغ اللي موجود في التواصل واستغلال هذه الصفحات، وأنهم يروجوا الشيء هذية أنه رانا شيء آخر، أنه رانا عبيد أخرين، أنه الذكيرة ومش من غاد بل بالعكس مش عجب هما راهم نجم يكونوا كانش بالمواجرين متاعنا.
4: كان نقرأوا حضارتنا، نقرأوا تاريخنا ونقراو المخزون، شوف
3: ونوصلوه زادا مش نقراو برا.
4: انا مش متعصب ياسر معناها لبلادي، اما راهي تونس ترتقي على برشا دول افريقيه، معناها تحبوا ولا تكرهوا ولا غالب سي كومسا. تونس راهي هي بلاد الذكاء، هي مخزون الذكاء،
3: هي قاطره بالأساس.
4: تونس كي نحكيو على الذكاء الاصطناعي اللي توا العالم
3: جينا نحكيو عليه في
4: 82 1982 صارت ندوه تحت اشراف محمد المزالي الله يرحمه، فهمتني، على الذكاء الاصطناعي. تونس اليوم في الطب، في الهندسة، في الفلاحة، لو سافوار فاير اغريكالو داير. انا ديما تعنيني تونس برشا، نقول لو كان نتجسوا مواطن قوة في تونس ونستثمروها بعيدا عن الايديولوجيا.
3: صح،
4: ثلاثة مواطن قوة كبار عندنا الطب، عندنا الانجينيرينج، وعندنا لو سافوار فاير اغريكالو.
3: واضح جدا. نمشي للزاوية الثالثة. المنتصف مازال متواصل معاكم، اللي يسأل على التوقيت تقريبا توا نص نهار و45 دقيقة.
1: المنتصف
2: المنتصف
1: المنتصف
2: المنتصف
3: المنتصف الناس الكل تتابع في الأحداث الجارية في الشرق الأوسط، في مضيق هرمز، الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، شنو نعرفه لحد 25 مايو 2026 حد الأمس على هدنة 60 يوم. أمريكا وإيران قريب برشا من توقيع تمديد هدنة ب60 يوم حسب تقارير أكسيوس وفاينانش تايمز اللي خرجت نهار السبت 24 مايو. الهدنة ماهيش اتفاق سلام نهائي، هي وقت مستقطع باش يتفاوضوا على النووي والنفط ومضيق هرمز، والبيت الأبيض معلقش رسميا حتى التوا. شنو فيها الصفقة المقترحة؟ مضيق هرمز يتفتح، إيران توافق باش تنظف الألغام اللي زرعتها وما تفرض حتى بياج، والسفن تتعدى بلاش. النفط يرجع، أمريكا ترفع الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وتعطي أعفاءات من العقوبات باش إيران تبيع النفط بحرية خلال 60 يوم بتاع الهدنة. فلوس المجمدة، واشنطن توافق تتفاوض على تحرير أموال إيرانية مجمدة ورفع جزئي للعقوبات. الملف النووي النقطة الحساسة في الموضوع الكل، إيران تتعهد كتابيا ما تسعاش أبدا لسلاح نووي، وتدخل في مفاوضات على تعليق تخصيب اليورانيوم، نقل أو تخفيف مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. حسب أكسيوس، طهران أعطت التزامات شفوية عبر الوسطاء اللي هما باكستان وقطر على حجم التنازلات، لكن ما ثماش تأكيد إيراني علني إلى حد الآن. الفاينانشال تايم تقول نفس الشيء، فتح تدريجي لهرمز مقابل نقاش على نقل مخزون النووي. علاش الهدنة جات توا؟ الحرب بدأت في آخر فيفري بعد ضربات أمريكية إسرائيلية قتلت المرشد علي خامنئي في طهران، وبعدها إيران سكرت هرمز تقريبا وردت بضربات على قواعد أمريكية. 7 أفريل ترامب هدد حضارة كاملة باش تموت، وبعدها اتعلنت هدنة الأسبوعين. 13 أفريل أمريكا فرضت حصار بحري، من وقتها مفاوضات متقطعة في إسلام أباد، ونهار 23 مايو ترامب قال الاتفاق اتفاوضنا عليه تقريبا الكل، ونهار 24 مايو التسريبات خرجت. ترامب نفسه إلى حد البارح اكتب ما يلزمش نزربه في الصفقة، وحتى هبط تصويرة بالذكاء الاصطناعي ضرب قوارب أمريكية من خلالها. في المقابل مسؤول أمريكي وصف الخطوط العريضة لأكسيوس وقال وأنه هذا هو الالتزام بيشكون على الطرفين. شنو ما زال معلق إلى حد الآن؟ إيران اتراجع في العرض وما أكدتش رسميا، وطالب بحل دائم مش مؤقت، مش كان ليلة هي حتى في الأزمة اللي قاعدة تدار في لبنان. إسرائيل مش راضية على وقف الحرب في لبنان اللي مربوط بالصفقة، وتقول الهدنة تخلي حزب الله يتنفس بالنسبة لها. الكونغرس الأمريكي يناقش كان ترامب فات 60 يوم متاع العمليات العسكرية بلاش تفويض، شنو باش تعمل؟ الخلاصة، هدنة 60 يوم وشيك على ورق، فتح هرمز نفط مقابل تجميد نووي جزئي، لكن ما تصححش كان مع إيران توافق علنا وأمريكا ترفع الحصار فعلا. المفاوضات ماشية تحت ضغط الوقت، والأسواق تستنى الإعلان اللي ما كانش متوقع واللي مازال إلى حد الآن ما هوش متوقع، وحتى حد ما مصدقه فتح الجاموسي.
4: هو أول حاجة اللي قاعد يصير هي مذكرة تفاهم حول هدنة وليست معاهدة سلام. والفرق كبير ياسر بينا تبعض. الهدنة هي فترة زمنية معينة تعلق فيها العمليات العسكرية ويصير فيها فتح مضيق هرمز بدون أداءات و. بالنسبة للملف النووي، حسب ما سمعت اليوم الصباح إيران نكرت جملة وتفصيل أنه تعاد في المعاهدة هذه أو في مذكرة التفاهم هذه تعرضت لمسألة النووي.
3: نعم،
4: مسألة النووي لن يقع التطرق عليها إلا في مذكرة نهائية اللي هي معاهدة سلام. اعتقادي أنه فما 4 طرف هما تو.
3: نعم،
4: فما الولايات المتحدة الأمريكية، فما إيران الأطراف المباشرة، وفما إسرائيل، وفما دول الخليج العربي، هذوما المشمولين بالحرب. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وبالنسبة لإيران، الزوز في حاشتهم الهدنة هذه. الولايات المتحدة الأمريكية عندها مشكل متاع العتاد العسكري والذخيرة وعندها كوب ديموند، وربما علاش أنا نعتقد أنه الهدنة مش تنجح، وبش ربما يقع التمديد فيها إلى ما بعد كأس العالم أصلا.
3: ممكن يوصل حتى لمسألة الانتخابات النصفية حاشته بها.
4: ممكن أي. وبالنسبة لإيران زادة حاشتها بها الجوز حوايش عسكريا وسياسيا. بالنسبة للعسكريا بيصير في خصوص الذخيرة والعتاد وصدع الماء وقع تفجير ومراكز الصواريخ وغيره، وسياسيا يزمنا نعرفوا ان إيران اليوم هذا ما نعرفوش كون قاعد يحكم.
3: أي.
4: يزم فما تعيينات معينة حتى اللي يقولوا مشتبه خميني واحد وكل، فما شكون ينكر وجوده حقيقة كفاتق ناطق أو كصاحب قرار باعتباره مصاب أو ميت أو غيره. ونعرفوا أنه علي خميني اليوم هذا ما وقعش دفنه،
3: بالضبط
4: ما وقعش دفنه، وهي فرصة إذا مش تصير هدنة أنه تصير مراسم الدفن متاعه على حسب الطريقة الاثني عشرية الشيعية معناها، فهمتني ولا؟ دونك إيران حاشتها بالهدنة، الولايات المتحدة حاشتها بالهدنة. بالنسبة لدول الخليج بطبيعة الحال ما يجمو يكونوا كان مع هدنة ومع معادة سلام نهائية، لأنه مضرين ما انتفعوا بحد شيء من اللي صار. الوحيد اللي ضد الشيء ذي هي إسرائيل. إسرائيل تحاول تضغط، فهمتي ولا، على الولايات المتحدة الأمريكية. ليه؟ أول حاجة مصالحها هي كدولة ومصالح نتنياهو باش ما يتحكمش، وا وا وا وا.
3: وآخرها صورة اللي صارت تقريبا نهار الجمعة كنت أتذكر وقتها، قالوا راهو خارج تو تو ترامب لايف وباش يقول رانا وافقنا على الهدنة. شو صار البرة؟ قالوا ثم يعني خلينا نقولوا نحن فوضى وضربات متاع رصاص وغيره، وكأنه في كل مرة وبنفس الطريقة. سبحانك يا ربي،
4: هاي شعل النار ما تخليش
3: تدفع، شعل النار. أي هذيك هي
4: في النهاية. أنا اعتقادي أنه إسرائيل ست

0: المتحدة الأمريكية خرجت مهانة. اعتقادي أنه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل خرجت بيد فارغة والثانية لا شيء فيها. وأصبحت مهددة فعليا بالنووي الإيراني. فهمتني ولا؟ دونك اعتقادي أنه الحرب بس بعد الهدنة هذه، الهدنة هذه مش تصير وربما مش يقع التمديد فيها إلى ربما حتى سبتمبر أو حتى بعد سبتمبر.
1: نعم.
0: ولكن بعد مش تعود ترجع الحرب، لأنه يلزم في النهاية فما منتصر وفما منهزم. يبقى زادة فما حوايج ما تقالتش في الزيارة اللي أداها ترامب للصين. شنية خفايا الاتفاقات السرية حول إيران، لأنه يعني نعرف
1: ومغير حول إيران، حول أي
0: حول إيران راهو شوف نجموش على بعض. إيران لم يكن بمقدورة صمود،
1: نعم،
0: ولم يكن بمقدوره الكم نتاع المعلومات الدقيقه اللي خذتها في اللي تير سيبلي اللي عملتهم لولا الساتيليت ولولا السلاح الصيني ولولا الاعانه الصينيه. الصين تعتقد انه الهجوم على ايران وضرب ايران هو ضرب ليله، هي كما صارت في ضربه فنزويلا. دونك ايران الصين تدخلت،
1: ما هي تقريبا الخط الاول بالنسبه لي،
0: تدخلت مباشره في الحرب وعطات ما يلزم لايران باش تصمد الصمود هذا كله، باش يكون الضربة للأمريكان ضربة موجعة جدا.
1: نعم.
0: مصير المنطقة مازال مجهول، مصير الحرب هذه مازال مجهول. الخوف، كل الخوف أنه يصير خيانات لحلفاء، يعملوها حلفاء إيران.
1: بلي كلمة فتحي أي جستمو كلمة، البرشة من الناس اللي وقت نحكيه نحن على قاعد يصير في الشرق الأوسط واللي قاعد يصير في مضيق هرمز والحرب هذه، يقول لك احنا شو مدخلنا بربي كلمة احنا شو مدخلها، شو مدخلنا لعادة تقولوها
0: شوفوا الأسوام تو تعرفوا
1: صحيح بدليل هو تو البياعة في الماركتينج متاعهم ولا يستعملوها، تجي تقولوا باي ايش بي كيلو اللي طبعتم غالي هكا ولا يسي سامي، يقول لك ايه ما جينا من مضيق هرمز، معناتها راو حتى ماركتينج
0: كل حاجة
1: حتى بتسويق راو قاعد
0: اي يسمع. حاجة تتخيلوها حتى ما عندها حتى علاقة
1: معناتها احنا بالنسبة لنا كنقولوا راو
0: هدنة نقلة
1: صحيح
0: تنقل باش
1: احنا كنقولوا هدنة الستين يوم نتلاجيه وانه نترجيه وانه الاسواق تركح شوية بتاع الطاقة باش تمشي، ما احنا زاد يكون عندنا امل لانه احنا هكا هكا بالنسبة ل 2016 رانا ماشيين قانون تكميلية تكميلي راهو زايد معناتها ونهار
0: تكميلية ومصيبة
1: ونهار بحسابه
0: راهو الدولار اللي يزيد في الباريز
1: يعني كنقولوا هدنا 60 يوم أي. قديش تساوي بالنسبة لسوم البترول في تونس؟ مش اني نستعملك نقطة تعجب راهو سيسا احنا فيه في قلب الصراع اليوم،
0: اليوم العالم
1: رانا في قلب الصراع
0: صغير جدا ومرتبط ببعضه ارتباط وثيق في كل حاجة،
1: سيلفي بافيون
0: حتى حق بريكية حق سوقيدة شعل بها سيجارو سوما يطلع ويهبط بهرمز وبغير هرمز.
1: شو اللي يفهموا الاقتصاد يعرفوها سيلفي بابيون راو تتحرقش عود وقيد غديكة راو عندها انبقت علينا نحن زيد بارتو
0: يتنقل بارتو احنا معنيين مباشرة
1: بالضبط.
0: في ميزانيتنا في غلاء الأسعار في 20,000 حاجة احنا نتمناه وتقف الحرب هذيك في أقرب وقت، نتمناه وانه ما سيروش معاليم جمركية او معاليم متاع عبور زادة خطر باش تثقل علينا بطريقة مباشرة او بطريقة غير مباشرة. ما تنساوش القمح، ما تنساوش برشا حوايج اللي قاعدين تستوردوا فيها وما تنساوش انه احنا ما احناش دولة مصدرة، احنا نستهلكوا اكثر من اللي ننجو من النفط وبالتالي احنا خاسرين قاعدين ندعموا في النفط متاعنا. وراو كل دولار يزيد راو فاسيلمون تنجم تلقى غدوة الصباح ايترتيسون زاد الدينار
1: صحيح
0: او 800 مليم شوف التكلفة ما، وبعد مخلاف التكلفة على المواطن مباشرة شوف الثقل متاعها على المؤسسات الاقتصادية اللي البعض منها مش يسكر بالمفتاح ويغلق والاف الخدامة يمشيوا اون شومال. طيب احنا معنيين ولو كان كان بمقدورنا ان ندخلوا باش نوقفوا الحرب ما اون فابا ايزيتي معناها احناش مش
1: نتقبلوا حتى لحظة
0: فهمتني ولا وكهو معناها
1: وربي قدر الخير
0: وربي قدر الخير وعيدكم مبروك
1: سين دايما هذيك اللي نجمو نقولوه. سي سمير عندك الميكروفون ان شاء الله كل عام انتم بألف خير، اليوم يوم عرفة ان شاء الله ربي يمسح لنا ذنوبنا نسبي كل شيء، ربي يغفر لنا ان شاء الله ربي يقبل منا الاعمال الجيدة والحسنة ويغفر لنا كل ما هو سوءات لأنه هذك هو الإنسان صراع يومي بين الخير والشر. نلتقي بعد

0: هلا
1: إذاعة سفيقس معاكم سهرية العيد من التسعة وحتى نص الليل. يا هلا والله مهدي باش يرافقكم في السهرية هذه، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. اش حضرت لنا مهدي؟
2: عيدكم مبروك، كل عام وانتم حيين بخير. العيد في البقاع المقدسة مع حجيجنا الميامين في البقاع المقدسة من مكة المكرمة. العيد أيضا في مختلف الدول العربية الأوروبية الإسيوية. العيد أيضا في العائلة التونسية. العيد مع النجوم في الرياضة في الفن والثقافة. أحمد الحشطيب مش يكون العين المميزة في عيد الأضحى المبارك في جولة عبر شوارع مدينة صفاقس، مفاجآت جوائز ومسابقات.
1: كونوا في الموعد، عيدكم مبروك، سنين دايمة والعشرة دايمة.
3: كل عام وانتم بخير.
4: عام وانتم بخير.
5: الواحدة ظهرا
6: إذاعة صفاقس الأخبار.
7: أهلا بكم. توافد حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات الطهر لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج. صلاة عيد الأضحى تقام غدا في الخامسة والنصف صباحا بجوامع صفاقس. بلديات وصفاقس تضبط برنامجا استثنائيا لرفع الفضلات خلال أيام العيد ولتجميع جلود الأضاحي. السناد تتخذ جملة من الإجراءات لضمان استمرارية التزود بالماء خلال العيد. وفي العالم، وزير الخارجية الأمريكي يتوقع التوصل إلى صياغة نهائية لاتفاق مع إيران في غضون أيام. في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة توافد الحجاج منذ الساعات الأولى من فجر اليوم إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج في مشهد إيماني مهيب تغمره أجواء الخشوع والدعاء. ويمثل يوم عرفة الركن الأعظم في فريضة الحج، حيث يقف الحجاج على صعيد عرفات من زوال شمس التاسع من شهر ذي الحجة حتى غروبها في مشهد إيماني تتجلى فيه معاني التضرع والمغفرة. ضيوف الرحمن أدوا اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عقب الاستماع إلى خطبة عرفة التي تضمنت التذكير بفضائل هذا اليوم العظيم والدعوة إلى التمسك بالقيم الإيمانية. ومع غروب شمس اليوم تبدأ جموع الحجيج بالتوجه إلى مشعر مزدلفة لأداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا وللمبيت بها وجمع الحصوات استعدادا لرمي الجمرات بمشعر منى. تقام صلاة العيد يوم غد الموافق للعاشر من شهر ذي الحجة 1447 هجري على الساعة الخامسة صباحا وثلاثين دقيقة بكافة جوامع صفاقس حسب ما أفادت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية. وفيما تواصل العديد من العائلات التونسية استكمال التحضيرات لعيد الأضحى، لا سيما اقتناء خبز العيد والخضر وخاصة الورقية منها والغلال. يتمسك بعض المواطنين بعادة رحي السكاكين وشراء لوازم الشواء، وهي مهن موسمية تنتعش قبل العيد وتتجدد بها مشاهد راسخة في الأذهان تتوارثها الأجيال. ساعات قليلة قبل حلول أول أيام العيد، يتواصل اليوم العمل الرقابي لفرق المراقبة الاقتصادية بصفاقس بمختلف أسواق بيع الأضاحي والقصابين ومحلات بيع المواد الغذائية لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار واحترام شروط الصحة والسلامة، وفق ما أكده لنا المدير الجهوي للتجارة بصفاقس محمد جابر حريز. في علاقة بالنقل، عبر العديد من المسافرين في تصريحهم للأخبار عن ارتياحهم اليوم لتوفير أسطول كاف من سيارة الأجرة اللواج في محطة الرائد البجاوي بصفاقس لتلبية الطلب المتزايد للراغبين في التنقل لقضاء العيد مع عائلاتهم.
8: العشرة لحديش غير ربع موجود ترانسبور، معناتها ممكنش بعد ولي فما شوية اكتظاظ، ما تويك حاليا موجود النقل ماشي الحامل قابس ان شاء الله.
9: ماشي غريبة، نشوف على روحك الداخل
10: حب نمشي صغيرة كما صعوبات، تخيلت ان الامور مش تكون باهية.
11: ترانسبور اليوم الحق صفا على الاخر بريقل، لا لا اليوم ما فماش اشكالية الحق، انا جيت من نابل ومتعدي الغريبة طبعا
12: داية اليوم. امس خالو مليانة ياسم صلي على البيت، اليوم قل شوية
13: لا باهي مش
0: نمشي للجنب ترانسبور امريك القصينه وطالعين.
8: صافي لا فماش اشكاليه.
5: وين ماشي انت؟
8: المهديه. ما يقعد حد لهنا، الناس كلها تروح راه، وحد كان فما صعوبات ما تقعد حتى حد عبد لهنا في المحطه، كل الروح بحول الله.
5: ثم لو جات ياسر ثم ترانسبور ولا
11: شاطره؟ ثم اليوم ما فماش اشكاليه الحق.
7: في المقابل طرح عدد من سائقي سيارات اللواج إشكاليات تتعلق بتجاوز أسطول النقل العمومي غير المنتظم لعدد المسافرين بعد ترخيص وزارة النقل لسيارات الأجرة اللواج بالعمل على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المحددة ببطاقة الاستغلال للاستجابة للطلب المتزايد على السفارات.
12: وين الركاب اللي ملوحين وتهبطني في الفور الوقت تجيب لي في الكهرباء الزرق الولاية تعاش يعني قيت ما نخدم مني هوني بيت في ست كهرباء في قفص
13: ناقصة ما فماش ركاب. بالنسبة للركاب راهي ما فماش ناس بايتة في شطوراتها، يجي من تونس يبات يجي من سوسة يبات، أنا ما فماش راكب. الرنفور من برا يسرقهولك ويهزهولك هو بالزايد، من جيش الحريف أنا كل يوم نركب فيه الحريف، من جيش نقول له تو تعطيني أكثر.
14: 150 كهرباء موجودين هنا على تونس راقدين هون راقدين، فماش ركاب ولا 150 كهرباء تو هون موجودين.
15: الرنفور قاعدين نعبوا بالتكيات وبالقانون من الشركة
16: موجود الترانسبور كل شيء بالقسان كل شيء مريكل.
17: التنسيق معناها جرى كما العاد،
18: التعزيز جاء صار على فترة معناها باهية محترمة اللي يقلص من الضغط بتاع المواطنين والطلبة، لأنه يعني صار تجزيل الوزارة جزء التنقلات بتاع المواطنين بالكافية، هذه معناها ولات العملية معناها سلسة.
7: بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك برمجت الشركة الجهوية للنقل بصفاقس غدا سفرات خاصة بالسجن المدني والمستشفى العسكري على أن تستأنف بداية من يوم الاثنين اليوم الثاني للعيد السفرات المنتظمة الخاصة بالنقل الحضري والجهوي وبين المدن تستأنف نسقها العادي. والتفاصيل مع المكلف بالإعلام بالشركة محمد علي البرجي.
19: بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك لسنة 2026 برمجت الشركة الجهوية نقل بولاية صفاقس سفرات خاصة في المستشفى العسكري والسجن المدني في أول أيام العيد الأضحى المبارك. الانطلاق باش تكون أول سفرة 11:50 دقيقة يعني نص نهار غدرجين انطلاق من محطة القصبة، وآخر سفرة 5:30 مساء يعني 5 سفرات الوصولا إلى المستشفى العسكري اللي هو أول انطلاق سفرة من المستشفى العسكري تكون من صنهار 20 دقيقة، وآخر سفرة من المستشفى العسكري 6:00 مساء. هذه سفرات أول أيام العيد الأضحى. بالنسبة اليوم الثاني فإنه نشاط الشركة سيستأنف بصفة منتظمة بالنسبة للنقل الحضري والجهوي وأيضا بين المدن، وخاصة النقل بين المدن يمكن إضافة سفرات إضافية حسب الطلب وحسب طلب بطبيعة حال الأطراف والأطراف المتداخلة. بطبيعة حال الشركة الجهوية نقل بالساقس تتمنى لكل الحرفاء وكل المستمعين كل عام وأنتم بخير وعيد مبارك.
7: في ظل ما تشهده مختلف الطرقات من حركية مرورية مكثفة بمناسبة عيد الأضحى، دعا محمود التركي المندوب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بصفاقس مستعملي الطريق إلى الالتزام بقواعد المرور واليقظة وتجنب السياق المتهورة.
20: احترام قواعد السلامة على الطرقات مهم جدا قطع النظر على قواعد الأولوية، لأن قواعد الأولوية تجي في مرتبة ثانية قدام قواعد السلامة. تنازل عند الاكتظاظ ضروري، ما نسكروش الثنية على خاطر كي نسكروا الثنية مش نديروا نتعطلوا أكثر. اللي باش يسافر من بلاد لبلاد أكيد راهو ماشي يلقى تعب معناتها موجود، والنصيحة كونه إنسان ياخذ نصيب من الراحة على الأقل كل ساعتين في السفرة متاعو، لأنه الإنسان سبحان الله طاقة متاعه مش ديما منتها متوفرة. التغيرات ماذا بينا نخليهم مرتاحين في المقعد الخلفي في المقعد الخلفي، لأن في المقعد الأمامي اضطر عليهم في صورة اصطدام أو في صورة فرملة مفاجئة ولا حاجة ينجموا منتها يندفعوا للبلار. السخانة زادة عندها تأثير كبير ياسر على الركاب، نحسن ما نستعمل المكيف بدرجة أولى أو ثانية مش برشة، وإن شاء الله ما طريقة سليمة في العيد إن شاء الله بالعيد فرحين وعلى طرقاتنا سالمين.
7: عشية عيد الأضحى انطلقت بلدية صفاقس اليوم في تنفيذ خطة عمل متكاملة لضمان أعلى مستويات النظافة في كافة الدوائر البلدية، وضبطت للغرض برنامجا استثنائيا مكثفا لرفع الفضلات خلال أيام العيد لضمان سرعة التدخل وتفادي تراكم النفايات في الأحياء والأسواق، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. رفع النفايات سيكون اليوم بداية من الثامنة ليلا، وغدا بداية من الثالثة بعد الظهر، وبعد غد بداية من الخامسة صباحا، فما يعود توقيت رفع الفضلات في اليوم الثالث للعيد إلى توقيته العادي. البلدية حددت أيضا 20 موقعا لوضع حاويات لتجميع جلود الأضاحي بمختلف الدوائر البلدية، وتوفير عدد كاف من الأعوان والمعدات لنجاح حملة البلدية في تثمين جلود الأضاحي، ودعت كافة المتساكنين إلى الالتزام بوضع جلود الأضاحي في الحاوية المخصصة لها. المسلخ البلدي سيكون مفتوحا للمواطنين غدا بداية من 7 صباحا، مع وجود الطبيب البيطري ببلدية صفاقس لمعاينة سلامة الأضاحي، وسيتم اقتطاع معلوم خدمات 10 دنانير لفائدة البلدية دون اعتبار عمولة الذبح. من جهتها منعت بلدية ساقط الدير الانتصاب بالطرقات الرئيسية لتشويط الرؤوس والأطراف، مع إمكانية الانتصاب المسلخ البلدي الذي يفتح غدا للعموم تحت مراقبة فريق بيطري، مع التأكيد على نظافة المكان قبل المغادرة. بدورها بلدية ساقط الزيت أعلنت عن تحجير التمركز في الحي الإداري لشواء رؤوس الأضاحي وتجنب الأماكن التي تعيق حركة المرور، وضعت 7 مجرورات لإحكام عملية تجميع وتثمين جلود الأضاحي. بلدية المحرس أعلنت عن تخصيص فضاء بجانب المستودع البلدي لتنظيف رؤوس الأغنام ولتجميع جلود الأضاحي. من جهتها خصصت بلدية العين نقطتين لتجميع جلود الأضاحي، وذلك بالسوق الأسبوعي طريق منزل شاكر كيلومتر 8. بلدية الشحية خصصت السوق الأسبوعية وطريق تنيور كيلومتر 4 وكيلومتر 6 ومنطقة المنارة لتجميع جلود الأضاحي. ولضمان التزويد بالمنتظم بالماء لفائدة جميع المواطنين، دعت الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه السونادة اليوم لترشيد استهلاك الماء خلال عيد الأضحى، وذلك عبر تأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد الساعة 6 مساء، وأعلنت عن اتخاذ جملة من الأجراءات الوقائية والتنظيمية الاستباقية تحسبا لكل طارئ. واحتفالا بعيد الأضحى المبارك، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا رئاسيا يفضي إلى الإفراج عن 1187 سجينا، كما أسدى تعليماته بتمتيع 187 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. نولي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. مع تتالي التصريحات المتفائلة باقتراب توقيع اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة وسط جهود مستمرة من باكستان ودخول القطريين على خط الوساطة، توقع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم أن يستغرق التوصل إلى صياغة نهائية لاتفاق وقف الحرب مع إيران بضعة أيام، كاشفا عن محادثات جرت اليوم في قطر في هذا الشأن. ومع تزايد المخاوف السياسية والاقتصادية دوليا من تداعيات أي تغييرات تتعلق بمضيق هرمز، أكدت إيران أنها لا تفرض رسوما على عبور السفن في المضيق، وقالت أن الإجراءات المطروحة تهدف إلى تغطية تكاليف الخدمات الملاحية والحماية الأمنية. فيما يتعلق بالشأن اللبناني، أفادت القناة 15 الصهيونية بأن جيش الاحتلال ينفذ عمليات توغل واجتياح شمال ما يسمى بالخط الأصفر في جنوب لبنان. جيش الاحتلال استدعى كتيبة إضافية استعدادا لتكثيف عملياته العسكرية في لبنان بهدف القضاء على الطائرات المسيرة التابعة لحزب الله. حزب الله أكد في الأثنان واستهدف آليات تابعة للاحتلال وتجمعا لجنود صهاينة عند مجرى النهر الليطاني في بلدة زوطر الشرقية. في قطاع غزة تعصف الكارثة الإنسانية للسنة الثالثة على التوالي بكل مقومات الحياة به، وفي ظل تصاعد وتيرة القصف الصهيوني تحولت التحضيرات لعيد الأضحى إلى مواكب لتوديع الشهداء والبحث عن مفقودين تحت الركام. وفي ظل تواصل العدوان الصهيوني على القطاع، استشهد اليوم 5 فلسطينيين في قصف صهيوني شرق مخيم المغازي. من أخبار العالم أيضا، أعلنت السلطات الفرنسية اليوم عن تسجيل 7 وفيات مرتبطة بموجة الحر التي تجتاح البلاد وأجزاء واسعة من أوروبا هذا الأسبوع. تذكير في الختام بأبرز العناوين: توافد حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج. صلاة عيد الأضحى تقام غدا في 5:30 صباحا بجوامع صفاقس. بلدية صفاقس تضبط برنامجا استثنائيا لرفع الفضلات خلال أيام العيد ولتجميع جلود الأضاحي والصناد، تتخذ جملة من الإجراءات لضمان استمرارية التزود بالماء خلال العيد.
6: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
7: نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة، كل عام وأنتم بخير.
1: إذاعة صفاقس،
6: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة ديمة ديمة.
6: سبور نيوز.

15 دقيقة بعد الواحدة. لو سهلا مرحبا بالجميع. موعد جديد مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. البداية بأخبار المونديال وأخبار المنتخبات اللي قاعدة تستعد لهذا الحدث العالمي الكبير. البداية بأخبار منتخبنا اللي وصل ترابسو في تبرق استعدادا لكأس العالم. طبعا المكتب الجامعي حدد يوم السبت 30 ماي كموعد للسفر إلى العاصمة النمساوية فيينا عبر طائرة خاصة لخوض المواجهة الودية الأولى أمام النمسا يوم الاثنين 1 جوان المقبل. في الأثناء يتواصل توافد اللاعبين مع وصول معتز النفاتي وسيباستيان تونيكتي. أيضا حنا بعل المجبري اللي لا يوصل على العاب دي بعد نهاية مباراة فريق نيس أمام سانتيتيان في إطار ذهاب براج البقاء في الدوري الفرنسي الممتاز. المهاجم الدولي أيضا حازم المستوري التحق بالطرابلس. المستوري يشتكي من إصابة ويخضع حاليا لفحوصات طبية معمقة قبل تأكيد مشاركته في المونديال. والجامعة لم تقرر بعد استبعاده أو تغييره إلى حين الانتهاء من الكشوفات الطبية ووصول تقرير طبيب الفريق فريق الروسي طبعا لحازم المستوري. الفيفا أعلن اليوم على ملاعب تدريبات المنتخبات. منتخبنا باش يتدرب على أرضية ملعب نادي مونتيريا المكسيكي تحذيرا لمواجهة السويد واليابان. المنتخب السعودي هو أول الواصلين إلى مسرح المونديال. اليوم الصباح وصل المنتخب السعودي إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للمشاركة في المونديال وبرمج زوز طرابلسات. الأول ينطلق اليوم وينتهي 31 ماي تتخلو مباراة ودية أمام الإكوادور في نيويورك. وينطلق الطرابلس الثاني من 1 جوان إلى 9 جوان في مدينة تكساس مش تتخلو زوز مباراة ودية أمام السنغال وبورتوريكو. ذكر المنتخب السعودي سيواجه في المباراة الافتتاحية منتخب لورغوي يوم 15 جوان. اتحاد الكونغو الديمقراطية لكرة القدم دعا جماهير المنتخب الكونغولي إلى عدم القلق بشأن الوضع الصحي وأكد أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية اللاعبين والجهاز الفني من أي مخاطر مرتبطة بفيروس إيبولا وأن المنتخب جاهز لخوض المونديال باعتبار أنه جزء كبير من الملاعبية والجهاز الفني يقيمون في أوروبا مما يقلل من احتمالات التعرض للعدوى بينما يخضع الأعضاء القادمين من كينشاسا لحجز صحي في بلجيكا لمدة 21 يوم قبل التوجه إلى الولايات المتحدة. منظمة الصحة العالمية نذكروا كانت رفعت مستوى الخطر من تفشي الوباء في جمهورية الكونغو الديمقراطية. نرجع لتونس وبراج الصعود إلى الرابطة الأولى. نادي حمل الأنف والملعب الجيبسي يتأهلوا للدورة النهائية. نادي حمل الأنف 1-0 على مستقبل قصرين هدف إيهاب الدريدي. الملعب الجيبسي 2-0 على اتحاد طاوين أهداف وليد الجربي ولمجد عامر. نهائي البراج في دور يوم السبت 30 ماي في الملعب الأولمبي بالسوسة. ورسميا الرابطة حددت تاريخ الجمعة 29 ماي كموعد لإجراء المباراة الفاصلة لتحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية اللي تجمع ساقيت الدير بأمل حمام سوسة زوز أبطال مجموعاتهم. مسرح المباراة سيكون ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال. نذكر زوز فرق اللي ضمنوا صعودهم لبطولة الرابطة المحترفة الأولى خلال الموسم القادم. نهائي كأس تونس الأحد القادم الترجي الرياضي وترجي جيس. أمس وفي الاجتماع الفني تم إعلان ترجي جيس كفريق مضيف والجامعة تقرر تخصيص 25500 تذكرة ستوزع منصفة بين جماهير الفريقين. مستقبل المرسى أعلن البارح رسميا على تعاقده مع المدرب السابق لنجم المتلوي عماد بن يونس. عماد بن يونس سيخلف المدرب عامر دربال على رأس الفريق. النجم الساحلي أعلن منذ قليل وعبر صفحته الرسمية على الفيسبوك تأجيل الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية اللي كانت مبرمجة يوم 30 ماي إلى تاريخ سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق. الهيئة المديرة المستقيلة ستواصل تسيير الدواليب الجامعية إلى غاية انعقاد جلسة عامة انتخابية. ذكروا البارح تم غلق باب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة دون ورود أي ترشح إلى لجنة الانتخابات. في كرة السلة الإفريقي يغادر مسابقة دوري إفريقيا البال المقامة في رواندا من الدور الربع نهائي بعد خسارته يوم أمس في المباراة الثانية أمام بطل النسخة الماضية أهلي بنغازي الليبي 98 مقابل 80. نذكر المباراة الأولى انتهت بفوز الفريق الليبي أيضا 88 مقابل 87. خارج تونس لويس دي لا فوينتي كشف على القائمة النهائية لمنتخب إسبانيا المشاركة في كأس العالم القادم. قائمة حملت عديد المفاجآت أبرزها غياب كامل للاعبي ريال مدريد ولا لاعب موجود في القائمة لأول مرة في تاريخ المونديال مقابل حضور قوي للاعبي برشلونة 8 لاعبين كاملين. وشهدت القائمة ظهور أسماء جديدة كما مارك بوبيل مدافع أتلتيكو مدريد إيريك غارسيا مدافع برشلونة وبريمي بينو مهاجم كريستال بالاس. هكا نكون وصلنا لنهاية أخبار الرياضة. أجمل تحية سمير طقطق ووليد الشاهد. نتقابل معكم إن شاء الله في قادم موعدنا الرياضية. إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: المنتصف
1: المنتصف
2: المنتصف
0: المنتصف.
2: أهلا وسهلا بكم الناس الكل في المنتصف. وفي حديث المنتصف نتواصل في هذا الجزء الثاني اليوم 26 ماي 2026. نفتح معكم ملف يسخن الجيب ويروي الأرض، الاقتصاد والماء، الزوز مفاهيم كبيرة برشا وتحب لها أيامات وأيامات من التحليل. من جهة عن الاقتصاد مازال يزحف، البنك الدولي يتوقع نمو في حدود 1.6 أو 1.7% بين 2026 و2027، والتضخم ولو أنه هبط 5.6% في أبريل مازال يوجع خاصة في الماكلة امتعنا، وزيد عليهم نقص في بعض الأدوية المستوردة بسبب مشاكل سيولة في الصيدلية المركزية. ومن جهة أخرى ثم أخبار تبعث على الأمل، نسبة امتلاء السدود وصلت 58% في 31 مارس 2026، والبنك الدولي وافق نهارتها على زوز مشاريع امتع ماء ب 332.5 مليون دولار، اللي يتوقع أنه يخلق أكثر من 4000 موطن شغل قار وتمويل إضافي ب 90 مليون دولار باش يوسع المنح العائلية لحوالي 450 ألف طفل. وزيد الدولة كشفت في ماي على خطة مناخية CDN 3.0 باش تعبي 55 مليار دولار حتى 2035، فيها رفع طاقة تحلية مياه البحر ل 265 مليون متر مكعب سنويا. اليوم باش نحكيه مع ضيفنا في تفكيك هذه المفاهيم وشنية العلاقة بيناتهم الكل. نحب نرحب برشا برشا بالباحث والخبير والأكاديمي المتخصص في مسائل التنمية والتصرف الموارد حسين رحيلي. سي حسين مرحبا بك.
3: مرحبا فاطمة، تحية ليك ولكل العاملين والعاملات في إذاعة الجمهورية تستقص، ونتمنى التوانسة إن شاء الله عيد إضحى مبارك رغم صعوبة الظروف وارتفاع أسعار الأضاحي، ولكن نأمل أنهم يعدوا أيام عيد معناها مفرح.
2: أمين يا رب العالمين. سي حسين، كيفاش تقرأ العلاقة بين نمو ضعيف، غلاء مازال موجود، نقص في الدواء؟ هل نحكيه على أزمة ظرفية ولا على خلل هيكلي؟ إذا كان نعطيه الصورة الكبيرة بالنسبة لاقتصادنا اللي هو تحت الضغط.
3: هو المسألة ليست ظرفية، لأنه إذا كان نأخذ السنة برزامبل كان عام ممطر، وتقريب السربية الرسمية للسلطة تقول أنه المسألة مرتبطة ببعض التحولات المناخية وببعض الظروف المناخية، وتتحسن الظروف المناخية الأوضاع ستتحسن. الإشكال أعمق من ذلك، الإشكال هيكلي، الإشكال مربوط بنمط التنمية بالموديل دي ديفلوبمون إيكونوميك اللي قاعدين نعاودوا فيه بطرق مختلفة وأثبت فشله منذ أكثر من 50 عام، ولكن نصر على أنه نعاودوا نفس الوصفات بنفس الطرق بنفس الآليات، ننتظر نتائج مخالفة، وبالتالي هذا هو اليوم نتيجة منطقية إلى فشل تنموي على كل الأصعدة تقريبا، على المستوى السياسي، المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي. اليوم طبعا مؤشرات التضخم هذا، لأنه هناك فرق ما بين الأرقام الرسمية اللي تبدو في الأخضر تقريبا وما يحس المواطن يوميا. اليوم المواطن معناه في أواخر شهر ماي بداية الصيف يلقى الخضرة الصيفية فلفل وطماطم وبصل تقريبا والفقوس وغيرها بكلهم يحومون ما بين 3 دينارات و504 دينارات، شيء لم يكن تقريبا يتوقع أي واحد في تونس منذ 70 عام. إذن هناك أزمة هيكلية مرتبطة بمنظومات الإنتاج، مرتبطة بالبعد الاقتصادي، مرتبطة بطريقة خلق الثروة وآليات توزيعها في البلاد. والله يعني نقدر نعطي أمثلة تقريبا أنه حتى ونحن معنا في مرحلة أنه شهر ماي فيه زيادة في الأجور، لكن الواضح أن الزيادة هذه تقريبا وقع امتصاصها قبل ما توصل من خلال ارتفاع منسوب التضخم الرسمي حسب الأرقام الرسمية منذ جانفي إلى أبريل تقريبا من 4.8 إلى 5.3. شهر ماي تقريبا مش يكون كذلك مرتفع، وأن سقف التضخم تقريبا مش يتصاعد، وهنا تقريبا تحليل البنك المركزي تقريبا هي الأصح باعتبار كان دائما حذر ويعتبر أن الاقتصاد المحلي الوطني دائما تحت ضغوطات تضخمية، ولعل اليوم يمكن بداية من شهر جوان نبدو نحس التضخم معناه الكبير اللي ناجم على ارتفاع الصاروخي لأسعار الطاقة منذ أبريل منذ فيبري 2026.
2: نعم.
3: معناها تاريخ العدوان الإسرائيلي
2: الأمريكي
3: على إيران.
2: نعم.
3: كذلك اليوم كما مشاكل على مستوى مدى ارتفاع الأجور مع ارتفاع الأسعار، وأنا حاولت أني الفترة الأخيرة ركز شويه وشفت اسعار اللحوم باعتبارها هي اليوم معناها تقريب سيده الموقف.
2: صح.
3: اليوم اللحوم وصلت ل 82 دينار في بعض المناطق في تونس. رجعت ل 1980 السميك 55 دينار، كيلو اللحم دينارين و500. فك الوقت ذاك اللي صاحب السميك ينجم يشري تقريبا تقريبا ينجم يشري 24 كيلو لحم.
2: اي
3: 2026 السميك 520 دينار، كيلو اللحم تقريبا 60 دينار، اذا ما ينجم يشري كان 8 كيلو ونص. من هنا نفهم تدهور المقدره الشرائيه للناس. اليوم الاسعار نتاع اللحوم من 80 الى 2026 تزادت 24 مره، السميك تزاد 9.5 مره فقط. ومن هنا يجي كيف يمكن لمؤشرات التضخم المعلن ما تنجمش تعكس حقيقة الأسعار.
2: نعم.
3: وحقيقة شعور المواطن في هزبوكت ويعطل للأسواق.
2: نعم. لكن السؤال يسأل نفسه من زاوية الدولة اليوم في ظل المحدودية نتاع التمويل الخارجي والخنقة الكبيرة برشا اللي موجودة على مستوى الميزانية ومصادرها، شنو الأولويات الإنفاق اللي لازم الدولة تثبت عليها الفترة هذه لأنه فيها برشا اهتزازات؟
3: هو الأولويات تقريبا كي نقروا الميزانيات الأخيرة نلقوا أنه الشعارات مرفوعة في كل الاتجاهات، والظاهر أن الدولة من خلال مواردها لا تفي إلا بأجور عمالها، وتقريبا أني تلميذ جيد وفق معناها لا فمي وفق المانحين أنهم يخلصوا الديون. خلاف هذه النفقات المحدودة لا نرى لا مشاريع جديدة، ما شفناش استثمارات كبرى في الجهات، ما ثماش تحريك للاستثمار العمومي، لأنه دائما الاستثمار العمومي في ظل دول مشابهة لنا هو المحرك الأساسي للاقتصاد، هو اللي باش يدور الحركة، هو اللي باش ينشط معناها ويكركر القطاع الخاص للعمل والاستثمار.
2: نعم.
3: إذن معناها تقريبا ضعف الاستثمار العمومي في كل المجالات، تقريبا غلق الانتداب في كل المجالات، هذا يؤدي إلى نوع ما يسمى بالإيكونومي كريس بي.
2: نعم.
3: أو جريب بي، كأنه حاجة جريب بي مش قاعدة مسرحة. وهنا تقريبا الإشكال مربوط بنمط التنمية، مربوط بقرارات سياسية جريئة نجم تحل المجال وتسرح المبادرة وتخلق نوع من الديناميكية الاقتصادية في ظرف إقليمي ودولي لا ننكر بأنه صعب وصعب
2: جدا. نعم. خلينا نمشيوا لبعض الأرقام فيما يخص مجال الماء والماء. الناس الكل تعرف أنه أمن قومي بامتياز، 58% سي حسين امتلاء سدود حسب آخر إحصائيات شهر مارس. مش نسألك بعد أكيد على زوز نقاط وزيادة كيف نجدوها رقم آخر، تونس تستهلك أكثر من 80% من ماءها في الفلاحة. السؤال الأول، هل ال 58% هذه نجم نعتبروها تعافي ولا مجرد تحسن مؤقت بعد سنوات جفاف؟ هذا دو ان. دو النقطة الثانية، كما قلنا 80% من الماء قاعد ماشي للفلاحة، إذا كيفاش نجم نوازنه بين الأمن الغذائي والأمن المائي من غير ما نضرب الفلاح الصغير؟
3: هو أولا بالنسبة لنا على الأقل السنة كان سنة ممطرة والناس كلها، ولكن طبعا توسع أو إعادة توزيع الخارطة المطرية بشيء أكبر. بالطبيعة نحن عندنا تقريب 3 سدود فقط نسبة امتلائهم 100%، معناه هما في أقصى الشمال. عندنا بربرة العادي، معناه بربرة ديما في كل عام يكون ما بين 90% و100% من طاقة استيعابه، حوالي 89 مليون متر مكعب. عندنا تقريبا سيدي البراق اللي تقريبا سناش هد امتلاء استثنائي، وتقريبا بني نطير معناه وصل الى مستويات معناه محترمه. الباقي معدل التعبئه في سيدي سالم اللي يعتبر اكبر سد ما بين تقريبا 44 الى 48%. السدود الوسط تقريبا لم تتجاوز 30%. تقريبا الاستثناء في نابل السدود الصغيره هذيك وامام الامطار تاع جانفي تقريبا اواخر جانفي اللي خلت معنا فيضانات كبيره هي، ولكن اعطتنا تقريبا امتلاء في حدود 60 مليون متر مكعب ما بين سدود بن عروس ونابل، وتقريبا سدود تقريبا تبعد ديما صغيره. نسبه الامتلاء طبعا ديما تبعد كرينيون ديما تبعد معناها 50 و60% تقريبا. هذايا ما مش امن، معناها وضع احسن ندخلوا الى مراحل الاستغلال القصوى في مراحل الصيف، مهم جدا. ولكن طبعا نظرا لبدايه ارتفاع درجات الحراره وكل النماذج مراكز البحوث المناخيه تاكد ان السنه صيف السنة وظاهرة النينو باش تكون كبيرة برشا, أكبر برشا على مستوى درجات الحرارة, وإحنا بدينا نعيشوها معدل درجات الحرارة في ناي اللي كانت 22 ل 25 إحنا أمس تقريبا 31 و32 معناها تقريبا في بعض المدن. إذن اليوم التبخر باش يكون كبير برشا, تبخر مياه كبيرة. ونتصور أنه اليوم الوضع المائي دائما نحن في مراحل الشح المائي, دائما يلزمنا رجلين على الأرض, ولكن الظاهر أنه الأوضاع المائية كما قلنا راهي مش مربوطة ببعض التحولات المناخية, هي أزمة هيكلية, هي خيارات, هي إعادة النظر في سياسة تعبئة الموارد المائية على المستوى الوطني. سياسة الثمانينات والستينات والسبعينات سياسات لم تعد قادرة لا على التأقلم مع التحولات المناخية, لا مع توزيع الخارطة المطرية, وكذلك لا مع التحولات الهيكلية للمجتمع التونسي وطلباته وارتفاع الطلب. اليوم يلزمنا نأسس نظرية جديدة في الماء تقوم على قاعدة الطلب وليس العرض. لليوم نحن نحكو على العرض أو مش نعمل الماء, مش نعمل محطات تحليل مياه ونجيبو لكم الماء. بيقول طرح سؤال الكلفة الحقيقية, وكذلك نجي للسؤال الفلاحة نتاعنا اللي تستهلك 80% و 77% بالتحديد من الإمكانات المائية المتوفرة, هل أنه اليوم الكميات الماء هذه نحن قاعدين نستفيد منها بشكل كبير؟ هذا لا, لأنه الكميات هذه في المناطق السقوية, المناطق السقوية راهي ما تمثل كانت 8% من الأراضي التونسية, رايكون 70% من فلاحتنا هي بعلية, ولكن المناطق السقوية هذه غالبتها معدة تصدير, أي غالبتها معناها نحن
2: نستهلك, احنا ننجو للمهومة مش للروحنا,
3: وبالتالي نحن تقريبا بقينا في نفس العقلية نتاع الستينات والسبعينات, الحديقة الخلفية للمجتمعات الغربية لنوفر لها من مياهنا من تربتنا ما لا ينتجونه أو ما لا يريدون إنتاجه.
2: هو لسألي عدم استنزاف الموارد المائية بالنسبة لهم.
3: اليوم نقوله أما آن الأوان في ظل كل هالتحولات هذه باش نطرحوا أسئلة جديدة باش نشوفوا معناها الاستثمار في الماء لصالحنا ومن أجلنا ومن أجل توفير احتياجاتنا قدر الإمكان. نحن لا على الأقل في العشر سنين الجاية عندما نأسس أو نحقق بمائنا وإعادة النظر في خارطة الإنتاج الفلاحي ونوجهها لاحتياجاتنا المباشرة وننقض منظوماتنا تاع اللحوم الحمراء, لأن اليوم اللحوم الحمراء منظومات معناها منذ أواخر
2: مفترقة
3: بداية الألفية وهي تعيش معناها تخريب ممنهج, سواء كانت في الشتان تاع الأبقار أو الغنم, هما منظومات لأن ضربنا منظومة الأعلاف لأنه نعتمد على 80% من توريد الأعلاف من الخارج. نحن اقتصاد مناول, معناها اقتصاد مناول على مستوى إنتاج مجالات ذات قيمة مضافة ضعيفة نصدر فيها البرة, وكذلك نحن لا نتحكم في أسعار النهائية لأنه نحن خاضعين معناها كل المواد تقريبا جلها نورد فيها سواء كان في القطاع الفلاحي بليزانترون سواء في قطاع الخدمات أو سواء في الصناعة, كل المواد الغير مصنعة كل المواد الأولية أو شبه مصنعة نوردوا فيها من برا. إذن كل ما ارتفعت الأسعار في الخارج تنعكس على التضخم في الداخل, وهذه هي حال الاقتصاديات اللي تحط روحها في الحلقات الأضعف معناها في منظومة الإنتاج. والشيء اللي خلينا اليوم ما نستغربوش من الارتفاع الجنوني للأسعار على المستوى الأفقي والعمودي تقريبا وفي كل المجالات.
2: خلينا نمشي للنقطة اللي سيادتك مختص فيها, الحوكمة المحلية اليوم اللي هي تقريبا للأسف الحلقة المفقودة, مشاريع الماء تتنفذ في تراب بلدي لكن القرار يكون قرار غالبا مركزي, شنو الدور الحقيقي اللي لازم تلعبه البلديات والمجالس الجهوية في المتابعة والتقييم متاع هل المشاريع اللي أعلن على تمويلها الأمم المتحدة؟
3: والله بالنسبة لهنا ثم نقطة كبيرة برشا, هو أنه راه حل المجالس البلدية يعتبر ضربة قاضية إلى معناها السلطة المحلية, ضربة قاضية إلى اللامركزية اللي حلمنا بها برشا إحنا, وتحويل هالسلطة المحلية هذه إلى سلطة قريبة أو سلطة القرب من المواطن. ومن 2018 حتى لا ننكر الإنجازات أن هناك بلديات أثبتوا قدرتهم على تحسين أوضاع

0: في قلب المدينة متاع القنطة تتنحى والمتنحاش، شنو اللي بيش يصير؟ مصالحة المواطنين مع البحر متاحهم أو بيش يقع إغلاقه مرة أخرى؟ تقريبا القرار كان اتخاذه مركزي باللي حاول تتواصل مثلا بلدية صفاقس، الإشعارات أو الملاحظات متاع المجتمع المدني والمتساكنين، لكن التصور أو لغياليزاسيون تبقى دائما في يد وزارة التجهيز، وبالتالي حتى في يد الإدارة الجهوية للتجهيز. هل جدل هدية ما بين تصور محلي وتصورات مركزية اللي متاخدش بعين الاعتبار الخصوصيات الموجودة على أرض الواقع؟ كيفاش نجموا نعملوا المقاربة بين الاثنين؟
1: هو أولا صفاقس تعاني من مسألة مهمة جدا، هو أنه أمثلة التهيئة في صفاقس ديما محددة بالسكة الحديد التي تقسم صفاقس وتعزل الصفاقسية على البحر. وكل وتقريبا منذ أواخر التسعينات أنا قلت في العديد من المقالات والعديد من اللقاءات، قلت يجب تحرير صفاقس من السكة وإخراج السكة، والمحطة المركزية يجب أن تكون تقريبا وين معناها اليوم الرومبوان جيراتوار نتاع لوتوروت، وبالطريقة هذيك تتحرر صفاقس والمناطق الصناعية يقع إعادة النظر فيها، ومشروع كبارورة توا يلقى مجال للتنفس، وهنا تتصالح صفاقس مع محيطها البحري وتتصالح مع محيطها الفضائي. وهنا ثم مشكل كبير أنه من يخطط لتهيئة التراب المحلي، هل أن السلطة المركزية أم السلطة المحلية؟ تصور أنه اليوم المعادلة تقريبا المعركة المحلية خسرت، سواء بدستور 2022 المماركز أصلا وكذلك الذي يمركز كل الصلاحيات في يد رئيس الدولة، وبالتالي كل الهياكل الأخرى ليست إلا تنفذ الخيارات والتوصيات والقرارات تاع رئيس الدولة. لكن المشكلة اليوم المناطق هذه أهل مكة أدرى بشعابها، أهل صفاقس يعرفوا مليح مشاكلهم، أهل صفاقس يعرفوا الكونترانت، أهل صفاقس يعرفوا شنية اللي يلزم وشنو ما يلزمش. السكة في بداية القرن العشرين لم يعد لها دور اليوم، وأصبحت معناها معطل للتنمية بشكل عام عمرانية واقتصادية وخدماتية وسياحية لمدينة صفاقس.
0: واضح جدا. لو كان سي حسين تقريبا في دقيقتين ونص نحكي وشوية على ميثاق، يعني شنو يكون ثم ميثاق ماء محلي؟ تقريبا كل المحليات في أي مكان يشوفوا ليزوبليكاسيون اللي عندهم، يشوفوا التحديات والرهانات اللي عندهم، وعلى حسابها يحاولوا يتصرفوا في ميثاق ماء محلي هكا يتسمى. ينجم يصير ما يصيرش، شنو أهم البنود اللي تنجم تكون موجودة فيه؟
1: هو التجربة عام 2021 كانت قامت جمعية، بصراحة جمعية في جابس، قامت بجمع كل الأطراف في مدينة جابس ولإنجاز ميثاق حول الموارد المائية المحلية وتحديد أولويات، وكان إعلان جابس معناها في مجال الماء، وكانت فكرة طيبة جدا بحضور معناها كل المصالح المعنية. ويجب نفهم حاجة، راهو خدمة الماء وخدمة الكهرباء راهي من الخدمات القرب، واللي في العالم كي تمشي لفرنسا تلقى خدمات الماء من مشمولات البلدية وليس من مشمولات الشركة الوطنية، باعتبار أن الخدمات هذه محلية وتدخل في إطار الخدمة المحلية، كما معناها المناطق الخضراء وكما الإنارة وكما النظافة وكما الاعتناء بالمساحات الخضراء والنفايات. إذن اليوم في ظل غياب التصور المحلي ما نجموش نحلموا برشا، وبالتالي اليوم الماء مسألة محلية، كل منطقة لها خصوصياتها، وهذه الخصوصيات يجب أن تؤسس إلى منظومة حوكمة في الموارد المائية المحلية.
0: نعم. نختم معنا حوارنا معك سي حسين، لو كان عندك ثلاثة قرارات فقط تنجم تاخوهم اليوم لربط الاقتصاد بالماء، شنو ينجموا يكونوا في ثلاث جمل وثلاث عناوين؟
1: هو صعيب برشا لأنه ثلاث قرارات. أنا نقول القرار الأول هو العمل على خلق ثقافة مواطنية للماء، لأنه الماء يهم الناس الكل، وبالتالي هالثقافة هذه مسؤوليتنا جميعا، في المدرسة، في الإذاعة، في الجريدة، في الطريق، في المعهد، في المدرسة الإعدادية، في أي مكان يجب أن نخلق ثقافة مواطنية للماء، ويجب أن نخلقه كل المتدخلين في الماء. النقطة الثانية هو أن القرار الثاني يجب أن نعيد تشكيل المؤسسات للماء في تونس، هذا الماء المشتت على 4 أو 5 وزارات، وبالتالي كل وزارة تخطط بطريقتها. ثالثا يجب أن نحتكر الماء لتحقيق حاجياتنا الأساسية والمباشرة. هذه خطة تدخل في

0: إطار تحقيق شعار كبير السيادة الوطنية
1: الوطنية،
0: عبر سيادتنا الغذائية.
1: وهو كذلك هذه هي اليوم محاولة تشريح من صح التعبير لهذا الموضوع وتفكيك هذه المفاهيم، لأنه فيها برشا ما يتقال. وشفتوا انتم في الصورة الكبيرة الاقتصاد والماء قداش تمام الرهانات في الحديقة الخلفية لهذا الموضوع. الخبير الباحث والأكاديمي المتخصص في مسائل التنمية والتصرف الموارد الأستاذ حسين الحيري، كل عام وانت بألف خير وعيدك مبروك إن شاء الله.
0: وشكرا لكل العاملين في الإذاعة الجوية الإسبانية.
1: شكرا لكم، غدوة الصباح إن شاء الله يكون عنا لقاء أنا والحاج سمير طقطق في أحلى صباح. نتواصل إن شاء الله دايما على الخير، كل عام وانتم بألف خير. يبقى دايما العيد عيد فرحة، بالحم بلاش، بالعلوش بلاش، الفرحة هي سعادة العائلة ولمتها الكبيرة. شكرا لكم جميعا.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: من إذاعة صفاقس فدوى جربي تحييكم وتقدم لكم موجزة ثانية بعد الظهر. في ظل ما تشهده مختلف الطرقات من حركية مرورية كثيفة بمناسبة عيد الأضحى، دعا محمود التركي المندوب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بصفاقس مستعملي الطريق إلى الالتزام بقواعد المرور واليقظة وتجنب السياقة المتهورة.
2: احترام قواعد السلامة على الطرقات مهم جدا، قطع النظر على قواعد الأولوية، لأن قواعد الأولوية تجي في مرتبة ثانية قدام قواعد السلامة. تنازل عند الاكتظاظ ضروري، ما نسكروش الثنية على خاطر كي نسكروا الثنية مش نزيدوا نتعطلوا أكثر. اللي باش يسافر من بلاد لبلاد أكيد راهو ماشي يلقى تعب معناتها موجود، والنصيحة كونه إنسان ياخذ نصيب من الراحة على الأقل كل ساعتين في السفرة متاعه، لأنه الإنسان سبحان الله الطاقة متاعه مش ديما معناتها متوفرة. التغيرات ماذا بينا نخليهم مرتاحين في المقعد الخلفي، في المقعد الخلفي لأن في المقعد الأمامي اضطر عليهم في صورة اصطدام أو في صورة فرملة مفاجئة ولا حاجة ينجموا معناتها يندفعوا للبلار. السخانة زادة عندها تأثير كبير ياسر على الركاب، لحسن معناتها استعمال المكيف بدرجة أولى أو ثانية مش برشا، وإن شاء الله معناتها طريقة سليمة في العيد إن شاء الله بالعيد فرحين وعلى طرقاتنا سالمين.
1: بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك، برمجت الشركة الجهوية للنقل بصفاقس يوم غد سفرات خاصة بالسجن المدني والمستشفى العسكري على أن تستأنف بداية من اليوم الثاني للعيد السفرات المنتظمة الخاصة بالنقل الحضري والجهوي بين المدن تستأنف نسفقها العادي بحسب إفادة المكلف بالإعلام بالشركة محمد علي البرجية. تقام صلاة العيد يوم غد العاشر من ذي الحجة 1447 هجري على الساعة 5:30 صباحا بكافة جوامع صفاقس كما ذكرت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية. في العالم ما تم تسجيل انسيابية حركة تفويج الحجيج من مسجد نمرة للوصول إلى مقار حملاتهم وسط خدمات صحية وأمنية متكاملة بكافة المشاعر، والصحة السعودية أعلنت تقديم أكثر من 1,000,000 خدمة طبية لظروف الرحمن، وهيئة الأرصاد دعت لاتخاذ إجراءات وقائية تجنبا للإجهاد الحرارية. في الشرق الأوسط سقط شاهدان في قصف إسرائيلي استهدف مركبة محيط دوار أبو علاء في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم 10 فلسطينيين من عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
0: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. جولة تونسي.

وسر الإسلام يمتد انتشارا في ربوع الكون نورا واقتدارا.

وبها نلنا على الدهر افتخارا، ورأى الإسلام فتحا وازدهارا.

0: العاكفين والركع السجود، واجعلنا من الذين يعظمون شعائرك في كل أعيادنا يا عزيز يا كريم.
1: أكاديميا أكاديميا، فضاء للقاء والتواصل وتلاقح الأفكار وتقديم جديد المشاريع الجامعية والعلمية.

0: 3/26/2026. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. هذا عدد جديد من برنامج أكاديميا يبدأ معكم توا، يتواصل حتى للأربعة. سعداء بتجديد الموعد واللقاء معكم في هذا اللقاء، في هذا الفضاء، وفي هذا اليوم المميز. خليني أقول يوم عرفة ساعات، ونستقبل عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وتوما حيين بألف خير. حصة جديدة، عناوين جديدة، استضافات ومواضيع جديدة زادة كيف كيف في حصة اليوم من برنامج أكاديميا. بعد شوية باش نرجع على مخرجات ونتائج مشروع يحمل عنوان أوريونتيت. الحقيقة احنا كنا تبعنا المشروع هذايا وكبناه في برشا مراحل خاصة به. اليوم كما قلت باش نرجع على أبرز مخرجات ونتائج المشروع هذايا، مشروع أوريونتيت، تجربة نموذجية في عملية زرع الأعشاب البحرية لحماية السواحل التونسية. كل تفاصيل اللي عندها علاقة بالمشروع هذايا باش نكتشفوها بعد شوية مع ضيفتنا الأستاذة لبنى بودية، أستاذة بجامعة صفاقس بكلية العلوم بصفاقس تحديدا، وهي منسقة المشروع. في الجزء الثاني من حصتنا اليوم من برنامج أكاديميا باش نرجع لندوة وطنية حول الذكاء الاصطناعي، انتظمت نهاية الأسبوع المنقضي. الندوة هذه تحت شعار المهندس في قلب الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. باش يكون معانا بالهاتف السيد سامي سعيد، كاتب عام الهيئة القطاعية للنقل والاتصالات بعمادة المهندسين التونسيين، حتى نرجع معاه على أبرز التفاصيل اللي كانت حاضرة في الندوة هذية. والجزء الثالث والأخير من حصتنا اليوم باش يكون ضيفنا في الاستوديو الدكتور والأستاذ أحمد ذياب. اليوم انصلتوا الضوء على إصدار جديد للدكتور والأستاذ أحمد ذياب، معجم طبي بثلاث لغات، العربية الفرنسية والإنجليزية، من تأليف الأستاذ والدكتور أحمد ذياب. يضم أكثر من 120 ألف مصطلح طبي وعلمي، نجم نحكيه على مرجع طبي فريد من نوعه في العالم العربي. هذايا باش نكتشفوه مع بعضنا في برنامج أكاديميا، لكن كما قلت الجزء الأول باش يكون مخصص لمشروع أوريونتيت. سعيدة جدا باستقبالها معنا في الاستوديو الأستاذة لبنى بودية، أستاذة بكلية العلوم بصفاقس ومنسقة المشروع. أهلا وسهلا بك سيدة لبنى.
1: أهلا أمس، عسلامة عسلامة للناس الكل، إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله كل عام أنتم حيين بخير.
0: فرحانين برشا أنك تكون معنا اليوم. تبعنا المشروع في برشا كما قلت محطات، في برشا مراحل، خلينا فكر عليها احنا منذ تقريبا الإطلاق متاعو. خلينا نرجع وقتاش بدأ المشروع هذا على أرض الواقع، وخاصة معناها الفكرة اللي قامت عليه.
1: ساعة يعطيك الصحة أنس، وبارك الله فيك على الاستضافة اليوم وعلى الاستضافات اللي قمت بيهم. يعني الحق يعطيك الصحة، استدعيتنا برشا مرات وحكيت في الاستوديو هذايا بالذات، استوديو رقم 3 في إذاعة صفاقس، قداش من مرة جينا وبراتيكمون في كل نشاط نجي ونحكيه على النشاط اللي مش نقدموه. دونك شكرا لإذاعة صفاقس، وشكر خاص لك أنت. دونك المشروع هذايا بدأ في جوان 2022 وتواصل حتى الفيفري 2026. دونك المشروع هذايا يعني الاوبجيكتي، الهدف الاساسي نتاعو الاول هو انه نقوم بتجربة نموذجية تتمثل في استزراع المعشبات البحرية. والهدف من عملية الاستزراع هذه هو استعمال المعشبات البحرية كأداة مستوحاة من الطبيعة لحماية السواحل من الانجراف الساحلي. دونك بخلاف الهدف هذايا، احنا خدمنا زادا على تكوين جيل جديد يهتم بالمعشبات البحرية. دونك قمنا بالعديد من الأنشطة في هذا الإطار. كما مثلا عملنا نشاط مع الكشافة التونسية فرع جربة حومة السوق. قمنا بمعرض في كيف في جربة, والمعرض هذايا تم دعوته من العديد من في العديد من الملتقيات والعديد من المؤتمرات اللي صارت في تونس. كيف خدمنا في المشروع هذايا, حاولنا انه نحاولوا نخلقوا نشاط اقتصادي ونشاط سياحي جديد. احنا نعرفوا اللي جربة معروفة بالسياحة وانها اول وجهة سياحية في تونس. دونك قلنا احنا علاش ما نخلقوش نشاط سياحي جديد, نشاط سياحي ايكولوجي يتمحور حول المعشبات البحرية. دونك الفكرة هي كانت انه نعملوا مسلك سياحي تحت في الماء. الناس تمشي, اللي سايح يجي المغروم معناها, واللي مش مغروم يتغرم معليش لا
0: أكيد.
1: دونك يجي يعمل نسميه باللونجلي سنوركلينغ, دونك يلبس لونات نتاعو تيبا ويبدا يعوم ويشوف. نوريوه التنوع البيولوجي الموجود, نوريوه شنية هي المعشبات البحرية, شنية الأدوار اللي تقوم بها الأعشاب البحرية في حدود الإمكان بيان سور, وكيف زاد خدمنا على الزون انترتيدال اللي هي زون تاع المد والجزر. فيها زاد غاديكا نلقاو انواع تعيش من المعشبات البحريه تعيش غاديكا, وزاد نلقاو تنوع بيولوجي يعيش فهم. دونك لهنا الناس يلزم تعرف, راه مش نمشي انا نبدا نعفص ونمشي بالكواد ولا بالجمل ولا بالحصان ونعفص كيما جا, نو راه غاديكا فما كائنات حيه قاعده تعيش ويلزمني نحطاط ويلزمني نعمل اللي نحب. بون مش نعمل اللي نحب مي نتفرهد مي كوميم حتى يزم تتفرها دونك تعيش دونك نحافظ عليها. هذا اون غروسو مودو معناها المشروع.
0: خلينا بلي في البدايه نشيروا سيده ربنا انه احنا ما عندناش برشا من اللي احتفلنا باليوم العالمي للتنوع البيولوجي, معناها ساتومب بيان لو 22 مي اربع ايام كهو, واحنا اليوم نحكيوا على تجربه نموذجيه تساهم بشكل كبير برشا في المحافظه على التنوع البيولوجي. كيف نقولوا لي زيربي ماران والا المعشبات البحريه هذوما c'est une source de vie, معناتها مصدر حياة لعديد الكائنات الحية في البحر, هكا ولا؟
1: أكيد جدا أكيد جدا. وإنه نحكي على المعشبات البحرية les herbiers marins sea grass بالانجلي في أيام الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي حاجة مهمة برشا. علاش؟ خاطر المعشبات البحرية أنا نعتبرها محضنة التنوع البيولوجي, خاطر فيها تعيش العديد من الأنواع. يعني في المنظومة البيئية نتاع المعشبات البحرية نلقاو العديد من الأنواع اللي تعيش غادي. علاش تعيش غادي؟ تعيش غادي خاطر تلقى ماكلتها, تلقى المسكن نتاعها والحماية نتاعها, تلقى
0: الأكسجين,
1: تلقى الأكسجين أكيد خاطر لهنا يعني الكائنات اللي تعيش في البحر. احنا كي نتنفسوا نستعملوا الاكسجين اللي موجود في الهواء, واللي هو النسبه كبيره منه تعطيها لنا الغابات. والكائنات اللي تعيش في البحر تستعمل الاكسجين اللي محلل في الماء. منين يجيها؟ يجيها من المعشبات البحريه. لهنا انا نحب نشير الحاجه, احنا في الجنوب التونسي يعني ابتداء من صفاقس واحنا سوسه صفاقس واحنا ماشيين ما عندناش غابات, لكن ربي اعطانا حاجه اخرى, اعطانا غابه في الماء الحمد لله. دونك حاجه هذه مهمه ولازمنا نستحفظوا عليها. ما عندناش غابه في البر لكن عندنا غابه في البحر. دونك لهنا نعم عطاها لنا ربي سبحانك عليها. يا ربي معناها ما عطيتناش في البر عطيتنا في البحر معناها.
0: وي دونك المشروع هذا هو كما كانت تحكي سيده لبنى الفكره نتاع المشروع, اذا حمايه السواحل البحريه من الانجراف او السواحل التونسيه من الانجراف من خلال يعني زرع الاعشاب البحريه هذه اللي كنا نحكيوا عليها. دونك ذكروا انه المشروع هذا تعاون تونسي الماني, يعني فما جامعة صفاقس من جهة وجامعة من ألمانيا من جهة أخرى.
1: هو معهد ألفريد فاغنر في ألمانيا والتمويل زاد ألماني جي زاد هي اللي مولى المشروع هذايا.
0: وكيفاش كانت الشراكة, كيفاش كانت الخدمة, الظروف اللي مرت بيها معناتها التجربة هذية؟
1: الحق الحاجة الباهية في المشروع هذا هي الثقة. يعني احنا من اللي بدينا المشروع البداية متاعنا كانت مبنية على الثقة، وهيك علاش كان فما أريحية في التعامل. معناها بالحق انك نقول لهنا ما عادتش علاقة عمل أكهو، ولات بالحق صديقة، وأحنا ولينا يعني فما تعاون كبير بيناتنا، وفما التفاهم والتفاهم زوزرة والتفاهم والتفاهم. الحق كان التعاون به برشا مع الشريك الألماني متاعنا، دعمنا باللي ينجم بالإمكانيات اللي ينجم بها. كانوا حاضرين معنا لهنا في تونس في أغلب الأنشطة اللي عملناهم. كيف كيف صارت أنشطة غاديكا، وهزينا عملنا دورات تكوينية عملنا دورات تكوينية في ألمانيا مثلا في جويليا الفايت، جويليا 2025 عملنا دورة تكوينية ل هيكل مجموعة من هيكل وزارة لابال وكالة حماية وتهيئة شريط ساحلي ووزارة وزارة التجهيز والإسكان. دونك مشاو وريناهم كيفاش نستعملوا الحلول على القائمة على الطبيعة، راي مهمة وراي تعطي نتيجة فعالة وناجعة. راهو مش كان أنا باش نحمي الشريط الساحلي متاعي كان نعمل نحط حجر ونحط ديت. صحيح مهمين ويعطيوا نتيجة، راهو مش خايبين، لو لازمين ويعطيوا نتيجة بطريقة سريعة جدا ونشوفها، لكن معها يلزمني نستعمل حلول طبيعية تتسمى لهنا. يلزم هو من المستحسن نعمل كومبيني زوز، معناها نعمل الزوز باش نتحسن على مدى طويل تكون النتيجة أحسن. دونك الدورة التكوينية هذه كانت في ألمانيا والحق لقات نجاح ممتاز.
0: فكرة المكونات متاع المشروع أنت أشارت معناها قبليك شوية سيدة لبنى إلى أنه قمت برشا أنشطة تحسيسية، قمت برشا معارض، قمت حتى بمخيمات علمية، دراسات. هو العادة في المشاريع الجامعية معناها ربما تقتصر على ندوات، على مؤتمرات، على ورشات عمل، لكن انتم قربتوا اكثر من الناس، قربتوا اكثر من عموم الناس، خليني اقول من المواطنين، من المجتمع المدني زادا كيف كيف. معناها حتى المجتمع المدني شاركتوه في المشروع هذايا. نقطه من نقاط قوه المشروع هذايا سيده لبنى انه حاولتوا انكم معناها تقربوا المجال هذايا من عموم الناس اكثر ما يمكن. معناها فولغاريزاسيون نتاع المعلومة العلمية نتاع المجال هذايا للعموم الناس، وهذايا هم زادا يعني ما قعدش مشروع نخبوي معناها موجه لباحثين ولا لأكاديميين ولا لطلبة، خرجتوا به حتى للناس للمواطنين.
1: صحيح، هو احنا الفكرة في المشروع من البداية هي كانت مش سمحني مش نقولها بالانجليزيه وبعد نترجمها. دونك ذا ستيكهولدر انجيجمنت فروم ذا بيجينينج اوف ذا بروجكت، معناها احنا خممنا انه منذ انطلاق المشروع نشاركوا معنا اصحاب المصلحه اللي هم يعني المدخلين والا المدخلين في الموضوع هذايا. معناها دونك اللي هما المجتمع المدني، اللي هما اصحاب القرار، اللي هما اللجان الصغار، معناها اللي هما السكان المحليين. دونك على هذاك احنا قلنا شاركناهم، خذينا رايهم في كل شيء، حاولنا ان ندخلهم معناتها نشاركهم معنا في الانشطه نتاعنا. وحاجه اخرى قلنا احنا باحثين وعندنا البحث العلمي وعندنا المعلومه العلميه. لكن المعلومه العلميه ما يلزمهاش تقعد تحكر على المخبر، يلزمها تخرج. دونك حاولنا نبسطوها، حاولنا نخرجوا للميدان ونوصلوا المعلومه العلميه اللي عندنا، نوصلوها بطريقه مبسطه للناس. علاش انا نقعد نحط نعرف مثلا انه انا اذا كان مش نعمل الاستزراع المعشبات البحريه راني مش نحمي الشريط الساحلي، لكن مش كان هذا كهو، راهي هي طريقه مستوحاه من الطبيعه. راهي اش معناها؟ معناها راني انا كان مش نستزرع المعشبات البحريه راني مش نحمي الشريط الساحلي، وي لكن معاه مش نرجع التنوع البيولوجي، مش نصفي الماء، مش نعمل هكا وهكا. دونك هذايا انا لو كان مش انا كباحث مش نهز ونوصله لعامة الشعب. شكون مش يوصله إذا كان أنا مش نقعد مسكر في المخبر متاعي؟ شكون مش يقول معني؟ شكون مش يوصل المنشورات العلمية؟ مشوفها كان النخبة كما قلت أنت أنس، يعني مشوفها كان الباحثين اللي هم مهتمين بالموضوع. الناس الأخرين شكون مش إذا كان أنا ما نخرج كباحث، يعني نحكي أنا يعني كباحث نقصد مش كشخص، يعني كان كباحث ما يخرج ويبسط المعلومة، شكون شي يعمل هذا يعني.
0: يبسط المعلومة ويقوم زادة كيف كيف بمهمة التوعية والتحسيس اللي هما جوانب هامة جدا في مثل هذه التجارب. حاجة أخرى زادة لاحظناها، الاهتمام الإعلامي الكبير بالمشروع هذا يا سيدة لبنى. شفنا يعني وسائل إعلام محلية وحتى أجنبية كتبت على الموضوع هذايا، حكيت على الموضوع هذايا، صورت حتى ريبورتاجات حتى وثائقيات. هذا دليل على أهمية المشروع وأهمية الموضوع معناتها اللي تم التطرق ليه.
1: والله الحمد لله الحق هذايا حاجة تفرحني وتفرح فريق المشروع الكل، أنه المشروع سمحني إلقاء إقبال إعلامي واهتمام إعلامي كبير. هو مش ملا شيء راهو. علاش؟ خطر المعشبات البحرية راهي توا معناها يلزمها تلقى اهتمام، ودور الإعلام مهم برشا في الموضوع هذا، خاصة أنتي أنس توا بكري حكيت على التوعية والتحسيس وتبسيط المعلومة، راهو أحنا وأنتم كإعلاميين. دونك علاش المعشبات البحرية راهي تعطينا العديد من الخدمات، راهي تعطينا ساعة كما قلنا تحمينا السواحل متاعنا من التآكل والانجراف، هي محضنة للتنوع البيولوجي، هي تصفي الماء، خاطر هيك التفشي اللي موجود في الماء باش يتشد في ما بين الاوراق نتاع المعشبات ويترسب معناها ما بين جذورها، دونك الماء باش يولي صافي، مش تعطي اكسجين للكائنات الحيه اللي موجوده في البحر، ونسبه صغيره زاده منه مش تجينا لينا احنا كمان. لكن واحنا في تونس مثلا، في تونس رانا عندنا وقلتها قبل، لنا رانا عندنا كنز معناها، عندنا يعني براتيكمون 40% من العشب مثلا، عشبة البوزيدونيا نلقاوها في خليج جابس. كيف زاد عندنا في تونس ما بين 5000 و 11000 كيلومتر مربع من مساحة المعشبات يعني من المعشبات البحرية اللي هي كمام مساحة مهمة. لكن وإذا مش كان في تونس راه في برشا بلدان من العالم، المعشبات البحرية هذه قاعدة تواجه في العديد من التهديدات والمخاطر، خاصة الصيد الجائر والتلوث. بون الصيد الجائر يمكن أنا نشوفه أكثر خطورة، خطر أنا كي نجي ندخل على شو أنت عبارة شنو عندك عبارة على أرض مزروعة قمح ولا شيء، ودخلت عليها بالتراكس ولا بالتراكتور وقلعت كل شيء، مش مازال دونك اللي فما الكل ناحيته. دونك لهنا هوني يعني فريمون يلزمنا كيف التلوث صحيح، يعني انا مثلا كان عندي سورس نتاع تلوث ما نحبش نسمي، يعني عندي سورس نتاع تلوث مش تصب في البحر في البلاصه هذه، التاثير نتاعها مش يكون موضعي غادي في البلاصه هذيك بالذات، لكن انت عندك سورس نتاع تلوث هنا وتمشي شويه تلقى واحده اخرى وشويه تلقى اخرى واخرى واخرى، لهنا مش يولي التاثير نسميوه كوميلاتيف تراكمي، تاثير تراكمي يعني مش يولي فما برشا
0: مصادر
1: صحيح لو جعل كلمة سمعني برشا مصادر متاع تلوث في البحر، وإذا مش يكون عنده تأثير على المعشبات البحرية كيف التغيرات المناخية، وإذا كما الأحداث ليزيفينمون إكستريم الأحداث الاستثنائية مثلا التمبيراتور تطلع برشا، الحرارة تطلع برشا، حاجات كما هكا مش تأثر. دونك لهنا سي نورمال مش يكون فما اهتمام اعلامي، خاطر توا هو هذايا
0: موضوع الساعه.
1: دونك لهنا يلزمنا الكلنا نخدموا على صحه البيئه البحريه، نسميوها ما نعرفش كنا تعرفها لابروش وان هيلث وان هيلث وان هيلث. دونك لهنا
0: عليها ديجا في برنامج اكاديميا
1: صحه الانسان
0: والحيوان
1: والنبات راهم كلهم ملقيين ببعضهم. يعني انا مثلا لو كان ماشي نلوث مثلا، انا لو كان ما عنديش بيئه بحريه سليمه، راني ما عنديش معشبات بحريه في حاله سليمه، راني ما عنديش تنوع بيولوجي، راني ما عنديش اسماك يصطادها البحر، راني انا ما نلقى ما ناكل. دونك هنا سلسلة مربوطة ببعضها.
0: فوالا ولا. احنا توا اختتمنا المشروع كملناه، لكن يبقى السؤال المطروح سيدة لبنى، مواصلة التجربة يعني استكملنا احنا توا مراحل المشروع اختتمناه، نجم تصير العملية هذه يعني تقولي منين الموارد؟ الموارد تحب لها برشا فلوس، معناتها نجم تصير شراكات ربما معناها جهات ممولة باش نجموا نكملوا التجربة هذه اللي معناتها حاجة ما نجموش نستغناو عليها إذا كان نحبوا نحكيوا على بيئة سليمة وتنوع بيولوجي وبحر معناها نجموا نعوموا فيه ونجموا نلقاو فيه الخيرات كما يقولوها.
1: هو صحيح هذيك هي مشكلة كل مشروع، مشروع يعني عندك تمويل يقعد الفترة معينة وفات التمويل هذيك وقفنا غاديك. لكن هنا شو احنا مثلا شعم احنا في المشروع هذية زرعنا مساحة، هي تجربة نموذجية ذاك علاش سرفاس لي يعني المساحة اللي زرعناها خدمنا عليها ما هيش كبيرة. دونك احنا حبينا من خلال المساحة النموذجية هذية ومن خلال عملية النموذجية هذية نتاع الاستزراع المعشبات البحرية نشوف ونلقى ونحدد وشنية الطرق والوسائل المثلى والكونديسيون الظروف الظروف والشروط المثلى لإنجاح العملية هذية. دونك احنا زرعنا حوالي 400 متر مربع في منطقة أغير في جربة. زرعنا أول عملية قمنا بها في شهر نوفمبر، رجعنا بعد 6 شهور في مارس لقينا نسبة نجاح 50%. وكملنا زرعنا، احنا زرعنا المرة الأولى 200 متر مربع وبعد في مارس شفنا قديش نجحت العملية، يعني كنقول 50% يعني قينا مازالوا 50%. ولهنا راهو تقول لي يمكن انت أنس شوية، لكن انا راني راها حاجة كبيرة برشا. علاش؟ كان احنا زرعنا في نوفمبر وانت كانت تذكر في ديسمبر وفيفري ايش صار، معناها هيك لي تومبيت اللي صاروا هيك الحاجة. طب قلنا ما احنا باش نلقاو حتى شيء يعني. لكن لهنا اني نلقى 50% راهي تبين ان الطرق اللي استعملناها راهي ناجحه وناجعه في المنطقه هذيك مالغري لي كورون والتيارات الكبيره وال يعني لي زيفينمون اللي صاروا في الوقت هذاك. توا انا اش لازمني؟ لازمني نواصل. تعرفوا اللي النمو نتاع الاعشاب البحريه ماهوش باش يصير في نهار واثنين، راهو معناها النمو شو هي النتيجه مؤكده لكن تطلب وقت. وانا زرعت لازمني نتبع، لازمني نتبع. احنا توا المشروع سيكمل، دونك لهنا لازمنا نلقاو شراكات اخرين، لازمنا نلقاو تمويلات اخرين. والله احنا من جهتنا قاعدين معناها نحاولوا قاعدين نلوجوا وكيف كيف بالتعاون مع الجمعيات اللي موجوده غاديك في جربه حاولنا ننسقوا مع بعض الجمعيات على الاقل بالامكانيات اللي عندهم وبحضورنا احنا النجم. والحق راهم عاونونا حتى في عمليه الاستزراع، ما فما جمعيات اللي فريمون عاونونا برشا كيما جمعيه تجليش كيما جمعيه ديبازا، الحق عاونونا في ان نخدموا عملية الاستزراع هذه بالمواد اللي عن بالإمكانيات اللي موجودة.

0: لكن أكيد زادة أي
1: إن شاء الله. على كل حنا نلقاو الإذن الساغية إن شاء الله الشركات هذه تصير ونلقاو زادة كيف كيف في الجهات اللي تمول مشروع كيما هذا اللي أكيد عنده عنده نتائج كما كانت تقول سيدة لبنى على المدى القريب المتوسط وأكيد زادة أيضا البعيد. اليوم مشروع أوفى بنتائج متاعه خليني نقول النتائج المرتقبة تقريبا تحصلت عليها وحاجة جديدة معناها اكتشفناها تعرفنا عليها هي الأهمية والتأثيرات الكبيرة متاع المعشبات البحرية هذية. نبنيه على المشروع هذايا سيدة ربنا
2: نبنيه يزمنا نبنيه على المشروع هذايا وهنا راهو فما حاجة مهمة راهو حتى حد اللي نجم يخدم وحده يعني منجيش أنا نقول كلبنا بودية وإلا كمشروع أورينتيت وحدي راني مش ننقذ المعشبات البحرية لا راهو يلزمنا الكلنا نخدمه مع بعضنا يلزم جهودنا تتضافر الناس الكل معناها مع بعضنا كل حد من بإمكانياته كل حد من جهته كل حد بشنو ينجم يعمل علاش خاطر راهو توا حماية الأعشاب البحرية راهي ولات ضرورة ما عادش اوبسيون يعني ولا ضروره. تو فما احد الدراسات بينت انه في خليج قابس فما حوالي 80 ولا 90% من العشب من عشبه البوزيدونيا تنحات فهمت يعني لهنا اذا كان احنا ما حناش مش نعملوا على حمايتها راني مش معناها نحميها مش نسكر الانشطه الكل لا نخدم الانشطه نتاعي لكن في نفس الوقت نواصل على القيام بالأنشطة الاقتصادية اللي موجودين كما الصيد البحري وكما الأنشطة النقل الكل معناها نواصله لكن في نفس الوقت نحاول نخدم زادة على حماية البيئة. دونك لهنا نأكد على حاجة انه الناس الكل يلزم جهودنا تتضافر دونك المشروع وفاء لكن ما بعد المشروع تضافر الجهود وإن شاء الله الناس الكل تخدم على حماية الأعشاب البحرية
1: إن شاء الله يا ربي. على كل سعدنا برشا اليوم باستضافتك وبالحديث على الموضوع هذية المعشبات البحرية وإحنا كما قلت مازلنا كيف احتفلنا باليوم العالمي للتنوع البيولوجي دونك مشروع أوريونتيت هذا هو موضوع حديثنا كان معاك اليوم أكيد أوريونتيت
2: بوانتين تونس
1: نركز برشا على بوانتين بالطبيعة ولا النتائج والمخرجات متاع المشروع وأكيد زادة كيف كيف أهمية مواصلة التجربة اللي كما كنا نسمع عندها برشا إيجابيات وبرشا فوائد. شكرا لك سيدة لبنى على حضورك معنا وإن شاء الله نتقابلوا في مشاريع جامعية وعلمية جديدة على قريب إن شاء الله.
2: يعيشك أمس كان ممكن جوست لهنا حاجة أخرى نحب شكر ولا محالة شكر خاص لوزارة الدفاع خاطر بالحق في المشروع هذا يراهم دعمونا برشا تفهموا كانوا متفاهمين معنا وداعمين لنا كيف كيف شكر للحرس البحري اللي هما الحق وجهونا كل الدعم الحق المشروع لقى اهتمام ودعم من الهيئة التونسية كيف كيف لابال زادا دعمونا كيف كيف ما ننساش زملائي في جامعة صفاقس وفي كلية العلوم بصفاقس اللي هم الحق ما قصروش معنا بالكل وشكر لكل أعضاء المشروع وخاصة للمتطوعين خاطر هم بنيفولمو جاءوا وخدموا جوست خاطرهم ناس طلبة صغار ويخموا في المستقبل ومهتمين بالبيئة جاءوا مساكن والله بالحق معناها كان في عمليات الاستزراع في الشتاء في البرد في الكل في المعرض في كل دونك لهنا يسر زينب مريم شادلي يعطيكم الصحه برافو ميرسي بور لو سوبور كو اللي عطيتو هنا في المشروع هذايا وشكر زيدا اونس ليك انت ما ننساش خاطر بالحق استضفتنا برشا مرات وفي الاخر نقول عيدكم مبروك للناس الكل عائلتي احبابي اصحابي زملائي والناس اللي نعرفهم ما نعرفهمش الكل كل امه الاسلام الكل.
1: شكرا لك سيدة لبنى بودية إن شاء الله كل عام وانت بخير احنا مواصلين معاكم حتى للأربعة ديما في برنامج أكاديميا.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله. تشهد مختلف طرقات ومداخل مدينة صفاقس حاليا اكتظاظا وحركية كبيرة مرتبطة أساسا باستعدادات المواطنين لعيد الأضحى، سواء بالتسوق والتردد على أماكن بيع الأضاحي أو خلال التناقل العودة إلى العائلة للمعايدة داخل المدينة أو خارجها. دعا منسق الأساتذة نواب المدمجين مالك العيار اليوم إلى ضرورة تسوية وضعيات عدة أساتذة إثر تسجيل تأخر في عمليات صرف الأجور وكذلك عدم استلام قرارات الانتداب. انتفعت أكثر من 200 امرأة عاملة في القطاع الفلاحي بما يعتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد بخدمات قافلة صحية نظمتها جمعية أصوات نساء بالشراكة مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري والجمعية التونسية لمكافحة الأمراض المنقولة جنسية. فتح مركز النهوض بالصادرات باب الترشح للمشاركة في تظاهرات أيام زيت الزيتون بالسنغال أيام 8 و 19 جويلية 2026، وتم تخصيص 10 مقاعد للمؤسسات التونسية وحدد يوم 8 جوان القادم كآخر أجل لتقديم ملفات الترشح على أن يتم إعلام المؤسسات المقبولة بذلك يوم 15 جوان المقبل. في العالم استشهد ما لا يقل عن 7 فلسطينيين في قطاع غزة في خرق واضح لوقف إطلاق النار اليوم، بينهم 5 في مخيم اللاجئين و2 في سيارة. وكانت مسيرة إسرائيلية أطلقت قذيفتها جوا على مدنيين في منازلهم تزامنا مع محاولة مسلحين عملاء للكيان الصهيوني اقتحامها في منطقة شرقي مخيم المغازي. حذرت إيران اليوم الولايات المتحدة من تجديد شن هجمات عليها رغم وقف إطلاق النار، مؤكدة أنها تعاملت مع الاعتداء الأمريكي أمس على زوارقها في مضيق هرمز بكل حزم. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس.
3: تسمعونا في المنستير على 100.2.
2: عشرة ديمة.
4: هلا بالعيد، هلا بالعيد، هلا بالعيد، هلا.
2: إذا تصفيقس معاكم سهرية العيد من 9 وحتى نص الليل.
4: يا هلا والله.
2: مهدي باش يرافقكم في السهرية هذه، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. حضرت لنا مهدي.
5: عيدكم مبروك، كل عام وانتم حيين بخير. العيد في البقاع المقدسة مع حجيجنا الميامين في البقاع المقدسة من مكة المكرمة. العيد أيضا في مختلف الدول العربية الأوروبية الإسيوية. العيد أيضا في العائلة التونسية. العيد مع النجوم في الرياضة في الفن والثقافة. أحمد الحشطيب مش يكون العين المميزة في عيد الأضحى المبارك في جولة عبر شوارع مدينة صفاقس، مفاجآت، جوائز ومسابقات.
2: كونوا في الموعد. عيدكم مبروك.

Academia. Academia. فضاء للقاء والتواصل وتلاقح الأفكار وتقديم جديد المشاريع الجامعية والعلمية.

0: مرحبا بكم معنا من جديد في الجزء الثاني من برنامج أكاديميا. ديما جديد المشاريع الجامعية العلمية، كذلك جديد المؤتمرات والندوات. تلقاوها معنا في هذا اللقاء كل يوم ثلاثاء من ساعتين ونص وحتى للأربعاء. نجدد التحية لكل مستمعاتنا مستمعين على موجات إذاعة صفاقس. حدث الحقيقة انتظم نهاية الأسبوع المنقضي، ندوة وطنية حول الذكاء الاصطناعي تحت شعار المهندس في قلب الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. وتظاهرة هذه كانت في إطار لقاءات أيام السبت الهندسية. اليوم باش نرجعوا على أبرز المداخلات، أو خليني أقول المحاور اللي ضمنتها الندوة هذه. يسعدنا برشا أن يكون حاضر معنا سي سامي سعيد، كاتب عام الهيئة القطاعية للنقل والاتصالات بعمادة المهندسين التونسيين. سي سامي أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا في المباشر.
1: أهلا بك أختلف، تحية لك وكيف تستمعي إذاعة صفاقس.
0: شكرا لك على حضورك.
1: شرف وديما على ذمة الإذاعة التونسية لتقديم كل ما مستجدات العبادة عمادة المهندسين التونسيين.
0: احنا سعداء برشا اليوم ضمامك لنا في برنامج أكاديميا، ندوة وطنية حول الذكاء الاصطناعي تحت شعار المهندس في قلب الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. اليوم سي سامي، المهندس التونسي أمام تحدي كبير برشا، واللي هو كيفاش باش يتأقلم مع التحول العميق، أو خليني نقول التحول الجذري اللي قاعد صاير في المجال التكنولوجي، وخاصة مواكبة التطورات المتسارعة اليوم في مجال الذكاء الاصطناعي.
1: بالفعل هو الحقيقة معناتها موضوع الذكاء الاصطناعي كما تشوفوا معناتها موضوع مستهلك المدة الأخرى، مستهلك برشا في جميع الإذاعات الندوات، إلا أنه بالنسبة للطرح متاع عمادة المهندسين هو كيفية إدماج المهندس في قلب الاستراتيجية الوطنية اللي قدمها لنا في الندوة السيد سفيان الهميسي، اللي تمت وزير تكنولوجيا الاتصال اللي تأمت الندوة هذه تحت شرفه، وبين لنا معناتها شنو الدور اللي ممكن يقوم به المهندس التونسي في وضع البرامج والمشاريع اللي ممكن تنجم تخدم الاقتصاد الوطني وتحسن من البنية التكنولوجية التونسية. المواضيع مختلفة معناتها، من مواضيع تقنية فنية بحتة إلى مواضيع معناتها تهم الحوكمة، تهم السيادة الوطنية، استعمال السليم للتكنولوجيا للذكاء الاصطناعي من أجل ممكن ضمان أكثر ما يمكن من الحماية للسيادة الوطنية. كذلك الأخلاقيات العمل وأخلاقيات التعامل مع الذكاء الاصطناعي. تعرف الذكاء الاصطناعي عنده وسلاح ذو حدين، هو معناته الاستعمال يمكن من انك ممكن تنفع المؤسسة وتنفع الافراد، لانه زاد ثم امكانية انه يحيد الاستعمال الى امور ممكن جانب الاخلاقيات العمل. كذلك تم طرح مسألة التقييس، يعني لا ستاندرديزاسيون، تقييس الذكاء الاصطناعي، لانه من غير تقييس، من غير قوننه، من غير معناتها تقنين، من غير معناتها انه يكون ثم اطر وتشريعات، ممكن ما نجموش نحدوا وما نجموش ناثروا استعمال الذكاء الاصطناعي. لذلك ما تم طرح مساله التقييس ومساله القوننه ولا التقنين، ومسألة كذلك الحوكمة، حوكمة الذكاء الاصطناعي بالدولة وبالمؤسسة كذلك.
0: نعم، اليوم خلينا نكون واضحين ومتفقين سي سامي، الخبرات التونسية في مجال الذكاء الاصطناعي موجودة سواء على الصعيد الوطني وإلا حتى على الصعيد الدولي. يعني نلقاو اليوم على مستوى شركات كبرى في العالم فيها مهندسين توانسة، فيها كفاءات تونسية موجودين من غير حتى أدنى شك. لكن شنو ربما اللي ينقص اليوم على أرض الواقع، نحكي على بلادنا على تونس؟ هل ثم مشكل اليوم في الإمكانيات المادية اللوجستية البنية التحتية؟
1: هو الحقيقة معناتها من ناحية التكوين الهندسي في تونس ممكن مسألة أنه عندنا هجرة كبيرة للمهندسين التوانسة تبين وتأكد أنه المهندس التونسي يخرج مهندس متكون ومهندس عنده كفاءة اللي نجم يعمل بها في أطر معناتها فيها تنافسية كبيرة برشا، كما في أوروبا كما في أمريكا كما في بلدان الخليج يخرجوا برشا ويثبتوا معناتها إمكانياتهم. والحق هذا بحكم زياراتي المتعددة للجامعات في إطار ممكن أعمال جامعية وإلا في إطار تأطير مشاريع نهايات ولا ختم الدروس،
0: نعم
1: معناها نشوف أنه أبنائنا الطلبة في المدارس الهندسية معناتها يعملوا الكيف بالحق، معناتها بالدرجة أبنائنا عندهم ممكن من القدرة ومن التمكن اللي يخليهم معناتها ينجموا يفرضوا أنفسهم في أي مكان.
0: نعم.
1: نرجع تول أهم الأسباب ممكن اللي تخلي الذكاء الاصطناعي ماهوش بتاتر
0: في المتناول وإلا
1: هو في المتناول للناس كل ما وكل حد كيفاش باش يستعملوا الذكاء الاصطناعي وناهي الدرجة والمستوى اللي نجم يوصله في استعمال الذكاء الاصطناعي، إلا أنه ثم معناتها مسألة التجهيزات تجهيزات اللي تنجم اللي تخلينا نجم نطور نماذج تونسية نماذج وطنية للذكاء الاصطناعي في مؤسساتنا ولا في للعموم، معناتها تتطلب تجهيزات مكلفة برشا وتتطلب كذلك ممكن تكوين على التجهيزات هذه، وتتطلب زادة أنه ممكن نشجع أبنائنا ونعطيهم ممكن التشجيعات نعطيهم الإمكانيات أنهم ينجموا يبقوا في ويخدموا الإطار بعد التشريعي يعني المحيط العمل اللي باش يخدموا فيه، لأنه معناتها بالحق معناتها المهندس التونسي المتخرج جديد إذا كان وصل باش يلقى شغل معناها باش يلقى شغل في ظروف معناتها صعيبة وفي ممكن يعني لسالير المدخول اللي باش يدخله شهريا معناتها الشهرية بتاعه ضعيفة معناتها بالنسبة للمهندسين في
0: أماكن أخرى تونس. نعم.
1: لازم أولا توفير التجهيزات والبنى التحتية بتاع الذكاء الاصطناعي وكذلك تشجيع المهندسين أنه نوفروا لهم معناتها الظروف انه يتشجع ويبقى معناتها
0: نعم.
1: يعمل في الميدان.
0: نعم اكيد الندوه هذه انبثقت عليها توصيات افاق مستقبليه، شنو نجموا نعرفوا على ابرز التوصيات اللي خرجتوا بها سي سامي من الندوه هذه اللي انتظمت؟ نعاود نذكر يوم السبت الماضي ونذكر انه هي يعني ندوه وطنيه تحت اشراف سيد وزير تكنولوجيا الاتصال تحت عنوان ولا تحت شعار المهندس في قلب الاستراتيجيه الوطنيه للذكاء الاصطناعي. الحدث هذا شنو هي التوصيات اللي خرجتوا بها سي سامي؟
1: الحقيقه من اهم التوصيات انه تكون ثمه معناتها اتفاقيات، تكون ثمه شراكه بين عماد المهندسين ومختلف المؤسسات المتدخله، هذا معناتها يساعد انه ممكن نوفروا ظرف ملائم ولا ظرف ممكن اكثر حمايه للمهندس في العمل نتاعو.
0: نعم.
1: كذلك خرجنا بكونه معناتها نجم ننسقوا مع الجامعة، خاطر العديد من المتدخلين معنا كانوا دكاترة جامعيين والتنسيق ممكن مع الجامعة وبين عينات المهندسين والجامعة وكذلك مختلف المتدخلين الأخرين اللي هم معناتها القطاع الخاص والمجتمع المدني باش نوصلوا إن شاء الله والبيسير للإدارة التونسية باش نوصلوا نوفروا للمهندس إطار تشغيلي وإطار معناتها يخليه نجم يطور اكثر وينجم المبادره نتاعو، خاطر مبادرات كثيره راهو وقدمنا بعض المبادرات لشركات ناشئه معناتها وكرمناهم في بمناسبه اليوم معناتها يوم الندوه نهار السبت اللي فات، معناها النجم نلقاو اذا كان يكون ثم تفاعل بين مختلف الاطراف المتدخله ويكون ثم تشاركيه نجم نوصلوا معناتها نحسنوا شويه ونقدموا معناتها باستعمال الذكاء الاصطناعي وجعلوا معناتها أداة معناتها للتقدم بالاقتصاد وبالتكنولوجيا الوطنية.
0: ممتاز. حب نشكرك برشا سي سامي على الفرصة هذه اللي تحتلنا اليوم باش تعرفنا على أبرز مخرجات ونتائج الندوة اللي انتظمت. نعود نذكر يوم السبت الماضي ندوة وطنية العفو تحت شعار المهندس في قلب الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. وهم برشا زاد كيف الحيز يعني اللي اعطيتوه للشركات، يعني كان ثم عرض مشاريع ولا خليني نقول سكسس ستوري، ربما مشاريع هندسية مبتكرة في مجالات مختلفة كما البصمة الكربونية كما الأمن السيبراني والذكاء التجاري، وهذايا دليل على اليوم تمكن المهندس التونسي والكفاءات التونسية من المجال هذا، مجال الذكاء الاصطناعي بمختلف تفرعات متاعه. شكرا لك مرة أخرى سي سامي على الفرصة هذه اللي تحتها لنا، سعدنا برشا باستضافتك بفضلك. كنت معنا في المباشر سي سامي سعيد كاتب عام الهيئة القطاعية للنقل والاتصالات بعمادة المهندسين التونسيين. شكرا جزيلا لك. 3:19 دقيقة توقيتنا، مازلنا معكم للأربعة في أكاديميا.

0: أكاديميا. مرحبا بكم معنا من جديد. هذا هو الجزء الثالث والأخير من برنامج أكاديميا. توقيتنا الماضي 3:25. نجدد التحية لكل مستمعاتنا مستمعينا على موجات إذاعة صفاقس. اليوم في حصتنا في هذا الجزء الثالث والأخير باش نسلط الضوء على معجم طبي مازال كيف الزر. المعجم هذايا معجم بثلاثة لغات، العربية الفرنسية والإنجليزية، من تأليف الأستاذ والدكتور أحمد ذياب. كتاب يضم أكثر من 120 ألف مصطلح طبي وعلمي. كتاب يعتبر من أهم المراجع الطبية الحديثة في العالم العربي. اليوم إذن يسعدنا برشا أنه يكون بحذانا ونستضيفوه بحذانا في استوديوهاتنا بإذاعة صفاقس في برنامج أكاديميا الدكتور أحمد ذياب، أستاذ في الجراحة وتقويم الأعضاء، عضو الجمعية الدولية للجراحة وتقويم الأعضاء، عضو الجمعية الدولية لتاريخ الطب، أمين عام الجمعية التونسية لتاريخ الطب والصيدلة، رئيس جمعية اللغة العربية وعضو مجمع اللغة العربية بليبيا. أهلا وسهلا دكتور، نورتنا برشا اليوم في استوديوهاتنا بإذاعة صفاقس.
1: أهلا وسهلا وشكرا على الدعوة الكريمة، خاصة وأنها أولى المرات التي يتحدث فيها عن هذا المعجم، عن هذا المنجز الذي له تاريخية والذي له عشرات السنين من العمل الدؤوب مع فريق أعمل معه على رأسه، وهذا العمل هو هذه النتيجة وهو مطلب من دولة شقيقة سوف نتحدث عنها
0: إن شاء الله يا ربي. خليني ساعة قبل كل شيء دكتور، بعد إذنك، قبل ما نحكيه على المعجم هذية، على الإصدار هذية، يعني نحكي شوية على الدكتور أحمد ذياب. يعتبر الدكتور أحمد ذياب من أبرز الأطباء والمفكرين التونسيين والعرب المدافعين عن تعريب العلوم الطبية، من مواليد 14 فيفري 1946 في صفاقس. التعليم الأولي كان بين الكتاب والمدرسة العصرية، قريت باللغتين العربية والفرنسية، ثم تحولت لفرنسا لدراسة الطب في جامعة باريس. تحصلت دكتور على عدة اختصاصات علمية في التشريح، في الجراحة، تقويم الأعضاء، الجراحة المجهرية، الطب الرياضي. أيضا تحصلت على دكتوراه في البيولوجيا البشرية. خدمت كجراح ومدرس في فرنسا. العودة إلى تونس كانت عام 1974، ساهمت في تأسيس كلية الطب بصفاقس، وأنت من أول التونسيين اللي ألقيت محاضرة في كلية الطب بصفاقس. اسم الدكتور أحمد ذياب برز خاصة في مجال تعريب الطب. أنت من الناس اللي تؤمن بضرورة تدريس العلوم الطبية باللغة العربية، قمت في بداية الثمانينات بتدريس علم التشريح بالعربية، ساهمت في توحيد المصطلحات الطبية العربية ضمن مشاريع علمية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وكذلك مؤسسات عربية عديدة، ألفت وترجمت وراجعت عشرات الكتب والمعاجم الطبية والعلمية، من أبرزها المعجم الطبي ثلاثي اللغات ومعاجم التشريح وكتب تاريخ الطب والأدوات الجراحية العربية الإسلامية. ساهمت أيضا في إعداد أكثر من 86 مقال علمي، شاركت في مؤتمرات وندوات حول التعريب وتاريخ الطب، شغلت عضوية عدة هيئات علمية عربية ودولية من بينها مجمع اللغة العربية، اتحاد الأطباء العرب، الجمعيات الدولية للجراحة وتاريخ الطب، ساهمت في إنشاء المتحف الوطني للطب بتونس، وصنعت نماذج لأكثر من 450 أداة جراحية عربية إسلامية. وتقديرا لمسيرتك العلمية والثقافية تحصلت على عدة جوائز على عدة أوسمة، من بينها وسام الاستحقاق الثقافي التونسي. وكما قلت اسم الدكتور أحمد ذياب أقعد مرتبط بالدفاع عن اللغة العربية وتطوير المصطلح الطبي العربي. أنا حاولت لمحل اللخص السيرة الذاتية للدكتور أحمد ذياب، ما شاء الله، معناتها كيف بعثت السيرة الذاتية برشا صفحات، حاولت أن نلخص، إن شاء الله نجحت في ذلك. دونك مسيرة محترمة جدا. اليوم معناها دكتور أحمد ذياب من أشد المدافعين على تعريب المصطلحات العلمية والطبية. معناتها شنو اللي يخليك ربما تاخذ توجه هذايا؟
1: شكرا لك. هي ولن أنت ذكرتي أنني درست بفرنسا كامل الطب، وأنني درست بفرنسا، أي أنني كنت جراحا وكنت طبيبا وكنت أستاذا في التشريح بفرنسا.
0: نعم.
1: وعندما دعيت لإلقاء أول درس بكلية الطب بصفاقس تساءلت وسألت الإدارة بأية لغة تريدون أن أدرس، فكان الجواب بالنسبة إليهم طبيعيا بالفرنسية. ثم حاولت أن أدرس باللغة الفرنسية ووجدت أن التونسية بصفة عامة مهما كان مستواه في اللغة الفرنسية هو لا يدرك كنها هذه اللغة، فاللغة هذه الفرنسية فهمها الفرنسيون. لماذا؟ لأنهم قد درسوا اللاتينية وقد درسوا اللغة اليونانية. نحن في تونس وفي كافة البلدان العربية لا ندرس اللاتينية ولا ندرس
0: اليونانية.
1: إذن نحن لا نملك جذور اللغة، فعندما نقول أبسط كلمة في التشريح مثلا أو في الطب كلمة بيسبس، بيسبس نحن نفهم أن بي معناها اثنين لأنها متداولة، ولكن لا نعرف معنى سبس. وعندما نقول عندي لزاد دكتور، عندي لزاد دكتور، ما معنى زاد دكتور؟ مع المواطن التونسي لا يفهمها، وحتى الذي يتفوه بها لا يفهمها، وحتى الطبيب الذي يعالج هذه الأمراض أمراض الرياضة لا يفهمها. من أين جاءت كلمة الدكتور؟ من أين جاءت كلمة الدكسيون؟ هو التصاق بالجذور، الجذور أ دي دي بمعد بمعنى تقريب، هي العضلات المقربة. وعندما يمسك اللاعب الكرة في الميدان بصفة أنانية سوف يصاب بمرض يعل هذه العضلة، هذه العضلات المقربة. وعندما نقول بيسبس، سبس هي جاية من كابوت بمعنى رأس، هي العضلة ذات رأسين. وعندما فهمت أن الطالب التونسي لو قلنا له هي العضلة ذات الرأسين هو ليس بحاجة إلى قاموس أو من يشرح له أن هذه العضلة تملك رأسين. أما إذا قلنا له مشكلة بسبس، لا يوجد طبيب واحد يعرف معنى بسبس، لا يوجد إلا تعلما. ثم هو لا يفهم من أين جاءت كلمة بسبس. إذن الطريق أصبحت سهلة بسيطة. تعلمت العربية، اتخذت أستاذا في العربية بعد سنوات من الطرح، وطرحت على الوزارة مشروع تعريب التشريح، المادة التي كنت أدرسها بالفرنسية بصفاقس بصعوبة كبرى. سألت الوزارة، الوزارة لم تجبني عن هذا الموضوع بتاتا. فانتظرت عاما كاملا وكتبت إلى الوزير، قلت له كتابة: سيد الوزير، سوف أدرس باللغة الوطنية كما يملي علي ذلك ويسمح لي الدستور التونسي، فإن كان لكم مانع رجاء مدي بملاحظاتكم. لم يمدني بملاحظاته لأنه لا يمكن لوزير أيا كان في تونس أو في البلاد العربية بصورة عامة أن يمنع أستاذا من التدريس باللغة الوطنية كما يمليه الدستور. إذن درست باللغة العربية لثلاث سنوات، لكن المعضلة لم تكن في الطالب، هي كانت في الأجواء التي حامت حول هذه التجربة، ومن الزملاء الأفاضل الأجلاء الذين أتعبهم وأنهكهم الجهد الذي كان عليهم أن يبذلوه لتعلم العربية مثلي ودراسة العربية ودراسة المصطلحات العربية. إذا لم يقوموا بهذا الجهد، فهموا أن الطريقة السهلة هي التدريس بلغة ببغائية دون فهمها. وأكد أن الذين يدرسون ويدرسون باللغة الفرنسية في شمال إفريقيا وباللغة الإنجليزية في المشرق العربي لا يفهمون اللغة التي بها يدرسون. ناهيك أني درست بمصر مع زميلي المرحوم محمد توفيق الرخاوي، كان يدرس نظريا بالإنجليزية، ولكنه كان يقول الأرتيريا اللي بتمر من هنا فوق الكتف وبتمر من هنا وتنزل وتتصل بالأرتيريا رادياليس والأرتيريا براكياليس إلى غير ذلك، هذا كلام خليط من العربية أو اللهجة المصرية وبالمصطلحات. إذن الطريق بسيطة وسهلة مثل ما عمل يعمل السوريون، هو أن ندرس باللغة الوطنية، وهو أمر تتخذه كل بلدان العالم. كل بلدان العالم تدرس بلغاتها. ألبانيا الفقيرة التي لا تملك صناعة ولا تملك ولا تملك تدرس بلغتها. سلوفينيا وليس فيها أكثر من 3 ملايين ساكن تدرس الطب بلغتها. إيران تدرس بلغتها الطب. تركيا تدرس بلغتها. لماذا إذن هؤلاء العرب الذين هما في تعداد 450 أو في تعداد الأموات حين يتوجهون إلى موضوع اللغة لا يحركون ساكنا إذا ما تعلق الأمر بلغتهم والدفاع عنها؟
0: نعم.
1: وفهمت أن القضية ليست بالسهلة، لأن هناك قوى خفية، قوى هي أقوى من كل إرادة، يمكن أن تعطل أي مسيرة وأي إنجاز وأي عمل بشري.
0: من المنطلق هذا إذن جاء دفاعك على اللغة العربية وعلى تدريس الطب باللغة العربية، ومحاولاتك في الإطار هذا وفي الاتجاه هذا أنه نعرب المصطلحات العلمية والطبية، يعني عندها فترة طويلة لين وصلنا للإصدار الجديد هذا دكتور اللي باش نحكيو عليه واللي باش نخصصه الحيز الزمني الكبير في حصة أكاديميا. معجم طبي ضخم بثلاثة لغات، عربية فرنسية إنجليزية، ألفت سيادتك فيه أكثر من 120 ألف مصطلح طبي وعلمي. بطبيعة باش نهنيوك في البداية على الإصدار هذية. شنو نجم نعرف أكثر على الإصدار هذية؟ الفكرة، المنطلق، والمشروع يعني في حد ذاته معناتها كمل وإلا مازال باش يتواصل؟
1: شكرا. هو المشروع كما ذكرت هي أفضل كلمة، أجمل كلمة، هي أن لك مشروع. من يوم عربت مادة التشريح ولي مشروع، هذا المشروع موضوع في مخيلتي، في ذاكرتي، في عملي اليومي، وفي الكمبيوتر، في جهاز الكمبيوتر سواء المنزلي أو الجهاز الذي هو بمكتبي. هذا الموضوع موجود متوفر على الدوام، أي أنني أعمل عليه من ربما من سنة 87 إلى اليوم. وأخيرا طلب إلي المجلس الأعلى للغة العربية بالجزائر
0: يعني الدولة الشقيقة اللي طلبت منك العمل هذه هي الجزائر.
1: نعم الدولة الشقيقة لهم وجهة نظر ولهم رأي ولهم مشروع كذلك بالبداية بتعريب الطب بعد أن عرب الطب المغرب الشقيق. المغرب الشقيق عرب الطب من سنة 2017. يجب أن نعرف هذا إذا ما كانت لتونس تجربة فاشلة بين زافرتين في الثمانينات، المغرب عرب طبه من بداية من سنة 2017.
0: نعم.
1: ويأتي دور الجزائر. الجزائر تريد أن تعرب الطب. نعم. إذن هذا المكتب، مكتب المجلس الأعلى للغة العربية، طلب إلي أن أسهم، وطلبوا إلي أن أسهم ما قد أعمل عليه. فذكرت لهم أني أملك معجما يمكن أن أوفره لهم كبداية مشروعهم. فكتبت هذا المعجم وأصلحت من أمره، وهو ذو مدخل إنجليزي مع عمود فرنسي مع عمود عربي، ووضعته على محطة أمازون .com. هذا المشروع يحتاج الآن إلى الشرح. ما معنى الشرح؟ أنت عندما تدخل إلى هذا المعجم تجد تطرح أي كلمة، تطلب له كلمة أرتير فيدلك على كلمة أرتير بالفرنسية. لو كتبت له كلمة أرتيري أو فين بالإنجليزية فسوف يدلك على مجموعة أوردة فين بربما هناك 259 وريد.
0: نعم.
1: ولو وضعت له كلمة وريد فسوف يدلك على كل الأوردة الموجودة في جسم الإنسان وعددها أكثر من 600 إلى غير ذلك. إذن أنت تضع الكلمة وهو يدلك على مقابلها بالفرنسية ومقابلها بالإنجليزية. وإذا ما وضعت له الكلمة بالإنجليزية فسوف يدلك على مقابلها بالفرنسية ثم مقابلها بالعربية. والمطلوب والمشروع الذي سوف نعمل عليه في الجزائر هو
0: شرح.
1: أن نشرح
0: تفسير
1: في مرحلة أولى. سوف نقوم بفصل الكلمات. ما معنى فصل الكلمات؟ أي أننا سوف نأخذ من هذا المعجم الكلمات التي تخص الطب العام. الطبيب العام الذي في حديثه إلى المريض سوف يشرح له بعض الأمراض. ثم نأخذ كذلك طب القلب، طب الصدر، طب المناعة، نأخذ التخصصات. هذه التخصصات سوف يقوم الزملاء الكرام بالجزائر الشقيقة بشرحها. شخصيا كذلك كلفت بلجنة، لجنة جراحة العظام، بما أنني مختص في جراحة العظام، ولجنة التشريح ولجنة تاريخ الطب، فأنا مؤرخ للطب، أكتب في تاريخ الطب، وكنت من المساهمين في تأسيس الجمعية التونسية لتاريخ الطب والصيدلة. إذن المرحلة الكبرى هي شرح المصطلحات، لكن هذا الشرح بدأ فيما قبل. كلفت من طرف مكتب تنسيق التعريب من عامين في العامين الماضيين بكتابة المشروع الطبابي. ما معنى الطبابي؟ الطبابة هي لاباراميدسين. الطبابي هو الذي يعمل بجانب الطبيب. نقول نحن شبه طبي. هي كلمة شبه طبي خطأ فادح. ما معنى شبه طبي؟ هل هو يشبه الطبيب أو له شبهة مع الطب أو له كذلك؟ يعني هذه الكلمة خاطئة. إذن عوضتها شخصيا بكلمة طبابي، وقبلت من مكتب تنسيق التعريب، وقدمنا المحاضرات حول هذا الموضوع.
0: نعم.
1: وقدمت مشروعي مشروحا لأنه كان طلبا، الطلب كان تقدم به مكتب تنسيق التعريب بالرباط التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. هذا المشروع قمت به فشرحت 7000 مصطلح، 7000 مصطلح مشروحة، دام العمل عامين كاملين، وقدمته منذ بضعة أشهر إلى المكتب، مكتب تنسيق التعريب، وهو بصدد المراجعة، لأن كل عمل بشري فيه أخطاء. حتى هذا العمل ميديكال ديكشنري، هذا المعجم الذي وضعته على محطة أمازون، قد تكون فيه ملابسات. يعني هناك من لا يتفق على المصطلح،
0: أكيد.
1: هناك من قد يناقش. إذن أنا ذكرت للأخوة أنني أتوسل إليهم بالقيام بالمراجعة والنقاش البناء والملاحظات والمراجعة والشرح. أنا اللهم قيني شر الغرور أضع هذا المعجم
0: على،
1: وهو عمل
0: نعم.
1: يعني قمت به من عشرات السنوات، ولكن كل عمل بشري قابل
0: للخطأ،
1: للخطأ، للنقاش،
0: نعم،
1: للتغيير،
0: للتطوير،
1: للتطوير إلى غير نعم. ذلك
0: دور منظمة الصحة العالمية في المشروع هذا هم برشا أنه يظل نحكي عليه دكتور.
1: جدا. منظمة الصحة العالمية، يقول الآخر، عندما وجدت رميت ببعض الحجارة وبعض التهم في الثمانينات لجأت إلى منظمة الصحة العالمية. ففي منظمة الصحة العالمية وجدت أناسا يدافعون عن اللغة العربية، ووجدت أن منظمة الصحة العالمية تطلب إلى الأطباء أن يعاملوا مرضاهم باللغة الوطنية أو حتى باللغة المحلية، وليس باللغة الأجنبية. ومنظمة الصحة العالمية كانت تطالب وإلى اليوم تطالب الأطباء بأن تكتب الوصفة باللغة الوطنية، وتطالب الأطباء بأن يكتبوا تقاريرهم باللغة العربية في المنطقة العربية. إذن منظمة الصحة العالمية كانت لها ميزانية كبرى وطيلة 20 سنة أسسنا للمعاجم الطبية الموحدة، وكنت عضوا مشرفا على أهم عمل، العمل التشريحي، كامل مصطلحات التشريح كنت مسؤولا عنها، وكنت كذلك مسؤولا عن كامل المصطلحات الفرنسية. وكان إلى جانبي عنصران رئيسيان، محمد هيثم الخياط من سوريا ومحمد توفيق رخاوي من مصر.
0: نعم.
1: ثلاثتنا أعددنا، كنا في لجنة ثلاثية لوضع لبنة المصطلحات الموحدة. وضعنا أكثر من 400 مصطلح، وهي ليست كثيرة ولكنها أساسية، ووحدناها حتى لا يستعمل المشرقي مصطلحا لا يستعمله الموريتاني أو المغربي أو الجزائري أو التونسي.
0: نعم.
1: إذن هذه مصطلحات موحدة، ولا عيب في أن نناقش أنفسنا. ولجأنا إلى اللسانيين وأساتذة اللغة العربية إلى غير ذلك. يعني هناك أكثر من 380 أستاذ التحقوا بنا في هذا المشروع الضخم الذي أعطى على الأقل معجمين، معجم طبي إنجليزي فرنسي عربي ومعجم فرنسي إنجليزي عربي، ثم أعطى معاجم التشريح ومعاجم مختصة ومعاجم الكلمات القديمة ومعاجم الفيزيولوجيا ومعاجم، أعطى كثير من المعاجم المختصة، كل ذهب حاملا بضاعة من هذا المعجم الموحد إلى اختصاصه ليشرحه ويستعمله. وعمل هذا دام 20 سنة. من هذا المنطلق يأتي هذا المعجم طبعا، لأني كنت مواكبا من اليوم الأول المعجم الطبي الموحد حتى اليوم، وأنا أتعامل مع هذه المنظمة وغيرها من المنظمات مثل مكتب تنسيق التعريب ومنظمة العربية التربية والثقافة والعلوم ومجلس وزراء الصحة العرب.
0: نعم.
1: ثم مجلس الأطباء العرب، مجلس الأطباء العرب الذي هو كذلك له دور في دفع الأطباء لاستعمال اللغة الوطنية.
0: وما مدى أهمية استعمال الطبيب للغة العربية في معاملاته اليومية مع مريض، مع أشخاص يعني قابلهم في حياته اليومية؟ يعني ما مدى أهمية يعني كتابة وصفة بالعربية، تبسيط معلومة للمريض بالعربية؟ ما مدى أهمية
1: هذا؟ أمر أساسي جوهري نفسي ضروري لكل طبيب. أعتقد أن الطبيب التونسي خاصة قادر على ذلك، والدليل أعطيك دليلا بسيطا.
0: نعم.
1: يدخل مريض تونسي ويطلب تقريرا طبيا، الطبيب في صفاقس أو في تونس العاصمة أو في سوسة أو في أي مدينة أخرى سوف يكتب تقريره باللغة الفرنسية، وإن طلب المريض تقريرا بالعربية فسوف يقول له عليك بدفعه إلى دفع بضعة دنانير إلى المترجم فسوف يترجم لك التقرير. لكن لاحظي أمرا، إذا ما دخل مريض مثلا من دولة شقيقة من ليبيا مثلا،
0: نعم،
1: أولا الطبيب يتحول فجأة إلى متكلم بالغ باللغة العربية، ثم يتحول بأمر سحري إلى طبيب يكتب وصفته باللغة العربية، وإلى طبيب يكتب تقريره باللغة العربية، وإلى طبيب سوف يتقن العربية لأنه فعلا أصلا يتقن العربية. لكن
0: يستسهل ربما أنه يكتب بالفرنسية ولا يحكي بالفرنسية ولا يتواصل.
1: السهل مهمة الطبيب هو أن تشرح للمريض وتشرح نفسك للمريض وتشرح المصطلحات ببساطة للمريض. ليس أن تخدم لغة أخرى، وليس أن تخدم الطب وتدرسه حتى توجه الأطباء إلى فرنسا وألمانيا وغيرها. هذه ليست مهمة. المهمة الوطنية هو قبل كل شيء البلاد التي نعيش فيها، نعيش على أرضها، نأكل من خيراتها، هذا هو الأصل. ومن السهل أن ينتقل طبيب درس باللغة العربية إلى طبيب يمارس في ألمانيا أو يمارس في اليابان
0: نعم.
1: في ظرف بضعة أشهر أن يتحول إلى ناطقا باليابانية أو ناطقا بالألمانية أو ناطقا بالفرنسية أو أي لغة أخرى.
0: نعم. بعد ذلك دكتور حب نرجع معك 8-7 سنين التالي. أول مرة اتقابلت فيها معك كان في مدينة العلوم بتونس العاصمة، والمناسبة كانت معرض في مدينة العلوم فيه أدوات جراحية عربية وإسلامية، أكيد تتذكر المعرض هذا.
1: طبعا
0: معرض عنده خصوصية، معرض لأول مرة يظهر لي وقتها يصير في تونس. كان ذكرنا شوية بالفترة هذيك، بالمعرض هذايا، بالإطار خاصة.
1: الأدوات الجراحية، كثيرا ما نقول أن العرب شعراء والعرب كتبوا جاحظيات وكتبوا آدابا وكتبوا شعرا وكتبوا وكتبوا، ولكن ننسى أن العرب قدموا للعلوم صفحات مجيدة، صفحات رهيبة، صفحات في الأدوات الجراحية، في الأدوات التقنية إلى غير ذلك. إذن في الحقيقة البداية كانت كالتالي: كنت أتعامل في غرفة العملية مع الطبابيين، والطبابي أي المساعد الطبي
0: نعم
1: ينطق بلغة مهزومة، بلغة مكسرة بالفرنسية، فقلت لما لا أشرح له هذه المصطلحات التي يستعملها يوميا عساه يفهم ما يقول. فحاولت البحث، كان ذلك في نهاية الثمانينات، عن مصطلحات للأدوات الجراحية، فوجدت كنزا كبيرا ثمينا جدا، وهي الأدوات الجراحية. هذه الأدوات موجودة في المخطوطات الطبية العربية، أي أن العرب صنعوا أدواتهم، وعلينا اليوم أن نصنع أدواتنا، صنعوا أدواتهم الجراحية واستعملوها للعمليات. إذن علينا، قلت ما علي إلا أن أبحث في هذه الأدوات،
0: الأسماء متاحة،
1: الأسماء متاحة. وجدت 454 أداة جراحية قديمة استعملها العرب ولكن غير مجسدة، وجدتها في المخطوطات مرسومة، مثلا الزهراوي كان يرسم أدواته، وبعض الجراحين الأخر كانوا كذلك.

0: لأؤسس متحفا وطنيا للطب، وأسست، لا أقول أكثر من ذلك، أنا أسست المتحف الوطني للطب الذي دشن في 8 نوفمبر 1997. هذا المتحف موجود إلى الآن إلى يومنا هذا في نهج زهير السافي، وهو موجود، وقد حاولنا تحويله ونقله إلى كلية الطب، ولكن وزارة الصحة أبت إلا أن تتمسك به وتملكه، ولا أزال منسقا لهذا المتحف.
1: نعم.
0: ثم أخذ هذا المتحف إلى منصات أخرى، مثل عند تدشين كلية الطب سنة 2002 كان الرئيس بن علي وأمير قطر حضر التدشين، وطلب أمير قطر، أمير قطر طلب نسخة من المتحف.
1: نعم.
0: وقال كم تريدون؟
1: نعم.
0: حددوا مبلغا. فذكروا له بأن الكلية بحاجة إلى مدرج. كم هو المدرج؟ 5 ملايين. يعني 5 ملايين يعني 5 مليارات.
1: نعم.
0: دفع 5 مليارات لنسخة من المتحف.
1: نعم.
0: هذا الأمير نشكره لأنه دفع 5 مليارات لنسخة من المتحف.
1: نعم.
0: وهذا موجود في مقدمة الكتاب الذي كتبته حول هذه الأدوات. وبما أن المتحف كان بتونس العاصمة واستفردت به وزارة الصحة ولا تريد أن ينتقل إلى أماكن أخرى، استصنعت نسخة ثانية، وهذه النسخة الثانية هي التي تنقلت بها من مدينة العلوم إلى مدينة العلوم إلى مدن أخرى، إلى ثم حطت رحالها أخيرا في مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان.
1: ممتاز.
0: وهي موجودة الآن بمركز دراسات الإسلامية بالقيروان.
1: الحقيقة دكتور الوقت معناتها ما حسيناش به معاك، احنا اليوم فرحنا برشا بحضورك معنا في إذاعة صفاقس، وانت ما زلت بتبيعة كيف أصدرت معجم طبي، نعود نذكر، بثلاثة لغات، عربية فرنسية إنجليزية، أكثر من 120 ألف مصطلح طبي وعلمي، وكما قلت معناها الكتاب هذا يعتبر من أهم المراجع الطبية الحديثة في العالم العربي، موجود في نسخة إلكترونية، يعني أي واحد يسمع فينا توا نجم يدخل ويعمل عليه نظرة ويشوف شنو اللي فيه بالضبط. نحب نخلي لك كلمة تختم بها المصافحة هذه، على أمل أنه تتجدد معك اللقاءات في مناسبات قادمة، نزيدو نحكي أكثر على هذا العالم، عالم الطب أكيد اللي قد ما نحكيه عليه وديما شوية. نخلي لك الكلمة دكتور.
0: أولا شكرا على الاستضافة، وهي أولى الاستضافات كما قلت حول هذا الموضوع، أشكرك شخصيا. وأريد أن أقول أن العمل مستمر، المشروع لابد أن تأخذ به أياد أخرى وأياد إضافية، سواء بالجزائر أو بالمغرب أو بتونس أو بموريتانيا أو بالكويت، وأنا منسق للغات، للغة الطبابية، أو بمصر. علينا أن نعرب طبنا ولا نخجل من هذا الموضوع. وأن نناقش الموضوع بكل هدوء
1: ورصانة
0: ففيه مصلحتنا وفيه مستقبل أبنائنا.
1: كل الشكر والتقدير ليك الدكتور الأستاذ أحمد ذياب، كنت ضيفنا اليوم في أكاديميا، وإن هكا نختم وننهي معاكم اللقاء هذية. إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير وعيدكم مبروك، إلى اللقاء.
2: أكاديميا
3: فضاء للقاء والتواصل وتلاقح.

0: الرابعة مساء.
1: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. تشهد مختلف طرقات ومداخل مدينة صفاقس حاليا حركية كبيرة ارتبطت أساسا باستعدادات المواطنين لعيد الأضحى، سواء بالتسوق أو التردد على أماكن بيع الأضاحي أو خلال التنقل للعودة إلى العائلة للمعايدة داخل المدينة أو خارجها. اشتكى عدد من متساكني معتمدة عقارب اليوم من انقطاع وتذبذب في الماء الصالح للشرب، خاصة بمناطق الواد الكبير والمرعنية وزليانة وحي الزيتونة. دعا منسق الأساتذة النواب المدمجين مالك العيار اليوم إلى ضرورة تسوية وضعيات عدة أساتذة إثر تسجيل تأخر في صرف أجورهم وعدم استلام قرارات الانتداب. دعا برنامج الأمم المتحدة للإنماء بتونس إلى التسريع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل المتعلقة بالتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر بالتعاون مع وزارة البيئة ومختلف الشركاء والمتداخلين. في العالم استشهد أكثر من 7 فلسطينيين في قطاع غزة، بينهم 5 في مخيم اللاجئين و2 في سيارة، وكانت مسيرة صهيونية أطلقت قذيفة على مدنيين في منازلهم تزامنا مع محاولة مسلحين عملاء لإسرائيل اقتحامها في منطقة شرقي مخيم المغازي. عاد اليوم كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إلى طهران إثر مشاورات مع مسؤولين قطريين في الدوحة حول وقف إطلاق النار وتحقيق سلام مع الولايات المتحدة. حذرت إيران اليوم أمريكا من شن هجمات عليها رغم وقف إطلاق النار، مؤكدة أنها ستتعامل مع أي اعتداء أمريكي كما تعاملت معه أمس بنفس درجة الحزم واليقظة. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

0: Écosport.
1: Écosport.
2: ست دقائق على الساعة الرابعة حب الرياضة في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة في حصة إيكوسبور من توا إلى حدود الساعة الخامسة مساء على مستوى المتابعة المواكبة لمختلف الأخبار، خاصة اليوم مش نركزوا على الرياضة العالمية وباعتبار أنه الحدث بدأ يقرب مونديال 2026 لكرة القدم. طبعا الناس كل في انتظار هذا الحدث الرياضي العالمي وفي انتظار طبعا المشاركة التونسية السابعة في المونديال. إن شاء الله بالتوفيق للعناصر الوطنية في هذه المشاركة. التحضيرات بدأت تقريبا منذ 6 أيام في تبرقة وما زالت متواصلة، وبعد نرجع بأكثر تفاصيل عن كل ما يهم المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، سواء من حيث القائمة اللي تم اختيارها من قبل الناخب الوطني صبري اللموشي، وكذلك من حيث المقابلات الودية اللي ما زالت تنجز مقابلات دولية ودية في الانتظار ضد بلجيكا والنمسا، وبطبيعة المنافسين متاعنا في المونديال. مجموعة مسيرة بالكل أكيد أنا نشوفها من أصعب المجموعات اللي طحنا فيها في كأس العالم. طبعا نرجع بأكثر تفاصيل عن كل ما يهم هذه المجموعة السادسة وعن كل الأخبار الخاصة بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. نذكر طبعا المجموعة السادسة اللي باش نسلطوا عليها الأضواء اليوم، تضم كل من هولندا اليابان السويد وطبعا المنتخب الوطني التونسي. يحضر معنا اليوم على مستوى التحليل الفني الخاص بالأخبار الخاصة بتونس وكذلك المجموعة السادسة المونديال المدرب سليم الزويري. مرحبا بك سليم، نستنى برشا
3: اليوم. مرحبا بكل مستمعين إذاعة صفاقس.
2: نستنى برشا برشا سليم طبعا، وأكيد باش نحكيو على كل كبيرة وصغيرة تهم المنتخب الوطني التونسي اللي باش نبداو به طبعا في هذا الملف الخاص بالمونديال. مونديال كما قلنا كندا المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، نذكروا من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026.
0: Éco-mondial.

0: شاكيرا. إذن داي كلا على شاكيرا كما قلنا حاضرة تقريبا في معظم النسخ الأخيرة اللي حاضرة على مستوى المونديال. دي مثلا أغنية رسمية أثثها الفنان الكولومبية شاكيرا من أصل لبناني طبعا، ودائما تبدع في النسخ الكل تقريبا الفنانة الكولومبية شاكيرا. على كل المجموعة السادسة كما قلت مش حكيوا عليها الآن سليم، المجموعة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي طبعا في نظرة أولى قبل ما نحكي على المنتخب الوطني التونسي برشا نقاد يعتبروا هذه المجموعة من أقوى المجموعات الخاصة بمونديال 2026 اللي ضم منتخبات هولندا اليابان السويد وتونس. هل أنه فعلا يعني حسب ما شفت مجموعات أخرين أنه هذه المجموعة فعلا كما صنفها النقاد أن فعلا من أقوى وأصعب المجموعات الموجودة في المونديال؟
1: والله سي فتحي ما باش نكونوا واقعيين ونكونوا معنا نعطيه لكل ذي حق حقه ومعنا نجم نقول على الورق معنا أنا دي منامن بالميدان وما نتوقعش حتى فريق داخل كاس العالم تظاهر كما كاس العالم معنا تظاهرة كبيرة، ما نتوقعش حتى فريق يمثل الدولة متاعو يمثل البلاد متاعو يمثل الجهة متاعو باش يكون متخاذل ولا يكون يمكن تكون على الورق معنا أصعب مجموعة، لكن الناس كل راهي قاعدة تحضر والناس كل قاعدة تستعد بما فيه معنا كل فريق قاعد يقدم حتى إذا هو على الورق مثلا صنفوه مثلا فريق ضعيف ولا فريق متوسط ولا فريق كذا راهو مش يعطي كل ما عنده وما توقعش المجموعة الكل والناس كل قاعدة خاطر ماك تعرف سي فتحي معنا تول التظاهرة كما تظاهرة كأس العالم العالم كل يتفرج عليها حتى الملاعبي اون سوبوز يكون في مثلا في في في التصنيف اللي هو في دولة ضعيفة ولا في في مجموعة ضعيفة والواحد يحب يظهر ويحب يظهر روحه ويحب يقوي الكوتا نتاعو ويحب معناها يصلح لي كونترا نتاعو، فما شكون قاعد يجدد في كونتراتوات تو في التظاهرات هذه معناها يلوج على كونترا يلوج معناها الناس كل قاعدة تحسب والناس كل قاعدة تخدم وما نتوقعش انا يمكن على الورق صحيح يمكن بالاسم
0: المنافسين
1: لكن حتى تونس معنا انا قاعد نشوف في حتى في تونس تو في فكر جديد في منظومه جديده في دنيا جديده في خدمه جديده اللي ما كناش ما بالحق ما كناش احنا مع مع مع, مع كل احتلامات الاستاف الكل تعديه انا قاعد نشوف مع سي صبري تو في عقليه جديده في منظومه جديده في طريقه عمل جديده بحكم الماتش اللي لعبوا اللي فات معنا معناها تحس فما فكره الراجل يحب قاعد يخدم عنده فكره يحب يطبقها وهيك علاش معناها دخل في مثلا قعد هو والجمهور التونسي في اشكاليات علاش ما هزش هذا وما هزش هذا خاطر شوف كل مدرب راهو عنده فكر معين وعنده ستيل معين وعنده لاعبين معينين لازم يطبقوا له الفكر هكايا يعني نجم يكون سي مثلا سي فتحي يكون ملاعبي ممتاز لكن في الفكر نتاع المدرب تاع سي صبري اللموشي ما يمشيش ماهوش بالضروره اللي يكون
0: على كل وقت بالدرجه خاطر كلام تحكى برشا صبري اللموشي على مستوى الضغوطات اللي يمكن تعرض لها قال انا ما عنديش حتى ضغوطات طب نرجع للموضوع
1: معناها هيك حبيت نقوله لك سي فتحي معناها احنا معناها اعطيتك فكره كامله على معناها تجي تكون منظومه معناها مجموعه صعيبه وواحد كل شيء لكن اذا انت فريق محضر وداخل المتظاهره كيما كاس العالم ما فماش فريق كبير وفريق صغير لا بروفوني احنا ما كنا ند بالند مع البرازيل وكنا ند بالند مع برشا جمعيات صحيح هذه تظاهره وفلسفه اخرى ودنيا اخرى صحيح ولكن كوره اخرى زاده في معناها فكر اخر بنسق اخر ولهذا احنا تو الفريق علينا كنا نحاضي ونقفوا معاه نعطيوها كل ما معناها كشعب ولا كجامعه ولا كاطارات ولا كمدربين ونقفوا مع الفريق نتاعنا وان شاء الله بحول الله انا ديما نقول الحظوظ 50-50 معناها سواء مجموعه قويه ولا مجموعه ضعيفه الناس كل رايك قاعده تحضر الناس كل قاعده تخدم.
0: واضح به مش تبدا مع القائمه اللي تم اختيارها من طرف الناخب الوطني صبري لموشي طبعا القائمه هذه اللي عاده وهذا شيء طبيعي انه يعني ما ثماش قائمه حتى اي مدرب اي ناخب وطني يعملها تكون محل اجماع من طرف الناس الكل يعني ديما ثم اراء مختلفه وديما ثم ناس ثم العاطفه كذلك تدخل في الامور هذه ثم ناس تحب انه فرقها اللي تحبها تكون ممثله باكثر من لاعب هذا شيء معروف وشيء ثم الناس تحب ملاعب بعينه يكون موجود في القائمه رغم انه ساعات زاد ما يكونش في فورمه كبيره هذا كله عشناه في القائمات السابقه وحتى في القائمه هذه كالعاده كانت برشا انتقادات على مستوى الاختيارات نذكر بها حارس المرمى دحمان صبري بن حسن عبد المهيب الشابخ في الدفاع الطالبي براون عمر الرقيق، عروس الشيخاوي، فاليري نفاتي، علي العابدي، أمين بن حميدة. في وسط الميدان الصخيري الحاج محمود، خذيرة، حنبعل، بن سليمان، مرتضى بن ونس، اسماعيل الغربي، في الهجوم خليل العياري، سيباستيان تونيكتي، العاشوري، فيرس شوات، حازم المستوري، إلياس سعد، وريان اللومي. هذه القائمة اللي فيها حسب القراءة الأولية سليم عناصر عندها خبرة وعناصر شابة باش تاخذ المشعل في المستقبل. يعني حسينا أنه صبري لموشي حاول يمزج بين الطموح والخبرة في هذه القائمة. صحيح الخلطة يمكن ما عجبتش برشا ناس، ويمكن شافت بعض العناصر ما عندها متقدم، ما عندهاش إضافة كبيرة، وثم ناس استحسنت هذه القائمة باش يكونوا واضحين كذلك، وقالت أنه هذه فرصة لربما لإعطاء الوقت الآن لبعض العناصر الجديدة اللي لازم تاخذ وقتها، والقطع مع بعض العناصر اللي مثلت المنتخب الوطني التونسي في سنوات سابقة وفي دورات سابقة، وحال الوقت أنا تغادر باعتبار أنا ما عادش عندها مضيف. ما عادش قراءتك الأولية في هذه القائمة اللي تم اختيارها من طرف
1: شوف أنا ديما نرجع ونقول معناها سي فتحي، معناها ديما نقول لك كل مدرب وستيل جيم تاعو وفكره هو، معناها بصمته هو، وفي البصمة ولا في الفكرة لازمك تكون عندك دي كاليتي دي جوار يكونوا موجودين عندك في المجموعة. وما نتوقعش سي صبري معناها كي اختار المجموعة هذه يمكن نكونوا في واحد في زوز تعاطفنا، أما البقية راهو نتوقع اللي هو اللي خذا فيهم ديسيزيون، وخاصة نحكي ديما نحكي على ليكيب تيب ولا على ليكيب اللي مش تلعب، ولا معناها ديما نحكي على الستيل اللي حاجته به هو والفكر اللي حاجته به هو. نتوقع اللي هو كان عنده معناها يد في يمكن كما قلت تدخل شوية عاطفة، تدخل شوية احنا كتوانسة نحبه مثلا من جمعيتي من جمعيتك من كذا. صحيح انا يمكن نشوف حسب رأي، ولو انه انا نحترم رأي وخاطر هو اللي بيش يكون هو البريمير سمصابل، هو اللي مش يكون معناها هو اللي هو اللي مش تحاسب أما أنا كنت نجم نشوف علاء غرام كان نجم يكون موجود في المجموعة، معناها علاء أن بون ديفونسور قاعد يقدم في مردود زادة ممتاز تو في جمعيته، يمكن زادة يمكن يكون حسب رأيي أنا معناها العصام معناها اللي في الصين واللي في اليابان
0: اليابان
1: عصام الجبالي
0: ينجم يكون متقال خرجت تكلم على حازم الاسطوري ومصيب.
1: احنا ما عندناش معناها افون سونتر دي كلاسيك معناها اللي نجم نكملوا بيه، في وقاعد طفل يلعب في بطوله قويه ويلعب في شامبيونز ليغ ويلعب في وديجا توج مع جمعيته. معناها كنت نتوقع كنت نتوقع الزوز هذوما معناها ما أما ديما نرجع ونقول ديما الرأي الأول والأخير سي صبري، معناه هو اللي يعرف مجموعته، هو اللي يعرف الستيل جو اللي حاجته به، هو اللي عنده فكرة مثلا مش يخدم بها. احنا ما علينا تو كان نقفوا معه وديجا هما قاعدين يخدموا حسب ما علينا، فماش برشا ضغوطات عليهم، فماش برشا كلام زاد عليهم، وهذا هو اللي باهي. احنا كنا قبل عندنا برشا بلاتوات وبرشا دوا وبرشا يدخلوا يصوروا ويتفوا في الانترينمون، وعندنا برشا وديجا سي فتحي ممكن تشاطر لي الراي معناها مع كنا برشا نعملوا بلاتوات ونحكي ونفسروا ونحلوا طونك خلينا نستخدم. وعنا معنا عنا تظاهرة نشاركوا التظاهرة متاعنا، نمشي بحضورنا الآخر مقابلة ومن بعد نقيمونا ونحاسبونا.
0: وعلى ذكر الضغوطات على كل ما قلت قوله له نسمع صبري لموشي الناخب الوطني المنتخب الوطني التونسي طبعا شنو قال على مستوى هذه الضغوطات، خاطر برشا كلمة قال أنه القائمة بعض العناصر وقع فيها ضغط على الإطار الفني المنتخب الوطني التونسي، وصبري لموشي يكذب كل هذا الكلام.
2: Il n'y a aucune pression de la part de qui que ce soit sur un joueur qui était dans la liste ou un joueur qui n'était pas dans la liste. La liste a été faite, claire. Il y a eu juste cette parenthèse très désagréable, mais qui fait partie de la vie d'un sélectionneur et du football actuel. Les valeurs n'existent plus, le respect n'existe plus. Être respectueux n'est pas une forme de faiblesse. Je demande du respect. Du respect pour ma personne et du respect pour ce que je représente et pour l'équipe nationale que je représente et pour notre pays. S'il n'y a pas ces valeurs et ce respect, on ne peut pas travailler ensemble. Les pressions, j'ai pas besoin d'en recevoir. Je suis pas là pour subir des pressions. Je suis pas là pour la gloire ou l'argent ou quoi que ce soit que vous pouvez dire ou lire sur les réseaux. Mais mes discussions avec les gens de la fédération sont complètement honnêtes, transparentes et on est main dans la main juste pour une chose, l'intérêt général.
0: اليوم ثمان شاوضح من هكا بالنسبة لصابر اللموشي وديما عنده كلام عاطي فيه هكا شوية معناتها يعرف يتكلم معناها يعرف يتكلم لكن باش نحاول نترجم بسرعة أبرز ما قاله أنه قال بالنسبة لي مخضع لحتى ضغوطات وماهوش باش يخضع لحتى ضغوطات من أي كان على مستوى اختيار بعض العناصر. يقول صحيح ثم بعض العناصر اللي ربما الناس يتسألوا علاش موجودة لكن يقول أنا عندي معنى قناعاته فيها ويتحمل مسؤوليته فيها. بالنسبة لي يقول أنه هوني جاي باش يخدم مع المنتخب الوطني التونسي لا يلوج على الفلوس ولا يلوج على حد يحب فقط يخدم بلاده. هذا كلام صبري لموش كاش قلت في برشا عاطف الكلام. وقال أنه بالنسبة لي حواراته ونقاشاته مع أعضاء الجامعة هي في إطار الشفافية وما عندهم يخبي بالنسبة للجمهور. وقال أنه هنا باش يخدم ويحاول يرفع راية البلاد في المحافل الدولية. فقط هذا كلام صبري لموشي اللي حاول يلخص فيه لربما برشا كلام. قال أنه خضع لبعض الضغوطات في اختيار هذه القائمة خصوصا مع التأخير النسبي للندوة الصحفية في بعض الساعات بعض تقريبا نص ساعة أو ساعة غير بعض بدأت مؤخرا الندوة الصحفية. برشا ناس قالوا أنه ربما كان خضع لبعض الضغوطات باش يغير بعض الأسماء لكنه فيه هذا نفيا قاطعا.
1: ما نتوقعش سي متحي أنا ما مع كل احترامات المخيم الكل في اللي يحكيوا ويتعاطفوا ممكن مع بعض الأسماء ولين بعض الجمعيات ولين بعض لها أما ما نتوقعش كانوا راهو معناها حطوا عليه ضغوطات ولا حطوا عليه خاطر شوف لازم نكون واقعيين معناها هو كيما قلت لك ديما نرجع للستيل جون تاعو الفكرة تاعو خاطر راهو كل مدرب وعنده فلسفه معينه وعنده خدمه معينه وعنده ديكاليتي دي جوار معينين اللي يختارهم. نجي انا وياك راهو ما نتفاهموش على مثلا النومبورت كي مثلا هنا في
0: الحميده
1: بن حميده مثلا نجم نعم. لكن هو عنده ان ستيل جو والا عنده ان ستيل يحب يبدله في وسط اللعبه مثلا مش يلعب كدو 3 1 مش يرد 3 4 3 يستحقوا بن حميده مثلا على ساق يسار على الكل معناها اكسيال ثالث باليسار فهمت أسابوار الرجل هو ش محضر ش حاطط مادام وصل حط الليستة هذية ما إنه هو حاجته بحواج معينة حاجته بترافاي معين وبتكتيك معين ما نتوقعش اللي هو ما قعدش جمعتين ثلاثة هو يحط جواري نحي جواري يحط جواري نحي جواري خاطر سويفون الفلسفة متاعو ما نتوقعش اللي هو ما حطش روحه في بريسيون وحده بينه وبينه بروحه معناه باش يحط ملاعب هذا على الملاعب هذا ما وصل حتى الليست فيني إلا ما هو مقتنع 100% ما نتوقعش كان حطوا عليه ضغوطات راهو ما انا ما
0: هو حتى قال كان انا استبعد حاولوا انهم يحطوا ضغوطات قال انا ما نخضعش للضغوط
1: اي ما نستبعد ديما انا نعم. ديما نمشي للستيل جو نتاعو والفكرته وخدمته راجل ظاهر ليو بروفيسيونيل راجل تشوف انت تو احنا تو قداش عندنا عمرك شريته في انترفيو ولا في راديو
0: لا هو رفض
1: في...
0: حتى في اغجاب تيمير رفض
1: اغزر الراجل معناها الراجل اللي بروفيسيونيل قاعد يخدم في صمت انا فرحان بالحاجه هذه كنا قبل نعملوا برشا وديما في وجونا في التلفز وديما الناخب الناخب والمساعد وترشنو ويحكي ويفسروا ويرضيوا في هذا زي قال لك اخويا انا نتحمس وليتي انا قد المسؤوليه ومن بعد ليفينمون نحكي هذا هو انا ما نعرفش علاش متفائل خير وما نعرفش علاش مرتاح
0: ممكن يعني تشوف انه العناصر اللي تشوف فيها الان طب اختيارها من قبل الناخب الوطني صبري اللموشي لربما بنسبه اكثر من 90% اقلعت يعني أقلع مقتنع بها بالنسبه لي
1: اقنعته هو اول حاجه خاطر هو
0: متفق فيه ما دام اختاره
1: اقنعته هو انا يمكن قلت لك نتحاند معاه في ان بيرسون ولا دو بيرسون حسب رايي وانا رايي ما يعني حتى شيء معناها نعطي معناها ديما نرجع للفكر هو يمكن يكون علاء كان نجم يكون موجود حسب رأي وجبالي كما قلت كان نجم يكون موجود حسب رأي انا ما نعرفش انا حسب الاخبار التلانيه يقولوا لي لافون سونتر ماستوري
0: موجود لكن مثلا حتى كومونيكي صدر لحد الان من الجامعه
1: بنسبه 80% يكون تعويض بجبالي انا
0: اذا كان تعويض لكن لحد الان لاباس
1: اي هو شرط احنا ما نتمنوش الشر للناس اما جبالي وعلاء
0: نعم.
1: كنت نتوقع ما كان النجم يكونوا موجودين الله اعلم يمكن هو شاف القائمه نتاعو هكا خدمته الكونتينيو نتاعو هو ادرى وهو اقرب وان شاء الله ربي يوفق نتمنى الفريق قومي
0: في الاختيارات بتاع القائمه سليم يعني واضح جدا كالعاده التركيز برشا على العناصر اللي تنشط خارج تونس يعني هذا تقريبا توجه اللي شاهدناه ربما في فتره المير قبل وشاهدناه حتى في بعض حتى مع سامي طرابلسي نفس الشيء كان التوجه هذا اصبح موجود ربما لكل الاطارات الفنيه العامله في المنتخب الوطني التونسي في الفتره الاخيره رغم انه ما عندناش عناصر وطنيه تنشط في درجه عاليه يمكن باستثناء حنبان اللي يلعب في بريمير ليج بقيه ما عندناش لربما وعلي العابدي في البطوله الفرنسيه مع نيس ومنتصر طالبي وغير ذلك يعني ما عندناش عناصر تلعب في مستوى من اعلى طراز قليل وحتى كان عندنا كما قلت يعني فريق تاع وسط ترتيب وانزل في بريمير ليج يعني تشوف التوجه هذا منطقي من طرف الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي في ظل ربما أن البطولة التونسية ماش قاعدة تخرج لنا في مواهب وماش قاعدة تخرج لنا في ملاعبية كبار ولو أنه الموضوع هذا فيه عليه الكلام معناه أنا شخصيا نشوف أنه ثم بعض العناصر في البطولة ممتازة وقادر تأخذ فرصتها كذلك
1: بيه باش نبدأ متفهمين من الأول سيفتح يعني نتفقوا على حاجة احنا في التظاهرات الأفريقية بالجمعيات التوانسة من الجمعيات كيما الاسبيرانس ولا الاستاد ولا الجمعيات الكبار ولا سي اس اس ولا ليتوال ولا به احنا في التظاهرات الافريقيه اللي هي بعيده جدا عن التظاهره اللي مش نمشيو لها تاع كاس العالم معناها في التظاهرات الافريقيه ظهرنا مستوى اللي احنا بعاد حتى على المستوى الافريقي اذا نكونوا هكا احنا كي نحكيوا على الترجي يمكن احسن افكتيف في تونس معناها تاع دي جوار نقولوا دي جوار معناها بون يمكن السي اس زاد معاها في يمكن الملعب التونسي تجم تكون معاها في اما لكن السي فتحي باش نتفاهموا على حاجه لي بطولتنا ضعيف ياسر ومستوانا ضعيف ياسر وحنا ديجا نتفرجوا على البطولات الاوروبيه نتفرجوا على توا احنا نتفرجوا على البطولات حتى السعوديه معناها الناس تقدمت علينا برشا الناس انا ولا انت كان شدوا فريق قومي تو انت كان شد فريق قومي تو تمشي التوجه نتاعك باش تجيب لاعبيه حتى كان يشتوا في الدرجه الثانيه والثالثه والرابعه في فرنسا وحق ما راهو حق ربي العالمين معناها عندك حق خاطر لا بروفوني احنا مع سيسامي يمكن مشينا للتوجه باش جبنا باكثر جوار مثلا من تونس وهاك تشوف شجره وفي الكوب دافريك او كاس افريقيا ماهيش كاس العالم معناها شوف معناها يلزمنا نكونوا واقعيين يزمنا إذا نحبوا نصلحوا من البطولة التونسية نصلحوا من كرتنا التونسية يزمنا نصلحوا من صغارنا وإحنا طالعين من الشباب متاعنا وإحنا طالعين خاطر إحنا الشبان متاعنا زادك تشوف حتى فريق ما هو موجود لا في كاس إفريقيا لا في كاس العالم لا في حتى تظاهرة إفريقية وقت اللي المغرب ومصر
0: والجزائر
1: والجزائر وكلهم في الأوديسات والأوساس والصغار والكل موجودين في التظاهرات الكل الناس قاعدة تخدم الناس قاعدة تتقدم احنا قاعدين بالإنفراستركتور اللي عندنا بالمستوى اللي عندنا بالنيفو دو جو اللي قاعدين نقدموا فيه هاك تشوف انت خويا هاك انت معناها تضيع وتعدي في مقابلات معناها كل جمعة معناها مستوى متاعنا باش نقولوا باش نكونوا ما نكونوش متشائمين برشا متوسط
0: نعم
1: متوسط معناها اذا مش نمشيو تظاهره احنا اذا مش نمشيو تظاهره ونزلوا جل الجوالات من تونس ونرفضيو لعبات في تونس تو غدوا حي نخسروا بسكور تو يدور عليك الشعب التونسي ويولي المدرب كذا والجامعه كذا وعندهم الف حق راهو خاطر احنا تونس نراو في روحنا اللي احنا معناها جمعية كبيرة ونرى فيها ما زلنا نحلم والناس ما زلنا نحلم اللي احنا جمعية معناها فريق قومي كبير وفريق قومي يزمو يتعدى دوزيام تور ويزمو يمشي الأحلام كبيرة واحنا وقت اللي احنا ما نجموش نتعديه حتى للدور الثاني في كاس افريقيا معناها
0: معادلة
1: معناها يزمنا اخويا يزمنا نكونوا
0: وكاين يعني الاختيار منطقي جدا على مستوى التوجه نحو اللاعبين خارج الحدود ولو كانوا يلعبوا في بطولات حتى درجه ثانيه.
1: يعني
0: ما ثمش حل بالنسبه
1: لنا، ما حتى حل. يمكن ناخذوا من هنا كعبه اثنين ثلاثه اربعه من تونس نمشي معك، اما اكثر من اربع خمسه من لاعبين ديجا هو هزك ديجا هز شوار
0: هز خسر حراس المرمى بالاساس يعني
1: خاطر مع
0: بن حميده فقط معاهم
1: بن حميده شوار
0: بن حميده وشواطي فقط والبقيه كل يعني
1: ما اسمع بطوله تونس بحق رب العالمين معناها يلزم الجامعه التونسيه ويلزم الشعب التونسي ويلزم الوزاره في تونس يلزم تقف على الكرة التونسية وتقف على الانفراستركتور اللي في الملاعب باش تصلح. ما نجموش نصلحه في اونيفو دي سينيور، نصلحه على الاقل من اللوطه ونصلحه ونقوي البطولات
0: حتى
1: على الاقل.
0: شوف الانفراستركتور اللي عندنا تو النتائج اللي قاعدين يحققوا فيها على مستوى الترشح لكاس العالم وكاس افريقيا حاجه باهيه في ظل الظروف اللي نعيشوا فيها على مستوى التجهيزات الرياضيه. على كل باش نقدم اكثر طبعا سليم، نذكر انه المنتخب الوطني التونسي بمقابلات مش يجريها في المجموعه نتاعو المجموعه السادسه اللي نذكروا بها ضد هولندا اليابان السويد. بطبيعة نذكر الماتش الاول باش يكون ضد السويد في 3 تاع الصباح نهار 15 جوان الواحد لازم يقوم بكري شويه. تونس اليابان نهار 21 جوان في 5 تاع الصباح، هذا ابرك شويه حتفيق معناها تقريبا بعد نصف الليل. تونس هولندا في 26 جوان في نصف الليل طبعا توقيت به يعني
1: منتج
0: على كل معناها التوقيت بالحق على مستوى المونديال. ذكرنا المونديال 94 تقريبا والاجواء بتاع التوقيت هذيك. مقابلات من عشان التسلسل المقابلات بالنسبه للمجموعه السادسه اللي عناصرنا الوطنيه السويد ثم اليابان ثم هولندا، تشوفوا التسلسل المنطقي منه كان بدينا باليابان خير على الاقل لانه كل بعد نجيو للمنتخبات اللي مش نفسهم يعني من اعلى طراز الثلاثه اللي هذوما السويد واليابان وهولندا.
1: ماني قلت لك القرعه حطتنا في يمكن كما قالوا الخيان في مجموعه حديديه معناها ما انا نشوف كي نكونوا في مجموعه هكا خير من نكونوا في مجموعه سهله. يمكن الملاعبيه تولي زيد ان بور ولا شيء، يمكن في مجموعه قويه الملاعب يكون من الاول مكبوس من الاول يبدا محضر ماتش وحضر يحب يظهر بمستوى ممتاز خاطر ديجا يلعب مع ملاعبيه تلعب في نيفو ممتاز وفي بطولات ممتازه. نتوقع انا الاولاد حتى في تونس مثلا حتى كان هو ينشط في درجة ثانية في فرنسا نتوقع اللي هو يحب تو ينظر بمستوى ممتاز على خطر من بعد كاس العالم يمكن تكون حياته زادة جملة تبدلت ويمكن يكون ديجا حنابال. احنا نذكر حنابال ما كانش معروف برشا وما كانش يلعب برشا وكان في الليكيب دو في جمعيته
0: بالكوب دافريك
1: اي بالكوب دافريك اللي عديه في تونس وبالظهور شوية في الكاس العالم ترى شنو خذا طونجي وعطاوه بري باش يلعبوه باش يظهروه. معناه شوف هي التظاهرة في حد ذاتها سلاح ذو حدين، راي هي كيما نقولوا احنا مثلا هي في صالح اللعب وصالح معناها اللاعب باش يصلح الجمعيه نتاعو ويصلح المستوى نتاعو ويصلح حتى النيفو دو في نتاعو. معناها اللاعب يقعد يستنى فيه متظاهرات هذوما يقعد يستنى في النيفو ممتاز باش يظهر باش يقول راني موجود، وخاصه كيما نقولوا بين ظفرين في الجمعيات اللي اون سوبوز بين ظفرين احنا نقولوا صغيره ولا ماهيش كي يظهر ملاعبي ولا زوز تتبدل حياته كامله وتبدل وتولي الناس كل تحب عليه والناس كل تاخذه. وهذا هو اللي نقول اللي يمشي يكون لاتو اللي في تونس مثلا كيما تونيكتي ولا كيما عياري ولا كيما فرصه للولاد هذوما
0: باش يظهر
1: باش يحط طونشو ويحط باش
0: يحط
1: بصمه باش غدوه حي كي يمشي بي جي كيما عياري ما عادش يحطوه في في في في ليكيب دو ويطلعوه بالمزيه مثلا باش يلعب في ليكيب ان يولي يطلع عن جداره ويطلع بالعكس فرصه كبيره وكبيره جدا للملاعبيه التونسه. وانا نقول لك الملاعبيه قاعده حتى في مخاخة قاعده تخدم يعني ريت كيلكو سيكونس في
0: الناس نتاع الجماعه
1: ما هو سي فتحي راي ليفينمون تظهر من الاستاجيت من البدايه من الناس كل مكبوسه الناس كل قاعده تحضر الناس كل قاعده تخدم في صمت زاده تريز امبورطون ان انت تخدم في صمت. هذا نتوقع اللي حطوا المدرب وحطوا ستار تكنيك وحطوا الاداره وحطوا سي بون انا ماني قلت لك من اللي بدينا الحصه قلت لك انا متفائل وعاجبني قاعد يصير في الفريق القومي وان شاء الله يكونوا في المستوى وان شاء الله يدوا كاس العالم ممتازه.
0: على كل حال باش نعرفوا الجمهور هذه بالمجموعه السادسه على مستوى المنتخبات ميزاتها وكذلك الملاعب اللي باش تحتضن المقابلات. نسمعوا تقرير عن هذه المجموعه السادسه. نهائيات كأس العالم لكرة القدم للولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026. المجموعة السادسة تضم كل من منتخبات هولندا اليابان السويد والمنتخب الوطني التونسي. حسب النقاط تعتبر هذه المجموعة من أقوى مجموعات هذا المونديال وينتظر أن يكون التنافس فيها كبيرا. منتخبنا الوطني الذي تأهل للمرة السابعة لكأس العالم بعد 6 مشاركات سابقة خلال دورات 78 98 2002 2006 2018 2022. المنتخب الوطني التونسي صاحب الإنجاز التاريخي كأول منتخب إفريقي وعربي يفوز بمباراة في المونديال، حيث كان ذلك خلال مونديال 78 بالفوز على المكسيك 3-1. سجل عناصرنا الوطنية خلال المشاركة في كأس العالم لم يتخطى الدور الأول رغم تحقيق بعض الانتصارات آخرها ضد فرنسا في مونديال 2022. عموما تأهل تونس للمونديال لم يعد حدثا استثنائيا، فمنتخبنا حقق التأهل للمرة الثالثة تواليا والسابعة في تاريخ كرة القدم التونسية. المجموعة السادسة تضم أيضا منتخب هولندا المعروف بالطواحين، أحد أبرز عمالقة كرة القدم العالمية والذين لم يتوجوا باللقب العالمي، حيث حلوا في المركز الثاني في 3 مناسبات 74 78 2010. هولندا شاركت في 11 مناسبة في المونديال وعرف بالكرة الشاملة والأداء المميز والأدوار المتقدمة. أيضا منتخب اليابان صاحب 7 مشاركات في المونديال بصفة متتالية منذ نسخة 98 والذي حقق تطورا ملحوظا. منتخب الساموراي الأزرق الذي أصبح رقم صعبا في قارة آسيا واشتهر بفوزه التاريخي على كولومبيا في نسخة 2018 وألمانيا وإسبانيا في نسخة 2022. ويبقى منتخب السويد أحد أبرز المنتخبات الأوروبية في كأس العالم، حيث تأهل للمونديال في 12 مناسبة وأفضل إنجازاته المركز الثاني خلال نسخة 58 على أرضه والمركز الثالث في مناسبتين 50 و 94، وأحرز المركز الرابع خلال نسخة 38. مباريات المجموعة السادسة: الجولة الأولى يوم 14 جوان، هولندا مع اليابان في 9 ليلا بدالاس. يوم 15 جوان، تونس مع السويد في 3 صباحا بمونتيري في ملعب بيبيذيا. الجولة الثانية يوم 20 جوان، 6 مساء بيوستون ملعب إنرجي، هولندا مع السويد. ويوم 21 جوان، في 5 صباحا بمونتيري في ملعب بيبيذيا، تونس مع اليابان. الجولة الثالثة يوم 26 جوان، بكانساس سيتي بملعب أروهيد في منتصف الليل، تونس مع هولندا. في نفس التوقيت في منتصف الليل في ملعب أتيتي بدالاس، اليابان مع السويد. إذن المقابلات بتاع المنتخب الوطني التونسي، مقابلة الأولى باش تكون في مونتيري في المكسيك، والمقابلة الثانية في تكساس في ملعب يوستن، والمقابلة الثالثة في أتيتي في تكساس. كيف كيف يعني زوز في الولايات المتحدة الأمريكية واحدة في المكسيك، المقابلات اللي باش تكون بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم كما قلنا الأولى مع السويد نهار 15 جوان في 3 متاع الصباح، الثانية 21 جوان مع اليابان في 5 متاع الصباح، ومع هولندا 26 جوان في منتصف الليل. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم طبعا ذكر سليم اللي عنده زوج مقابلات ودية أخرين مش يجري. المقابلة الأولى مش تكون مع النمسا نهار الاثنين غرة جوان في 9:15 بتوقيت محلي في ملعب فيينا في النمسا. المقابلة الأخرى مش تكون نهار 6 جوان، آخر مقابلة ودية قبل ما نسافر المكسيك والولايات المتحدة، وطبعا باش نشاركوا في المونديال مش تكون ضد بلجيكا في ملعب بروكسل في 3 متاع العشية بالتوقيت المحلي نهار 6 جوان نهار السبت. هذه لازم مقابلات ودية اللي مازالوا النمسا وبلجيكا. منعش على مستوى الاختيارات الخاصة بالنسبة للإطار الفني، اختار زوج منتخبات أوروبية معروفة النمسا وبلجيكا في التحضيرات. يكون برشا ناس ليه معلش بثماش فريق آسيوي علش التركيز برشا على زوج منتخبات أوروبية، رغم أنه لعبنا مع فرق من أمريكا الجنوبية والكاريبي في المقابلتين اللي سبقوا في التربص اللي عملناه في المكسيك، واللي لعبنا طبعا في كندا عفوا لعبنا ضد كندا ولعبنا ضد منتخب كان معروف يعني على مستوى التأهل بتاعه بالنسبة للمونديال. يعني علاش تم الاختيار على زوج منتخبات هذوما؟ يمكن الإطار الفني حب هكا ويمكن المنتخب الياباني يمكن ثم ظروف خليت المنتخب يلعب مع زوج هذوما، لكن زوج منتخبات قويه في الوقت.
1: كنا انا كنت نحبت مثلا يكون مع الارجنتين ولا مع المكسيك، خاطر فما الكليما نتاع الامريك دو سيد ويمكن تكون غادي المناخات ولا الارتفاعات ولا حاجه فماشي منعش نبو يمكن هو معنا الناخب الوطني يكون ادرى. كان نجم نكونوا زيدا مع مش لعبوا مع اليابان، كنا نجم نلعبوا مع مثلا المنتخب اسيوي، مثلا تكون مثلا هكا كوريا ولا
0: كوريا، خاصه كوريا خاصه المنتخبات العربيه بصفه عامه
1: باش تعطينا، خاطر احنا عملنا دو ماتش اميكال، كنا نجم نكونوا مع البلجيكا والنمسا واحده منهم وتكون ماتش الاخر مع كوريا.
0: يمكن ثم زاد مشكل خطر وقت ويمكن ثم
1: خاطر كوريا مش تقرب لك المنتخب الياباني، مش تقرب لك في السرعه
0: بالضبط،
1: في خاطر حتى فريق من هذوما ما يجي يعطيك النسق والسرعه نتاع اليابان والترانزيسيون رابيد نتاع اليابان ومعناها لي كونتر اتاك قويه وكيفاش نتنقلوا من من من من المنطقه الدفاعيه للمنطقه الهجوميه بسرعه قويه ياسر. معناها كنا نجموا نعملوا مثلا حسب رأي كوريا، معناها كانت تجم تكون تفيدنا بالكدا بالكداخل واحد منهم هيك مزود نمسا ولا بلجيكا.
0: على كل وتم الاختيار على نمسا وبلجيكا والمنتخب الوطني التونسي. نذكروا انه مش يسافر نهار السبت الى العاصمه النمساويه فيينا اللي خوض المواجهه الوديه الاولى ضد النمسا، كما قلنا الماتش نهار الاثنين غورت جوان. السفر باش يكون في طائره خاصه تقلع من مطار طبرقه مباشره في اتجاه فيينا للخوض هذه المباراه، يعني حتى ربح الوقت على المستوى هذا.
1: حتى تحضيراتك تشوف في فتح معناها تحضيرات
0: في ظروف مريحه،
1: في ظروف مريحه وبرشا معناها
0: برشا دليل
1: برشا باهي هو الدليل. اما كي تبدا ندلك وانت مكبوس، معناها ندلك وانت عارف قيمه الدليل هكايا، وعارف اللي انت يزمك فما 12 مليون قاعدين يستناو فيك، وعارف اللي الناس اللي قاعده تنتظر في خاطر شعب صغير 12 مليون ما تفرحهم كان الفريق القومي، ما تفرحهم كان ترشحوا يحبوا يشوفوا رواحهم مره،
0: الناس كلها تستنى في فرحه اكيد
1: مره يشوفوا رواحهم في الدوزيام تور، معناها سي
0: حدث تاريخي،
1: حدث تاريخي صحيح. معناها ندلك ماهيش مشكله، اما من بعد يزم فما كونتر بارتي ديال يزمك تكون معناها
0: ريكومبونس على الاخير، يزم فما نتيجه. على كل كذلك الجديد سليم انه ثم بعض اخبار تجينا اعلان الجامعه التونسيه لكره القدم عن تعزيز الاطار الفني بتعيين مورغان انسيان في خطه محلل اداء للمنتخبات المنافسه، المنتخبات المنافسه فهمت دونك يعني التعيينات هذه اللي تم في الفتره الاخيره، يعني ما نعرفش علاش ما تمتش من قبل، علاش الاسبوع هذا ثم تعيين اولا طبيب جديد للمنتخب التونسي اللي هو سفيس قشناوي مكان سويل الشاملي اللي كان هو طلب عفائه من مهمه لاسباب صحيه وشخصيه، والتعيين الثاني هذا التعيين بتاع محلل اداء المنتخبات المنافسه. هل تشوف انه وقته نعينه محلل اداء قبل شهر شهر ونص من انطلاق المنافسه، ام انه امر عادي انك تعزز الاطار الفني ببعض الخطط هذه خاصه، ام انه امر عادي؟
1: شوف تقراها انت. شوف انا دو مش نحكي على انا كنت سي صبري معنا عطي كل اللي زاتو الكل والدنيا كل، احنا معنا دولة مثلا معنا موارد قد معنا نكتبوش على بعضنا، معنا منش احنا منش فرنسا ولا بلجيكا ولا معنا موارد قوية ولا موارد، احنا مواردنا معناها معروفة، كنا نجمو نحط الخطة هذه أما بمحل أداء يكون تونسي، عنا كفاءات وعنا برشا محلين أداء ينجم كانوا أي واحد من الأولاد كان نجم يكون بالخطة هذه ويشوف ليزيكيب أدفيرس، وهي مش تقول لي يخدم مع المدرب
0: لا هو عنده يمكن أشخاص معينين يحبهم يخدموا
1: إيه هيك علاش ما هيش خطة اللي معناها محل أداء، محل أداء يخدم ليكيب أدفيرس ويخدم ليكيب وكال ما عادي، معناها مانيش أسو بوا معناها خطة اللي يلزمها محل أداء باش يشوف النمسا ويشوف ولا يشوف هولندا. شوف انا ما نشاطرش الرأي، ما نعرفش علاش بو يمكن ف في كي تقول لي مثلا كي نعمل ستاف موسع ونمشي ب ب ب انا ما نشوف احنا في وضعنا احنا وفي
0: مبالغ فيه شويه مبالغ كان نجم الاختيار على الكفاءه التونسيه في الفرقه
1: كنا نجم في الخطه هذه انا ناخذ واحد من تونس ما نخسروش ديفيز وما نخسروش
0: على كل هذا هو اللي حبه اللي طال فلي وتم تلبيه
1: لكن سامحني نقول لك حاجه سي فتحي كان جاء مدرب تونسي وطلب الموضوع هذا
0: هو المدرب التونسي
1: راهو
0: باش يجيك المدرب التونسي بعد لانه ثم برشا كلاب قاعد يتقرا وكذلك على ابن صبر الموشي لانه ثم بعض كلام يتقال انه صبر الموشي كان طلب من الجامعه التونسيه انه يرافق ابنه يانيس المنتخب التونسي خلال فتره التحضيرات وجاء حتى يانيس تصور مع التربص المنتخب الوطني التونسي في الطرقه بزي المنتخب الوطني التونسي كان حاضر في بعض التدريبات ومع تكفل والده يعني صبر الموشي بكل المصاريف نتاع الاقامه والتنقل وهذا وفق تقارير الجامعه حسب اخر الاخبار اللي عندنا لكن ثم اخبار الان جديده تجيني تقول انه الجامعه رفضت تواجد ابن الناخب الوطني صبري الموشي في ملعب التمارين مع اللاعبين وكذلك بقميص المنتخب ومما جعل انه ابنه يغادر مقر اقامه المنتخب الوطني التونسي يعني مثل هذه الاشياء الزايده يعني ما حقيقه صارت اصلا وقدومه اصلا زايد يعني في الاخير لازم تركز على
1: الخدمه نتاعك ونحكيو على البروفيسيوناليزم ونحكيو على دي زونترونور بروفيسيونيل اسكو كان جا يريني في فرنسا ينجم يعمل هكا ما يصيرش
0: رغم انه تكفر بالمصاريف
1: نتاعو لكن في الاخير فما حرمه وفما
0: فما
1: هيبه نتاع فريق قومي فما معناها مع كل احتلاماتي سي صبري ما
0: هذه زايدة
1: هذه تصرفات هي
0: والمحل الأداء على كل دائما ما أخبار المنتخب التونسي كذلك سليم كذلك مستمعينا الكرام ذكر تعيين كما قلنا فيصل الخشناوي طبيب جديد المنتخب التونسي خلال كأس العالم سبق أنه عمل في كأس أفريقيا 2012 بالإضافة إلى إشرافه على اللجنة الطبية النجم الساحلي طبيب المنتخب التونسي السابق سويلة الشملي كان أشعر الجامعة التونسية لكرة القدم بعدم قدرته على مواصلة مهامه بسبب الظروف الصحية اللي مر بها إن شاء الله لباس بالنسبة للدكتور سهيل الشملي وإن شاء الله بالتوفيق للدكتور فيصل الخشناوي على مستوى إشرافه على طبعا الأمور الصحية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي لكرة قدم به نعمل استراحة موسيقية إن شاء الله ديما الموجات الإيجابية سيلم هف ديما حاضر معنا قبل في 2012-2011 نحبوه ديما حاضر معنا بالجرينتا إن شاء الله تكون حاضرة في مونديال 2026

0: شاء الله الأجواء دي القهوة حاضرة مصليين في الموديال 2026 إن شاء الله لملاك ما قلت أنت متفائل رغم كل شيء. إحنا متخوفين صحيح من منتخبات المنافسة لكن ديما ثم الأمل للمنتخب الوطني التونسي عادة ما يبرز سبب المنتخبات الكبرى. إن شاء الله تكون الفرصة هذه مواتية لنصف المنتخب الوطني التونسي في المقابلات اللي مش يجريها ضمن هذه المجموعة السادسة. مش نبدأ بالمنافسين بتاعنا بسرعة سليم, مش نبدأ منتخب هولندا وما أدراك ما منتخب هولندا المعروف بالطواحين. طبعا منتخب هذا ما توجوش باللقب العالمي لكن وصل ثلاث مرات تقريبا في الفينال, ما عندوش حظ على مستوى كأس العالم منتخب هولندا لكنه شارك في 11 مناسبة قبل في مونديال عرف بالكرة الشاملة الأداء المميز ملعبية من أعلى طراز ديونغ برشلونة وغيره وغيره وغيره وغيره. يظل مقابلة مش تكون سهلة بالمرة مع المنتخب الهولندي.
1: لا ثلاثة مقابلات مش يكونوا من وزن الثقيل سي فتحي, ما غير حتى كلام أنا لازم الفريق القومي يكون حاضر لكل مقابلة لكل 90 دقيقة خاطر الفرق هذوما كي تخفل في دو ولا تروا سيكوند ولا تعمل موفي كالكول ولا ما تيبيكاش ما ما ما ما, ما خاطر ما يضيعوش الناس هذوما قدام الكاج وقدام الواحد. الناس تلعب في 56 و60 ماتش في السيزون, معناها موش باش يجي قدام منتخب تونسي قدام كاج باش يضيع, معناها ما هوش باش يلقى ما هو لا بروفوني يلقى لعب قدام حراس, معناها حراس كبار وحراس ما هوش باش يجي قدام منتخب معناها افريقي ولا مشي تقلق معناها. ما ولي هذا يلزمنا نكونوا مركزين